الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في دربه إلى يوم الوقوف بين يديك. أما بعد، فإننا أمام ولادة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صاحب السيرة التي هي منهاج حياة. نتأمل من شأن ما خص الله به هذا المصطفى في ولادته وما بلغنا بعد ذلك من الإرشادات والأحكام التي تتعلق بالولادة. ومن المعلوم أنه لم يولد أكرم من هذا المولود على الله، إنه خير خلقه، إنه أحب الناس إليه، إنه صفوته من البرية أجمعين، إنه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجب أن نتأمل وقايع ميلاده عليه الصلاة والسلام، لأنها من أهم ما ينور عقولنا وقلوبنا وما يزداد به إيماننا، لأن الحق تبارك وتعالى قص علينا في كتابه قصة مولد النبي كليمه موسى على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. وابتدأ من حين أن أوحى إلى أمه ما أوحى في شان رضاعه بعد أن ولدته، ثم إلقائه في اليم كما ذكر لنا سبحانه وتعالى قصة مولد النبي عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، من بداية حمل أمه به وقصة ذلك إلى وضعها إلى ما تم بعد ذلك. الله تبارك وتعالى قص علينا كذلك قصة مولد أمه، من بداية ما حملت أمها، فحينما أحست أمها حنة بالحمل قالت امرأة عمران كما قال الله تعالى: وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. تولى الحق تعالى قص هذه القصص في ميلاد هؤلاء، وهذا أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أقسم في القرآن بعمره، أي مدة حياته، مدة بقائه في هذه الدنيا. قال: لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بهذا العمر، وهو الذي يبتدئ من ولادة هذا النبي وينتهي بساعة وفاته وخروجه من الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، تأمل أحوال ولادة نبيك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وما قص لنا وما حدثنا أصحابه ومن تلقوا عنهم رضي الله تعالى عنهم. أيها المؤمن بالله، يولد في كل يوم عدد من بني آدم، لكن الله ربك لم يجعل ولادة كولادة النبي محمد. في عظيم آياتها وأخبارها وما حصل من التفاعل معها، تفاعل مع هذا الميلاد الكائنات، تفاعل معها جمادات، تفاعلت معها السماء، تفاعل معها البشر من مثل أمه التي رأت. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا رؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام. تأمل
قصور الشام ترى من وسط بيت في مكة. كم تعرف من الأضواء من الأنوار تسطع؟ هل يمكن تخرج لك الحجب وتقرب لك البعيد؟ أيها المؤمن، النور الذي رأته آمنة بنت وهب أم نبيك صلى الله عليه وسلم رأت به أعناق الإبل في بصرة وقصور الشام من وسط مكة، ألا تعجب؟ إذن ما هذه الحادثة؟ ما من هذا المولود؟ ما عجائب هذه الولادة؟ كم ولد قبله وكم ولد بعده صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع في مولد من الآيات كما اجتمع في مولد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن ليلة مولده كانت ليلة إطفاء نار لها 1000 عام لم تخمد، لها سدنة يوجدون عليها، لها سدنة يراعون وجودها واشتعالها، وهم من عبادتها في أرض فارس. مضى عليها 1000 عام لم تخمد وفجأة خمدت ولم يدرى ما سبب خمود هذه النار، من الذي أطفأها، كيف انطفأت؟ آمنة تضع المولود في مكة والنار تنطفئ في فارس، آمنة تضع المولود في مكة وإيوان كسرى قصره الكبير ينشق وتخرج منه شرافات، وبحيرة ساوى تغيض وكان ماؤها غزيرا. ما هذه التفاعلات؟ ما هذه الآيات التي أبرزها الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا تهتز أنت أيها المؤمن بأخبار مولد هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشان مولده؟ اهتز له العالم بما فيه، وكانت له تلك الآيات التي لم تحصل لمولود غير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان إشراق ذلك النور الذي جاءنا بسند حسن الحديث عنه في ذاكرة الصحابة في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من تبوك، وهي آخر غزاة غزاها عليه الصلاة والسلام. يقول له عمه العباس بن عبد المطلب: إذن لي أن أمتدحك بشعر. قال: قل لا يفضض الله فاك. فقال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت إلى البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء دونها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور سبل الرشاد نخترق. إن سيدنا العباس يقول: نحن في ذلك الضياء في آخر عمر النبي.

خطبها النبي عيسى وهو مهد في المهدي، وهو في المهدي طفل في المهدي. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله. وفي هذه الخطبة يقول وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبي عيسى مبارك ونبيك محمد أيضا أبرك، هو أبرك، هو الأعظم عند ربك جل جلاله، ونبيك محمد أبرك صلوات ربي وسلامه عليه. وجعلني مباركا أينما كنت، يقول سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، حتى تعلق الخير في موضعه الذي ولد فيه. فنجد لأنه يأتينا في الحديث الإسراء والمعراج أن سيدنا جبريل قال لرسول الله صليها هنا، ثم قال أتدري أين صليت؟ قال لا، قال ببيت لحم حيث ولد عيسى، ببيت لحم حيث ولد عيسى. اكتسب المكان منزلة اقتضت أن يأمر جبريل سيدنا رسول الله أن يصلي في ذلك المكان لمنزلته بولادة عيسى فيه. وانظر إنه لم يذكر عبادة عيسى ولا نبوته، ولكن ذكر ولادته، ولد في ذلك المكان، فتميز ذلك المكان وتقدس. فكيف بمن هو أعظم من سيدنا عيسى وأقدس صلوات الله عليهم أجمعين؟ لذلك كله احي معنى تفاعلك أيها المؤمن بما هو جدير بك أن يكون مقربا إلى الرب، وسببا لنيل حقائق من السعادة هنا وفي المنقلب. اللهم احي في قلوب المؤمنين من حقائق الإيمان ما يدركون به سر التعظيم لما عظمت، والاستشعار لكريم ما كرمت، والاهتداء بالهدي الذي ارتضيت يا رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الفاصل نعود إلى استكمال شان في إيمانياتنا وشان في أرواحنا. معاشر المؤمنين بالله جل جلاله وتعالى في علاه، إن حادثة من حوادث الدهر بلغ من قدرها أن تتميز بآيات كثر جديرة أن تكون لها منزلة في القلوب، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور سبل الرشاد نخترق. إنما يكون ذلك لمن أدرك لمن ذاق. تذوق أيها المؤمن، يجب أن يستشعر من في بيتك عظمة حادثة ولادة المصطفى، لأنه عند الله عظيم، لأنه عند الله مكرم مشرف من قبل أن يبرز إلى عالم الدنيا أبوك آدم وهو في مرتبة ختم النبوة. إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. وحقيقة افهمها واسمعها أيها المؤمن، ربك الذي خلقك ما أذن لك أن تعظم شيئا من كائناته التي خلقها كتعظيمك لمحمد، وما أذن لك أن تحب شيئا منها كما تحب عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استشعرت هذه الحقيقة؟ إذا استشعرتها فأنت أمام النور المبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أمام النور الذي يتنور به عقلك، يتنور به قلبك. كان في ولادته آيات كثيرات، وكان الآمنة تتحدث عن ولادتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل من بداية حملها أنها لم تجد ثقلا ولا ألما كما هو المعتاد في كل حمل عند جميع النساء. لكن هذا الحمل المصون كان من رعاية الرب الذي يقول للشيء كن فيكون، أنها لم تشعر بحملها إلا أنها أنكرت رفع حيضتها، فأنكرت انقطاع الحيض، وبدأت علامات امتلاء البطن بالجنين تظهر وهي لا تشعر بألم قط في طيلة أيام حملها. بل مع ذلك

كانت ترى في كل أشهر حملها بعض ساداتنا الأنبياء ممن مضى، والكل يبشرها أنها حملت بنبي الأمة وخاتم الأنبياء، ويقولون إذا وضعته فسميه محمدا. وذلك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مصدق بعضهم لبعض، وكل منهم مصدق لما بين يديه كما نقرأ في القرآن، لأنهم وحدة واحدة بعثوا بتوحيد الله وتعظيمه والعمل بشرعه، فلا نفرق بين أحد من رسله، أي تفريق انتقاص لأحد منهم أو حطا لقدر أحد منهم، بل كلهم معظمون وأجلاء لدى الرب جل جلاله، يصدق بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا، حتى جاء خاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلمنا تعظيم الأنبياء واحترام الأنبياء وتوقير الأنبياء، وأن ذلك مما يرضي الله، وأن ذلك مما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنأخذ من هذا الميلاد الشريف أن نعد العدة لما يطرأ لنا من ولادات في الديار والمنازل. ألك أولاد؟ أأنت منتظر أحدا من الأولاد من ذكرنا وأنت؟ هل تعلم من خلال اعتبارك بميلاد النبي ما هي النيات التي تكون عند الوالد وعند الوالدة في أولادهم؟ لما قال الله لك عن امرأتي عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا إنه يعلمك؟ ماذا تنوي بالحمل من حين أن تشعر بالحمل؟ بل قد علمك صاحب الرسالة هذا المولود الأكرم من حين أن تفكر في الزواج، علمك النية فيما في النتاج لهذا الزواج، قال: تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أي تهيأ لأن يكون لك أولاد يريدون على حوض النبي. إننا معاشر المؤمنين في شؤون حياتنا العادية نتصل بالأمور العالية، نتصل بالحياة الباقية، هذه ميزتنا، هذه خصوصيتنا، لا تتنازل عنها أيها المؤمن، ولا تفوت نصيبك منها. أنت الذي تؤجر بأكلك وشربك ودخولك وخروجك إذا سموت بنياتك. حتى قال نبيك: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في مجيئه لأهله وزوجته الحلال صدقة، أجر يكتب له. لما عجب بعض الصحابة قال رسول الله: أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كانت له أجر. أي أنه صاحب منهاج في حياته يحفظ فرجه إلا على أزواجه. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بذلك تعلم الثواب في إتيانك لأهلك، في تزويجك ونيات التزويج، في العمل بسنن الولادة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المولود الأكرم تحدثنا عنه أمه أنه خرج من بطنها نظيفا، خرج من بطنها مقطوع السر، خرج من بطنها ساجدا، اعتمد على يديه فسجد. من علم هذا المولود السجود؟ هو سيد الساجدين، هو سيد الساجدين. يا هذا المؤمن، أكرمنا الله وإياك بسر السجود، ببركة السجود، بحقيقة السجود لله تبارك وتعالى، وسجود القلب الذي إذا أكرم به الإنسان لم يرفع عنه أبدا، يظل قلبه ساجدا لله، خاضعا لجلال الله. اللهم أكرمنا بذلك أيها المؤمن بالله. نبيك الذي خر ساجدا رافعا إصبعه نحو السماء وطرفه كذلك، فخرج منه نور لحق بالسماء، امتد إلى السماء. إن أمه رأت
تلك الرؤيا والنور العظيم ومن حضرها ممن قال من الأرواح التي قالت لها إنها مريم وإنها آسية وجماعة من الحور العين، ولم يكن عندها كثير من الآدميين، ذلك في عام الفيل، العام الذي تميز بتلك الحادثة الكبيرة، وكان العرب يؤرخون بالحوادث الكبيرة. فحدثت حادثة في قبيل ولادته بأيام تسمى حادثة الفيل، تحدث الله عنها في القرآن، عندما تحرك أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة المشرفة، صانها الله وحفظها، فجاء بجيش كبير ومعهم أفئلة وفيهم الفيل المقدم عليهم الكبير الذي كان يسمى محمودا. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والتعبير بربك إشارة إلى ارتباط الحادثة بهذا المربع صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل الله، ما قال هكذا، ألم ترى كيف فعل الرحمن، فعل الإله، فعل ربك الذي رباك ورعاك والذي فعل هذه الفعلة بأصحاب الفيل. فكان عام الولادة هو عام الفيل، في إشارة إلى تلك العناية الربانية التي بها صد الله ذلك الجيش عن أن ينال البيت العتيق. يا أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، ما منزلة ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك، وما منزلة تعاليمه علمك حين يولد المولود أن تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم الصلاة في أذنه اليسرى؟ إن المولود الذي ولد لك لم يعد ولم يصل إلى درجة أن يفهم معاني الكلام وهذه الألفاظ العظيمة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لكنها شرايات أنوار العواطف والتعلقات القلبية بالرب. حينما تصدر تلك الكلمة الطيبة وتطن في أذن المولود، يكون تفاعل روحه وشؤون باطنه مع هذا الكلام الطيب يهيئه لأن يكون طيبا وينشأ على الاستقامة وينشأ على الخير. أول ما يطرق سمعه ذكر الله جل جلاله. كذلك ينبغي أن نتعلم من رابطتنا بهذا المولود الكريم أن نعتني بتلك السنن عند ولادة المولود فينا، ونحسن اسمه بعد ذلك، ونختار له الاسم الذي يفخر به إذا دعي في القيامة ليقوم فلان، فإن الناس يدعون بأسمائهم، فنحسن اسم الولد ثم ننوي به أن يكون ممن يرد على الحوض المورود فيفاخر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهيئه لذلك بحسن التربية والرعاية له، بصدق الاتصال بمن ختمت به الإرسال، وجعلنا في رؤية سيرته ننتهج منهج حياة الكرامة والحياة الطيبة التي تؤدي إلى النعيم في دار المقامة يا رب العالمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم اللطيف. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الحق سبحانه وتعالى هو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته، من هنا جاء معنى اللطيف. الله تعالى منزه عن الجسمية، ليس بجسم ولا بصورة ولا متجزئ ولا متحيز، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا يسأل عنه متى كان، لأنه خالق الزمان ولا أين هو، لأنه خالق المكان. فالله عز وجل منزه عن الجسمية. الله جل جلاله إذا يسر لعبده طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به، وإذا دفع عنه السوء والمكروه فقد لطف به، وإذا هداه من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة فقد لطف به، وإذا قيض الله له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فقد لطف به. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لطيفا في علمه، لطيفا في وجوده، لطيفا في لطفه، فلنكن نحن أيضا لطفاء. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله اللطيف، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أهلا بقريب سيدتي حكيمي بن حزام، تفضل.
1: كيف حالك؟
0: بخير، ستسعد سيدتي برؤيتك.
1: أين عمتي إذن؟
0: لقد ذهبت لتنجز بعض أعمالها.
1: جلبت هذا الغلام هدية لها، رجاء أنبئيها بذلك.
0: كما تشاء يا سيدي. إنه لطيف حقا، شكرا لك سيدي. أخبرني أيها الغلام، ما اسمك؟
1: زيد بن الحارثة.
0: زيد بن الحارثة، هذا ليس اسما لعبد. أخبرني، ما قصتك؟ من أي البلاد أنت؟
1: أنا لست عبدا.
0: إذن قل لي، كيف أصبحت كذلك؟
1: كنت مع أمي في زيارة لأخوالي، ثم تركنا أبي، وبقيت مع أمي لبضع أيام أخر. وذات ليلة غارت إحدى القبائل على الحي، وهو حي أهل والدتي. أخذوا الكثير من الأسرى والكثير من الغنائم، وهكذا انتهى بي المطاف عبدا يباع في سوق النخاسة.
0: لا شك أنك عانيت الكثير في هذه الرحلة الشاقة، ولكن لا تقلق، فبعد قليل سيعود سيدي محمد وزوجته وسيعتنيان بك. إن سيدي محمد رجل طيب ومحب، وسوف يعتني بك جيدا، وزوجته خديجة امرأة خلوقة وحنونة. ها قد جاء.
2: لقد جاء العرب من كل القبائل للحج هذا العام، وهذا قد زاد من زحام مكة.
3: أجل موسم الحج دائما ما يكون مزدحما.
1: زيد، هذا أنت؟ زيد بن الحارثة؟
4: نعم، أنا هو.
1: أنا جارك، أتذكرني؟
4: بالطبع. كيف حال والدي؟ هل وصلت أمي بسلام؟ إني شديد القلق عليها.
1: إنهما بخير، لا تقلق، ولكنهما في الحقيقة عندما عادت والدتك دونك خرج والدك يبحث عنك في كل مكان. إنهما مشتاقان لك كثيرا ولم ينسوك قط، ويعيشان بين الأمل بلقائك وبين خوفهما من كونك قد فارقت الحياة.
4: لقد كنت قلقا على أمي كثيرا، ولم أكن أعرف ما يمكن أن يفعله أولئك بها. أنا أيضا في شوق لهما، أرجوك بلغهما أني بخير.
1: زيد، هل أنت عبد لهذا الرجل؟
4: لقد باعوني كعبد، وعندما ملكني محمد أحسن إلي. إنه ليس سيدا لي، إنه أبي. كثيرا ما ينادوني هنا بزيد بن محمد.
1: حقا؟ هل يمكن أن يكون هناك رجل بهذه الأخلاق؟
4: إنه مختلف، لذلك أوصيك حينما تصل لوالدي بلغهما سلامي، وقل لهما إني هنا مع أكرم والد في هذه الدنيا.
5: يا أخ العرب، أين نجد محمدا الأمين؟
6: هل جئتما من مكان بعيد؟
5: أجل، إننا نقصده من أجل أمر مهم.
6: حسنا، منزله هناك.
5: هل تظن أنه سيسلمنا زيدا؟
1: لا تقلق يا أخي، لقد سمعنا أنه رجل ذو خلق كريم.
5: هذا ما آمله، فلقد اشتقت لزيد كثيرا.
7: أهذا منزل محمد الأمين؟
0: بلى، تفضلا لتستريحا من عناء سفركما.
5: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا زيد، فمن علينا وأحسن في فدائه.
6: فرد عليهم الصادق الأمين: ادعوا زيدا وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء.
5: لقد أنصفتنا والله وزدتنا،
8: ما توقعنا كل هذا السماح.
5: زيد بني، لقد كبرت كثيرا، اشتقت لك يا بني، الحمد لله أنك لا تزال حيا.
6: فخاطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيدا: بني، أتعرفهما؟
4: بلى، هذا أبي وهذا عمي.
6: فسأله النبي الكريم مخيرا: بني، اخترني أو اخترهما.
4: أنا لست أختار أحدا سواك، أنت خير أب وخير عم.
5: ويحك، أتفضل العبودية والرق على الحياة مع والديك وعشيرتك؟ أتريد أن تكون عبدا طيلة حياتك؟ أترفض حريتك؟
4: أبي، أرجوك لا تغضب، لقد رأيت من هذا الرجل الشيء الحسن والجميل، لقد غمرني حنانه وعطفه وقضيت معه سنوات سعيدة، لذلك أنا آسف يا أبي، لا يمكنني أن أتركه الآن.
7: ما الذي تقوله يا زيد؟
6: فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعالوا معي جميعا.
9: ما الذي يريده هذا الرجل منا؟
5: لست أدري، ولكنني أتعجب من حب زيد له.
6: فدعا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيدا ثم نادى: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن هذا زيد ابني أرثه ويرثني.
5: الحمد لله.
9: هل قرت عيناك يا أخي؟
5: كيف لا، فزيد حر، بل وابنا للرجل الذي تسميه قريش الصادق الأمين، سليل بني هاشم وموضع حفاوة مكة كلها. كيف لا يطمئن قلبي على زيد وقد ظننت أنه مات؟
7: لقد صار زيد سيدا في قريش، الحمد لله.
6: ونزل الوحي على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم.
4: يا رسول الله، لما ذهابنا للطائف؟
6: رد عليه النبي الكريم: ندعوهم لعبادة الله ونبذ الأصنام، عسى الله أن يفتح قلوبهم للإيمان.
4: يا رسول الله، يبدو أن قريشا قد أخبرتهم بنبوتك، لا شك في أنهم قالوا لأهل الطائف أن لا يستمعوا لك ولا يكلموك.
6: ونادى الرسول الكريم: أيها الناس، إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إني رسول الله إليكم. فرفع النبي الكريم كفيه داعيا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي وسط هذا الارتباك الشديد في الجيش، ولم يثبت مع سيدنا محمد إلا 112,000 يتراجع منهم كل الجيش إلا 100 فيهم، سيدنا علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب عم النبي وأبو سفيان ابن الحارث، مش أبو سفيان ابن حرب اللي هو جوز ستنا هند، لا ابن الحارث ده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكتير من الصحابة 100 حوالين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا 12,000، لكن وهم طالعين قالوا لن نهزم اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وإذا برسول الله على البغلة بتاعته، البغلة أقل سرعة بكتير من الحصان، وهو عمال يقول إلي عباد الله أنا رسول الله، إلي عباد الله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ده أشجع حاجة ممكن تحصل، ده كده المشركين هيعرفوه إنه هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بيفكر الناس أنتوا بتحاربوا مع نبي، إلي عباد الله. وقام قايل لسيدنا العباس وكان صوته عالي جدا، قول نادي على الناس يا عباس، يا للمهاجرين يا للأنصار يا أصحاب سورة البقرة. الناس اللي حافظة سورة البقرة، اللي شهدت تنزل البقرة طول السنين اللي فاتت، اللي حافظين ال 286 آية 49 صفحة في القرآن، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الشجرة، البيعة بتاعت صلح الحديبية زمان لما 1400 واحد حط إيدهم في إيد النبي ألا نفر. بدأت الناس تسمع نداء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اللحظة دي نزل النبي من على بغلته الشريفة وقام واخد شوية رمل كده وحصى وقال شاهت الوجوه ورماها في اتجاه المشركين، فما من أحد إلا ودخلت في عينه، ثم قال اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم لا ينبغي أن يظهروا علينا، يا رب ما يكسبناش، لا ينبغي أن يظهروا علينا. بدأ المسلمين يتجمعوا حوالين سيدنا النبي، وبدأت الملائكة تنزل، تنزل الملائكة يشوفهم المسلمين في صورة ذر يعني نمل، ويشوفهم المشركين في صورة فرسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وينزل الجنود يحاربوا مع سيدنا النبي الملائكة، وينضم الصحابة تاني ويرجعوا حوالين سيدنا رسول الله، ويفر جنود هوازن ويسيبوا معرفش بقى عشرات الآلاف مئات الآلاف من رؤوس الأغنام والأبقار والماشية والطعام والسلاح، غنائم لا تعد ولا تحصى. وبعد سكون أرض المعركة وانتهاء القتال جم ناس كتير من حديث الإسلام، و2000 واحد في الجيش لسه مسلمين من أيام قليلة، يطلبوا من النبي يوزع عليهم الغنائم، لدرجة ان هم كانهم ألجأوا رسول الله كده، عارف لما تضغط على حد فترجعه لورا، لغاية ما تعلق رداء النبي بشجرة فتخطف رداءه منه. فقال عباد الله لو عندي غنم مثل عدد أشجار تهامة لقسمتها عليكم، لو عندي أغنام قد أشجار تهامة، مكان كثيف الأشجار، لقسمتها عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، أنا هوزع حاضر شوف. ويجي سيدنا حكيم بن حزام وهو لسه مسلم برضو قبل فتح مكة على طول، يقول له يا رسول الله أعطني، فأعطاه، قال أعطني، فأعطاه، قال أعطني، فأعطاه ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيه فينظر كيف تعملون. فمن أخذ المال بسخاوة نفس، يعني خده كده بشيء من الكرم كده، مش بالإقبال عليه، مش بالطمع، فمن أخذه بسخاوة نفس

0: طب خد ادي 100 اوقيه كمان. فطب ممكن تبعت معايا حد يشيل الكلام ده يروح معايا؟ قال بل احملها انت يا ابا سفيان. مش انت عمال تطلب؟ لا، كل واحد يشيل شيلته بقى. ويجي واحد لسيدنا النبي كده يبص كده من بعيد، ايه ده الحلاوه دي؟ ايه كل الاغنام والابقار اللي في الوادي اللي هناك دي؟ فقال النبي: اتعجبك؟ شوف النبي الدنيا عنده سهله، عجبك؟ قال: نعم. قال: هي لك، خد المجموعه الضخمه اللي انت شايفها دي. فانطلق الرجل الى الوادي ينظر خلفه، هو يكونش كل ما حد يجيله يقول له روح خد روح خد، فيجي معايا 20 واحد نتخانق هناك. فلقى نفسه رايح لوحده، فساقها كلها الى قبيلته وقال: يا قوم اسلموا، لقد جئتكم من عند خير الناس، ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. العلماء بيعلقوا: هو من الذي لا يخشى الفقر ابدا؟ والله. فسيدنا النبي بيعطي عطاء رباني، يعني بيعطي عطاء وعارف ان الخزنه بتاعت ربنا، فكل ما يعطي ربنا هيفتح له سبحانه وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفقر ابدا. ربنا اللي قال: وتحبون المال حبا جما، وده خلقه البشر كده، احنا بنحب المال. هو كل حاجه انت بتقتنيها يسمى مال، سواء كان مقتنيات او فلوس. واحنا بنحب المال لانه بيه الانجازات بتتم، والانسان بيحقق بيه احتياجاته وبيشعر بالامان مع المال. بس لما تكون انت مع ربنا علاقتك بالمال بتبقى آمنة، بتروح تجري عشان تكسب المال، بس انت عارف ان الخزنة مش اللي في البنك، الخزنة خزنة ربنا وهو اللي بيعطي. ولو في وقت من الأوقات الفلوس قلت، ربنا هيصرف عليك، ما تخافش، مادام بتشتغل وبتتعب وبتعمل اللي عليك. ولما الفلوس بتكتر مش معناها الأمان، لأن الأمان في ربنا مش في القرش. العلاقة دي بتبقى secure attachment، يعني تعلق آمن. الانسكيور اتاتشمنت، التعلق الغير امن بالاموال، هو تعلق واحد طماع خايف. لما يبقى قدامه فلوس نفسه يحصل عليها، قدامه مصلحه نفسه يعملها، شوف حد غني بقى بيتمصلح عليه وعايز يطلع منه اي حاجه، ولما يبقى عنده برضه بيبقى خايف، فيخاف ينفق احسن فلوس تقل، يبقى شره وبخيل، جموع منوع، زي ما ربنا قال في القران. سيدنا النبي بيظبط لهم علاقتهم، بينور لهم علاقتهم بالفلوس. فقال له: من أخذه بسخاوة نفس ياخد الفلوس، بس هو مطمن لربنا، الخزنة بتاعت ربنا، لو هيفتحها هيفتحها، هيقفلها هيقفلها. هو من أخذه بسخاوة نفس بارك الله له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، طمع وخوف، لحسن ربنا ما يرزقنيش تاني، فأنا خايف عايز أحصل بسرعة، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، هذا البرنامج محمد رسول الله والذين معه، أذكر فيه بعض مواقف الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، وهجرتهم وجهادهم وصبرهم وإنفاقهم وإثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. اليوم نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه، الذي شهد مصرع خبيب أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ظفرت به قريش غدرا، وشهد قومه وهم يمثلون بخبيب حيا فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبه ما لم يستطع إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرمح. بعدها شرح الله تعالى صدره إلى الإسلام، فهاجر إلى المدينة المنورة ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد ولاه الفاروق على أهل حمص، وسعيد كان كاره لذلك. وعندما زار الفاروق رضي الله عنه وفد من أهل حمص ممن يثق بهم، وقال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم، فرفعوا إليه كتابا فإذا فيه فلان وفلان وفلان، وضمن الكتاب سعيد بن عامر. فقال وما سعيد بن عامر؟ قالوا أميرنا. قال أميركم فقير؟ قالوا نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فأرسل إليه 1000 دينار، ولكنه لم يأخذ منها درهما واحدا، بل جعلها في صورة صغيرة ثم وزعها على فقراء المسلمين. لم يمض على ذلك وقت طويل حتى أتى الفاروق عمر رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها، فلما نزل بحمص قال كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا 4 من أفعاله، كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر رضي الله عنه فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت ما تشكون من أميركم؟ قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت وما تقول في ذلك يا سعيد؟ سكت قليلا ثم قال والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لابد منه فإنه ليس لأهل خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر فقلت لهم وما تشكون منه أيضا؟ قالوا إنه لا يجيب أحدا بليل، إذا ناداه أحد في الليل لا يجيبه. قلت وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل، يقوم بالليل في طاعة الله، من تلاوة لكتاب الله، من صلاة وعبادة لله، جعل النهار لهم والليل لله. قلت
وما تشكون منه أيضا؟ قالوا إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت وما هذا يا سعيد؟ قال ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت وما تشكون منه أيضا؟ قالوا تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه. فقلت وما هذا يا سعيد؟ فقال شهدت مصرع خبيب وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته، فلما رأتها زوجته قالت له الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتري لنا مؤونة واستأجر لنا خادمة. فقال لها وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت وما ذاك؟ قال ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت وما ذاك؟ قال نقرضها الله قرضا حسنا. قالت نعم وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر وزعت على المحتاجين. ما هذا العطاء الكريم، ما هذا التوافق والانسجام بين الرجل والزوجة، الزوجة المطيعة التي تريد رضا الله سبحانه وتعالى. فرضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، وكانت تعينه على ذلك زوجته الصالحة رضي الله عنها وأرضاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم آياته أن نتدبر خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وتسطح الأرض في آيات متتابعات من سورة الغاشية. وبدأ سبحانه وتعالى بخلق الإبل، وهذا لعظم شأن خلقها وما فيها من إعجاز في الخلق وتفرد في العمليات الحيوية داخل المملكة الحيوانية. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وفي الدقائق القليلة القادمة سوف نعيش مع جانب من الإحكام الإلهي والتدبير الرباني في خلق الإبل. فإذا قمنا بجولة علمية داخل معدة الجمل لرأينا العجب العجاب وما يأخذ بالألباب، حيث تتكون معدة الإبل خلافا لباقي الأنعام المجترة من ثلاث حجرات، هي الكرش والشبكية والأنفحة. والغشاء المبطن للكرش خال من الحلمات، ويحتوي الكرش والشبكية على غدد في أعلاها تفتح في قرب معلقة في سطحها، والكرش سعته 80% من سعة المعدة كلها، يعمل مخزنا للمواد الغذائية، ويسكن فيه ملايين الطواحين الحية من البكتيريا وباقي الكائنات الحية الدقيقة الأخرى كالفطريات والحيوانات الأولية. وعندما يتغذى الجمل على النباتات الصحراوية مغلظة الجذر والأعشاب والأشواك، فإنه يخزنها أولا في الكرش حتى يجترها بعد ذلك. وأثناء وجود هذا الطعام في الكرش تقوم تلك الطواحين والهاضمات الحية بإفراز تيل من الأنزيمات الهاضمة التي تحلل تلك المواد وتساعد على طحنها، ويقوم الجمل باجترار الطعام ليفتته بأسنانه وينزل عليه من لعابه في روية وهدوء. وتقوم الغرفة الثانية من المعدة وهي الشبكية بمساعدة الكرش في ذلك، وتعمل كمخزن للماء والمواد السائلة. وفي الغرفة الأخيرة وهي المعدة الحقيقية للجمل يفرز العصير المعدي، والذي يساعد على هضم بعض المواد الغذائية التي لم يتم هضمها في الكرش والشبكية. وتحول الكائنات الحية في معدة الجمل وخاصة في الكرش النباتات إلى سكريات بسيطة وأحماض أمينية وأحماض دهنية، منها المتطاير مثل حمض الخليك وحمض البيوتريك وبعض الأحماض الدهنية الأخرى، وينتج غازات الأمونيا والميثان والأكسجين والنيتروجين وكبريتيد الهيدروجين وغيرها. تستعمل الكائنات الحية في معدة الجمل المواد الغذائية المحيطة بها في التغذية والنمو والتكاثر، كما تستغل الغازات الناتجة في إنتاج مواد غذائية يستفيد منها الجمل، وما يتبقى من الغازات يعمل على تجزئة الطعام وتقليبه في الكرش، كما تعمل المياه الغازية في معدة الإنسان عندما يشربها على وجبة غذائية ثقيلة. أما الزائد من تلك الغازات فيتخلص منها الجمل أثناء اجترار الطعام أو إخراجه من الشرج. كما تقوم البكتيريا وباقي الكائنات الحية في معدة الجمل بإنتاج الفيتامينات اللازمة لحياتها وحياة الجمل. يمتص الجمل الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والسكريات البسيطة الناتجة بفعل عمليات الطحن والهضم الميكروبي والميكانيكي الذي قامت به الكائنات الحية والجهاز الهضمي للجمل وأثناء اجترار الطعام. ولو توقفت تلك الطاحنات الميكروبية عن عملية طحن الغذاء وتحلله وهضمه لهلك الجمل جوعا ومعدته مليئة بالطعام. ولو أعطي الجمل مادة قاتلة لتلك الطاحنات لمات الجمل جوعا وجهازه الهضمي ممتلئ بالطعام. فمن سخر تلك الطاحنات الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر لهذا الجمل الضخم، ومن نظم تلك العلاقة الحيوية بين الجمل وتلك الطاحنات الحيوية، فالطبيعة الصماء أم الحيوانات العجماء أم البكتيريا غير العاقلة، كما يقول بذلك الداروينيون والماديون. أم أن هذا الإحكام يحتاج إلى تدبير العليم الخبير، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ إلى المنكرين لخلق الله نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الفرد الحق الخالق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى تفرد بالخلق وبالاختيار، تفرد بالاستيفاء لمن يشاء ولما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد قال سبحانه في قرآنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، جل جلاله وتعالى في علاه. وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولقد اصطفى الله تعالى من خلقه أجمعين عبده المجتبى محمد بن عبد الله الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وجعل جميع شؤونه خير منهاج للحياة، الحياة الكريمة، الحياة الطيبة، الحياة التي فيها حقائق الإنسانية ومعاني الكرامة الربانية الموهوبة لهذا الإنسان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، كما رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم صفوة الله من خلقه. ولقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولقد صح عنه أنه قال: وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. وبذلك اصطفى الله تبارك وتعالى له الآباء والأمهات من لدن آدم إلى أبيه وأمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو الخيار من الخيار من الخيار. والله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ولقد شاء ختم الرسالات بعبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانت أسرار الاصطفاء محيطة بهذا العبد المقرب المحبوب للرب جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك جاء أخذ الميثاق على المصطفين من النبيين، كما جاء في معنى قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخذ الميثاق عليهم أن يؤمنوا به إذا بعث، ويكونوا أتباعا وأنصارا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد صح في حديثه أنه قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إن هذا الاصطفاء الكريم يبين لنا حكمة من حكمة الإله الخالق الذي قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فله الخلق وقد تفرد به، وله الاختيار، يختار من خلقه ما شاء، ويختار من خلقه من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا نظرنا إلى مسألة الاصطفاء وجدنا أنها إرادة إلهية تبرز في البرية بمعاني خصوصية ليس لأحد فيها الاعتراض على الخلاق جل جلاله، وليس لها من معنى يتعلق
بشيء من الإخلال بالعبودية والكمال الذي هو للإنسان، أي الكمال الإنساني الذي يبرز في خضوعه لله وأدبه مع الله وعمله بمنهج الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يتصور العاقل عن معاني الاصطفاء أن من اصطفي يمكن أن يتكبر أو أن يغتر أو أن يجحف في حق الغير أو أن يظلم، فلا شيء من ذلك يتعلق بالاصطفاء. كما أنه لا يمكن للعباد أن يردوا اصطفاء ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، بل يجب عليهم أن يذعنوا ويسلموا لما اصطفاه الله تبارك وتعالى من الأفراد أو من الأعمال أو من الأماكن أو من الأزمنة والأيام والشهور والأعوام والقرون جل جلاله وتعالى في علاه. فهو يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار ما يشاء جل جلاله. وبالنسبة لعالم الإنسان جعل الله تبارك وتعالى أصفياءه منهم الرسل الكرام والأنبياء العظام، وفضل بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وجعل صفوة هؤلاء الأصفياء ومنتقاهم وأعظمهم عبده المصطفى محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وهو القائل: ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم، فمن دونه تحت لوائي. إذا علمنا ذلك فإن مسألة التسليم لهذا الاصطفاء تقتضي التحقق بحقائق الإيمان والاستفادة من اصطفاء الرحمن لمن شاء، وعود ذلك الاستسلام على المستسلم بالإنعام والإكرام من الإله الذي اصطفى. فكل الذين نظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان في عصره نظرة التسليم لاصطفاء الله إياه وعلموا فضله على من سواه، أحدث عندهم ذلك إيمانا قويا ومحبة راسخة وصدقا في الاتباع والاقتداء. ومن نظر إليه أنه ما الذي يميزه ولماذا يصطفى من دون سواه، أورث عنده ذلك تكذيبا وكفرا ونفاقا وبعدا عن الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهي القضية نفسها مع إبليس حين اصطفى الله آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأمر الملائكة بالسجود له، فكان من الملائكة أن استسلموا لاصطفاء الله تبارك وتعالى ولم يعترضوا بأن هذا جاء جديدا أو أنه خلق من تراب أو من طين إلى غير ذلك، ولكن إبليس هو الذي قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان هذه النظرة في رد اصطفاء الله تبارك وتعالى سببا للبعد والطرد واللعنة والعياذ بالله. إذن فوجب علينا أن نفقه من أسرار الاصطفاء أن الله يختار من يشاء ويفضل من يشاء، وهو ذو الفضل العظيم جل جلاله. وبذلك قالت الرسل لقومهم حينما قالوا لهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت رسلهم: إن نحن إلا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي في أصل الخلق والإيجاد، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وفي هذا تفرقة كبيرة بين إنكار البشرية والخروج عن الطور والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكذلك بين إنكار الخصوصية والإفضال من الله تعالى، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وحينئذ فالمساواة التي يمكن الحديث عنها بالنسبة في الحقوق العامة لكل من استوى في فعل عمل فحالا وذوقا وقصدا أنهم يستوون في النظرة إليهم، هذا الذي يمكن أن يصح. وأما إطلاق المساواة على علاتها
فهذا الذي لا يقبله عقل ولا شرع ولا يمكن أن يكون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم تزل حياة الناس دنيا ودينا قائمة على ذلك التباعد وذلك الاختلاف الكثير في المراتب والدرجات هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ولكن الشرائع جاءت بالعدل الذي يسوي بين الناس وهذا العدل هو الذي يقوم مع معاني الاصطفاء من الله تبارك وتعالى قومة أن لا يدعى لهذا الاصطفاء استحقاقها ما ليس بحق أو التطاول على حق الغير أو الاعتداء على حق الغير أو الخروج عن دائرة التقوى بل المصطفين كما رأينا في الأنبياء صلوات الله عليهم أعرفوا الخلق بالأدب مع الله وبمراعاة حقوق الخلق من أجل الله بالميزان الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم إذن فيجب على أهل الإيمان أن يعلموا سر الحق تبارك وتعالى في انفراده بالخلق والاختيار والاصطفاء كما يشاء وأن يسلموا لذلك ويستسلموا ويعرفوا فضل بعض الأيام على بعض إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك يقول لنا عليه الصلاة والسلام في القرون خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذلك يذكر لنا صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم كما ذكرها الله في كتابه وميزها من بين 12 شهرا منها 4 حرم كذلك يذكر لنا رمضان ويميزه عن بقية الشهور ويذكر لنا ليلة القدر وفضلها كل ذلك اصطفاءات من الحق ويقول إن الله اصطفى من الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا تأتي أنواع الاصطفاءات مسجد أمرنا أن نرفعه وأن نعظمه ومكان يعصى الله فيه يجب أن نكره تلك المعصية العاملة فيه بل نبعد من أماكن الذين ظلموا أنفسهم وحلت عليهم اللعنة كما فعل صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى تبوك حين مر على ديار قوم ثمود إذن علمنا معنى الاصطفاء والتسليم له وأن ذلك لا يجيز كبرا ولا اعتداء ولا إضاعة لحق أحد وبالله التوفيق ونرجع بعد الفاصل إلى استكمال هذه الحلقة.

إذا أدركنا معاني الاصطفاء للرحمن جل جلاله وأدركنا أنها في الأماكن وفي الأزمنة وفي الأشخاص كما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه، وأن ذلك لا يتعلق بشان خروج عن عدل كما رأينا معنى المفهوم في المساواة كيف يكون، ندرك معاني اصطفاء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الله، ثم كان أعظم خلق الله تواضعا لله وتذللا لعظمة الله وإنصافا لعباد الله تبارك وتعالى، كذلك تكون معاني الاصطفاءات إنها بعيدة عن تلك المفاهيم التي يكون بها من تبوأ منزلة في اصطفاء هيئة أو جماعة أو شيء مما تمكن منه في الحياة منبسط اليد ليظلم أو ليؤذي أو ليأخذ ما ليس له. ونأخذ من ذلك أيضا معنى في أسرار اصطفاء الله لنبيه، أنه اختار له الآباء والأمهات الأطهار والطيبين، وقال عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: من لدن أبي آدم حتى ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، فلم أزل أنقل من الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة. جاءت هذه الروايات بالمعاني المتعددة والألفاظ المتعددة المتقاربة المعاني كذلك، التي توحي إلى أسرار اصطفاء الله تعالى في اختيار الآباء والأمهات من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب. قال في لفظ: لم تفترق من شعبتي صهر ولا نسب إلا وأنا في خيرها. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أيها المؤمنون بالله، إن من طلب دنوا واصطفاء وشرفا وكرامة عليه أن يهتم بهذه المسألة، مسألة الطهر والعفة، مسألة التنجي عن تدنس الأعراض بما يغضب الجبار جل جلاله وتعالى في علاه. إنه لا يمكن أن يستقر الشرف في المنازل والبيوت ولا في المجتمعات حتى تنقى عن رذيلة السفاح، حتى تنقى عن رذيلة انتهاك الأعراض وتلك الحرمات التي هي عظيمة عند الله تبارك وتعالى. أكد عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في مقامكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت يا رسول الله. إذا علمنا ذلك، فإن مما يتأكد علينا ونحن نتصل بالمصطفى الله الذي تخير له الآباء والأمهات أن نختار لأنفسنا سد باب الرذائل وسط الديار والمنازل، ومن خلال ما نشاهد، ومن خلال ما نسمع، ومن خلال ما نعرض له أبناءنا وبناتنا أن يسمعوا أو أن يشاهدوا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولنأخذ الحكمة التي كان يتحدث عنها الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله، أن الله في عامة الأحكام لم يجعل الأمر في الشريعة منوطا إلا بآخر المراحل، وهي النزوع إلى شيء، وذلك فيما اكتشف من أن الإنسان عندما ينطلق في أمر فإنه يبدأ منه إدراك ثم وجدان ثم نزوع إلى ذلك العمل. وهذا الأمر موجود الإشارة إليه في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع من القرآن. يحصل عند الإنسان إدراك ثم يصحبه تفاعل يسمى الوجدان، ثم يحصل نزوع بعد ذلك. قال: وإذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا عامة أحكامها تتعلق بالنزوع. قال: إلا مسألة الأعراض
والكف عن الرذائل والانتهاء عما حرم الله تعالى من الفواحش، فإن شريعة الله تدخلت فيها من بدايتها من عند النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، من تركها من مخافة الله أبدله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وحثنا عليه الصلاة والسلام على تقوى الله فيما يتعلق بالنظر، وقال فإن لك الأولى وعليك الآخرة وليست لك الثانية، لا تتبع النظرة النظرة، أي إن الله يعفو عنك فيما وقع بصرك عليه من دون قصد منك ولا تعمد، ولكن أن تثبت نظرك بعد ذلك أو تكرر النظر فهو الخروج عن الحدود التي حدها لك الملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه. فيا أيها الأتباع لهذا النبي المصطفى، خذوا من سري ما حمى الله عرضه من نزغات الشرك ومن نزغات الفحش أن تبعثوا هممكم وعزائمكم لسد ثغرات ما يؤدي إلى البلاء، ما يؤدي إلى الرذيلة، فإن الشريعة جاءت بالمحافظة والصيانة من بداية النظر، كما حرمت على المرأة أن تتعرض للقوم والرجال الأجانب معطرة فيشم ريحها، وجاء في التحذير فيما صح من حديثه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استعطرت المرأة، وفي لفظ أيما امرأة استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ذلك التحذير الخطير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمون على بلاغ الأمة لما يحرس شرفها وكرامتها، يجب أن تستجيب له الدواعي من المؤمنين بل العقلاء على ظهر الأرض، فإن المنحدرين في الرذائل قاسوا الويلات في المجتمعات، حتى اضطرت من واقع الحياة بعض بلاد الكفر لأن تتبع بعض أماكن الرذيلة لتغلقها من دون دين وإيمان، ولكن لما جلب على المجتمع من ويلات، من أمراض غريبات، من انحطاط أفقدهم قيم التعامل من أصلها، أفقدهم أن يتحولوا إلى أو أن يكونوا عناصر نافعة في المجتمعات، إلى أن يكونوا مصدر شر وتعب وأذى، يتجاوزوا الحدود إلى حوادث من الاغتصابات وحوادث من القتل تحصل. إن الله أعلم بمصالح عباده، فعلى المؤمنين أن يدركوا شرف الانتماء لتعليمات الرحمن من فوق عقل العقلاء وتفكير المفكرين وتجارب المجربين، أن الذي أحاط بكل شيء علما يتولى توجيههم، يتولى تنبيههم، يتولى سبحانه وتعالى تعريفهم، فبذلك فضل علينا من الله يجب أن نقدر قدره، ولنعلم أننا لسنا بحاجة إلى تلك التجارب التي يؤول أصحابها إلى كثير من الندامة والفشل. إننا أمام منهاج رباني من الرحمن عز وجل، من حقنا أن نفخر به وبالامتثال له، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن ذلك ما يتعلق بهذه القضايا، الله تعالى حرس الأعراض بتحريم نظرة الحرام وتحريم قول الحرام وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن ذلك لا يحصل من أن يخلو رجل بامرأة لا محرم معها إلا كان الشيطان ثالثهما
كما حدث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل هذه تشير إلى واجب ومهمة تتعلق بالآباء والأمهات على وجه الخصوص والعقلاء في الأسر والمنازل في تفقد ما يعرض من مشاهد ومن مسموع. إننا بذلك كله نحسن صلتنا بالمصطفى صاحب الرسالة، ونعلم من معاني السيرة في أوائل اصطفاء الله له أن نتحذر من الرذيلة ومن الفحشاء، فإنه لا تقوم الكرامة إلا بذلك، حتى جاءتنا الأحاديث بأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبأنه من زنى نزع الله عنه الإيمان كما ينزع الإنسان قميصه من على رأسه، وجاء في رواية فكان كالظلة فوقه فإن أقلع عاد إليه الإيمان. كل ذلك يقوم مجتمع الإنسانية على معنى من العلو والسمو يجب أن نتفقد أحوالنا فيه، وأن نتصل بمن اصطفاه بارئه وأرسله إلينا يهدينا إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخبير. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، فهو العليم المحيط علمه بكل شيء بالواجبات والممتنعات، فيعلم الله نفسه الكريمة وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت. الله تعالى هو الخبير العليم، عالم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن، والجلي والخفي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله بكل شيء عليم. والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا لا يمكن حصرها وإحصاؤها. الله لا يغفل عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه لا يسهو ولا ينسى، وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت، كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه. فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين. الله تعالى هو وحده أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخبير، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رسول الله، ادعوا الملائكة لتزيل هذه المدينة وتعاقب أهلها.
1: فقال الرسول الكريم: لا يا زيد، لعله يخرج من بين أصلابهم رجل يقول ربي الله.
0: وهل يمكن؟ لقد آذونا ورفضوا أن يسمعوك.
1: فقال الرسول الكريم: لعل رجلا واحدا يجعل الله الخير فيه.

0: أحسنه، وإن صاحب محمدا فسيتمكن بشعره من أن يسحر الآخرين لينضموا معه.
1: لهذا لن نسمح له أن يلتقي محمدا. مرحبا بك يا طفيل في بلادنا، إنك قد انت علينا ومحمد بيننا، قد أعيانا وفرق جماعتنا وشتت شملنا.
0: يا طفيل، أنت شاعر سيد، وإنا نخاف أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالساحر، احذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه، بين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه.
2: والله لن أدخل الكعبة إلا وأنا ساد أذني.
3: فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
2: سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه.
0: إنما حديثه كالسحر، فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا.

0: يا محمد، لقد وصلت لمكة البارحة وحدثني قومك عنك. قالوا لي إن حديثك كالسحر يفرق بين المرء وأحبته، وأحذروني من الاستماع لك، لكن الله أبى إلا أن يسمعني قولك. أشعر أن ما تقوله هو الحق، فأعرض علي دينك.
1: فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
0: والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأنا من المسلمين. يا رسول الله، إني سيد في قومي وأمري مطاع عند دوس، وأود لو أني أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم.
1: فشجعه النبي الكريم بقوله: خيرا تفعل.
0: ولكن يا رسول الله، لو دعوت الله ليجعل لي آية تعينني على ذلك.
1: فدعا له رسول الله: اللهم اجعل له آية تعينه.
2: لم ينفع التحذير، فقد لحق الطفيل بمحمد.
3: إنهما معا منذ وقت طويل.
2: أخشى أن يعود إلى قومه فيتبعونه وهو فيهم سيد مطاع، وحينها ستؤمن الطائف كلها بدعوة محمد.
3: انتظر انتظر وسترى، سنحاول منعه.
2: ألم تقل لنا إنك لن تسمع قول محمد؟ لا شك أنه سحرك بحديثه.
3: اسمعني يا طفيل، إن طلع الصباح وأنت ما تزال على دين محمد فسوف...
4: لا تظن نفسك أنت، رويدك لا يأخذك الغرور. أنا سيد دوس، وإن مسستني بسوء فلن تصمت دوس عن ذلك.

0: لقد اقتربت من الوصول لأهلي. ترى هل سيكون أمر دعوتهم سهلا؟ يا رب أعني. ها قد استجاب الله لدعوة رسوله.
1: مرحبا يا طفيل، يبدو عليك تعب السفر وإنهاكه، تفضل واسترح قليلا.
0: إليك عني، لست تحلين لي ولا أحل لك.
1: بأبي أنت وأمي، ما الذي تقوله؟
0: لقد أسلمت وتبعت دين محمد.
1: يا طفيل إني معك وديني دينك.
0: إذن فاعمدي لهذه المياه فاغتسلي منها وتطهري وتعالي.
1: حسنا، انتظر حتى يأتي والداك.
0: إليكما عني، فلست منكما ولستما مني.
2: بني، ما هذا؟
0: إني لست على دينكما.
3: ماذا؟
0: نعم، لقد التقيت نبي الله محمدا في مكة، وأنا الآن قد أسلمت وتبعته.
3: ما هذا الدين الذي يجعلك متحمسا للدعوة له قبل أن ترتاح حتى وتلقي عنك تعب السفر يا بني؟
0: إنه دين الواحد الأحد، لا آلهة متفرقة ولا أصنام، فقط الله خالق كل شيء.
3: إذن فأنا أشهد أيضا أن لا إله إلا الله وأن محمدا ذاك رسوله.
2: وأنا أيضا على دينكما وأشهد بذلك.
0: الآن وقد غمر الإيمان هذا البيت، أتمنى أن يوفقني الله ليغمر هذا الإيمان أهل دوس جميعا. من الغد سأدعو دوسا إلى الإسلام.
2: لقد مر بالفعل وقت طويل منذ أن بدأ الطفيل بدعوته.
3: لقد كانت تلك الأيام عصيبة ومتعبة للطفيل، هجره الجميع وصاروا يبتعدون عنه،
1: لهذا عاد لرسول الله يشكو له ويتزود من تعاليمه.
3: قبل خروجه قال إنه سيطلب من النبي أن يدعو على دوس.
2: ونحن نعلم كم أن دعاء النبي مستجاب، ألم تروا ذاك النور الذي يغمر الطفيل؟
1: وهل يخفى ذلك؟ إن الجميع يدعو الطفيل بذي النور.
3: وماذا قال لك النبي؟
0: إنه رجل عظيم يا أبي، عظيم جدا. لقد علمني رسول الله المحبة والرحمة، علمني الترفق والتلطف في الدعوة.
2: ليتنا نلقاه.
0: هل تصدقين يا أمي؟ لقد شكوت له أن دوسا غلبهم الزنا والربا، قلت له أن يدعو عليهم، ولكن حين رفع كفيه بالدعاء فتح أبواب الجنان لدوس بدلا من الجحيم. سمعته بصوته المغمور بالرحمة على الجميع يقول:
4: اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين.
1: الحمد لله الذي جعل هذا الرسول الرحيم معلما لنا، يعلمنا الإنسانية والمحبة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعله ملاذا لنا.
3: والآن يا بني، لم يعد بوسعك القلق على هؤلاء القوم، فسوف يهديهم الله استجابة لدعاء نبيه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما رجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع لصفوان بن أمية الدروع اللي كان واخدها منه، وكانت ناقصة تقريبا 20 درع، لكن صفوان بن أمية النبي أعطاه من الغنم الكثير. يقول: رجع محمد وهو أبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. قال: فنظرت إلى الغنم معه، معاه يعني كم كبير جدا من الغنائم. فقال: أتعجبك؟ سيدنا النبي بيقوله كده لصفوان بن أمية: أتعجبك هذه الغنم في الشعب؟ قال: نعم. قال: هي لك. قال: والله يا محمد ما طابت بهذه العطاء إلا نفس نبي، أشهد أنك رسول الله. مش ممكن، مش ممكن العطاء ده عطاء يقين نبي. وكان في واحد اسمه أبو درهم الغفاري، وهو ماشي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في وسط زحمة الناس كده، داس على رجل سيدنا النبي وهو كان لابس نعل ناشف جدا، فوجع جدا رجل سيدنا النبي. فالنبي عشان بيوسعه كده كان في ايد النبي عصايا، فوسعه بالعصايا كده وقال: اوجعتني يا ابا درهم. فكانه خبطه بالعصايا كده. فبيقول ابو درهم ده: فبت من ليلتي الوم نفسي اني اوجعت رسول الله. لما اصبحنا في اليوم التالي لقيت حد بيقول النبي بيدور عليك، فخفت لحسن يجي النبي لمني ان انا دست على رجلي ووجعته. فلما جئته وجدته يعطيني 80 نعجة وقال: يا ابا درهم قد وطئت قدمي البارحه فاوجعتني، فنفحتك بالصوت، بعدت كده بالصوت: يا ابا درهم هذه 80 نعجة جراء ما نفحتك، عشان الخبطه او الزقه دي كده ولما وجعتني جراء ما نفحتك بالصوت. فقال ابو درهم: فكان والله رضاه عني أحب إلي من النعاج. كفاية بس أنه ضحك وعرفت أنه مش زعلان مني. مين شاف الكلام ده؟ الأنصار أهل المدينة. فقالوا بينهم: وجد رسول الله أهله. خلاص النبي هينسانا ويرجع بلده، لا أهله، فليوزع الخيرات عليهم وسيبنا. فبلغت هذه المقالة سيدنا النبي، فجاب سعد بن عبادة سيد الخزرج. قال: يا سعد قد بلغني مقالة من الأنصار، أين أنت منها؟ قال: يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا واحد من الناس. يعني كأنه بيقول رسول الله: ما إحنا شايفين قدامنا اللي بيحصل. فقال سيدنا النبي لسيدنا سعد: اجمع للأنصار. ثم خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر الأنصار بلغني وجدة وجدتموها علي، عرفت أنتوا زعلانين مني. يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: ألمنا لله ورسوله. فعلا ده حصل. قال: يا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا وإن قلتم فصدقتم. قلنا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا جئتنا طريضا فآويناك، وجئتنا مكذبا فآمنا بك، وجئتنا مخذولا فنصرناك. فبكى الناس وقالوا: لله المنة ولرسول، احنا ما عملناش حاجة، ده الفضل لحضرتك علينا يا سيدنا النبي. قال: يا معشر الأنصار أوجدتم في قلوبكم علي من لعاعة من الدنيا ألفت بها قوما حديث الإسلام ووكلتكم لإيمانكم؟ شوية الأكل والشرب والمواشي دي، الناس لسه مسلمين جديد، وأنا مطمن لقلوبكم الرسخة في الإسلام. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون

0: أنتم برسول الله في رحالكم؟ هم يرجعوا بالجمال وبالأغنام وأنا راجع معاكم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. الدثار هو اللحاف البعيد عن جسمك اللي تتغطى بيه، أما الشعار الفانيلا اللي لازقة في جسمك، اللبس الملاصق. وكان العرب لما يحب يقولك بحبك قوي يقولك أنت شعاري. الناس دثار طبقة تانية، وأنتم الأنصار شعار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم، ابتلت بالدموع، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. موقف مرضية النبي للأنصار لما زعلوا أنه قسم الغنائم على أهل مكة، موقف ده منور قوي. بني آدم لما بيزعل وانت ما بتدلوش الحق انه يزعل، بيحبط احباط شديد، وبيفضل زعلته جوه قلبه، وتكبر تكبر تكبر وتطلع في صورة عصبية وخنقة، ويحصل انفجار ما بين الناس. الانصار ما لهمش حق يزعلوا اصلا من النبي، بس النبي اداهم الحق ان هم يعبروا عن الشعور ده وقدر زعلتهم. قالوا وجد رسول الله أهله، عشان وزع على ناس حديثي الإسلام ما بقالهمش أسبوع مسلمين، دخلوا حرب طاحنة، إداهم شوية فلوس الآخر. وهو قال لهم كده: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، شوية أغنام وإبل، وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ كأنهم حصل لهم إعادة إدراك، إيه ده؟ هو احنا بنتكلم في ايه مع مين؟ بس هو قدر الزعلة واتكلم وشرح نفسه عليه الصلاة والسلام، وشرح الفكرة اللي كانت عنده. قال: ده كبير قوي، كبير قوي ان انا ازعل وانا ماليش حق، واقول لك على فكرة ما حصل كذا. فتقول لي: بس اسمع، وانت تبقى اكبر مني بكتير مقاما وخبر، ده النبي، بس اسمعوا، انتوا عارفين انا عملت كده ليه؟ طب انتوا مش يرضيكم؟ انتوا ليكوا فضل عليا كبير، وانا كنت طردوني من البلاد عندي وكانوا عايزين يموتوني، وانتوا اللي خدتوني عندكم، وانا انسى الكلام ده. بكوا من اعطائهم الحق ان هم يفضفضوا عن زعلتهم. الحقيقه ان بيوتنا وصداقاتنا وشركاتنا، حياتنا محتاجه النور ده، محتاجه الرحمه دي. لان الزعلان ده على فكره ممكن يبقى فاهم غلط، ممكن يبقى متسرع، ممكن يبقى عنده مشاكل في شخصيته بتخليه ابو لمس، ممكن حاجات كتير. بس الكبير كبير وهو بيحتوي، وعلاقات كتير كانت ممكن تستمر لو كنا كبار واحتوينا بعض لما حد يجي يعبر عن زعلته. بالمناسبه التعبير عن الزعل معناه ان باقي عليك، عشان كده بقول لك انا الموضوع ده يعني بصراحه وجعني في قلبي. فانت لما تقولي مش من حقك، انت بتسيء الظن فيا ولا ايه؟ همشي وانا محبط قوي، عكس ما تقولي طب تعالى اشرح لك فتطلعني، واحنا خدنا كده ايه دفعه كبيره قوي في علاقتنا. كل كلام وتصرفات النبي نور، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج السيره النبويه مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه، يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده. كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، وصبرهم وإنفاقهم وإيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة المكرمة في وقت كان الصراع دائر بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكفار قريش. وجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة عن غير قصد، فهو لم يأتي إلى مكة لهذا الغرض، ليس ليحارب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخطر له على بال. من هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما أن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي، فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشو أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. هذا ما قالوه للطفيل. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. هذه النتيجة بعد كل هذا الكلام الذي أسمعه إياه. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدن منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا، وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح،
فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هذا ما حدث به نفسه. يقول الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فما هي هذه الآية وما حصل معه؟ نتابع ذلك في اللقاء القادم. فرضي الله عن الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الجديد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أخرج بعض النباتات عن رقتها المعهودة ووداعتها المألوفة، فتربصت بالإنسان والحيوان ونصبت لهم الشراك والخدع، فمن وقع فيها كان الموت قدره المحتوم وأجله المقدر. هذا الكلام ليس من حكايات الخداع والخيال العلمي، نعوذ بالله من شر الكذب ولو كان مزاحا، ومن شر الكلمة إذا كتبت بغرض التسلية الخيالية، فالكلمة أمانة وهذا الأمر دين. إنه الواقع العلمي العملي الذي يعلمه دارسو النبات في أنحاء العالم، حيث أحصوا نحو 500 نوع تنتمي إلى 17 جنسا، منتسبة إلى 8 عائلات نباتية، وتسمى بالنباتات آكلة اللحوم. وهذه تتحصل على احتياجاتها النيتروجينية باقتناص وهضم الحيوانات، ومن حبائلها ووسائلها في صيد فرائسها ما يلي: 1- إفراز سوائل لزجة وقاتلة ومخدرة تلتصق بها الفريسة إن هي لامستها، بحيث لا تستطيع الفكاك منها. 2- تحورت بعض أوراقها إلى فخ إذا سقطت فيه الفريسة أطبق عليها، حتى أن بعضها يصطاد الضفدع القوي فلا يستطيع الفكاك منه. 3- لبعض هذه النباتات تراكيب تشبه القربة أو الزقة أو الدورقة، مليء بالماء والعصارات الهاضمة، وله حافة شمعية وغطاء محكم، فإذا سقط الحيوان بداخلها أغلقت عليه وهضمته بفيض من عصارتها الحارقة والهاضمة. 4- لبعضها غرف تشبه المصعد الكهربائي، ولها أبواب تغلق آليا فور دخول الفريسة بداخلها، وسرعان ما ينهمر عليها فيض من الأحماض الكاوية والقاتلة. 5- لبعض هذه النباتات ألوان زاهية تجذب الحشرات وروائح شذية، وبعضها يصدر أصواتا تشبه الأنين، حتى إذا انجذبت الفريسة انقضت عليها وأكلتها. ومن هذه النباتات نبات القربة، وهو من النباتات آكلة الحشرات، وله تركيب خاص يشبه الزقة ذو حافة ناعمة شمعية الملمس، وعندما تقف الحشرة على هذه الحافة فإنها تنزلق داخل الزق وينغلق عليها الغطاء، وتهضم الحشرة بواسطة سائل هاضم موجود داخل الزق. والويل والهلاك للحشرة التي تصل إلى حافة هذا الزق، فإن الوقوع في الزق محتمل والموت محتوم، والهلاك والهضم مكتوب، والرزق مقسوم، ولله في خلقه شؤون. نبات الدرسيرة، وهو من النباتات آكلة الحشرات، موجود في استراليا ونيوزيلندا. أوراقه عليها غدد تفرز مادة سائلة لزجة تساعد على التصاق الحشرات واقتناصها، حيث تفرز الغدد انزيمات محللة وهاضمة للبروتين. انظر الى منظر هذا النبات العجيب وهذا التدبير البديع، وتأمل المصير المكتوب الذي تراه تلك الحشرة الجميلة التي تصل الى هذا الفخ المنصوب، لتعلم ان من الجمال ما يقتل، وان كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار. هل الصدفة وحدها والعشوائية هي التي صنعت هذا الاحكام؟ لماذا ينكرون وجود الله ويؤمنون بالطبيعة؟ لماذا يسمونها الطبيعة؟ ولماذا لا نقول ان الله هو الخالق البارئ المصور، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ سبحانه وتعالى يقول: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وصدق رب العالمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

سورا تسبح الله. دائما نحاول تأمل مخلوقات الله تعالى لنزداد يقينا بهذا الخالق العظيم، فالتفكر في خلق الله عبادة لا تقل أهمية عن بقية العبادات. أحببت أن أنقل لكم بعض الصور التي تدعو المؤمن لتذكر قدرة الخالق عز وجل، فالتفكر في المخلوقات يزيد المؤمن إيمانا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الفكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم عن أبي عبدو. أبو عبدو رجل في 60 من عمره، وزوجته أم عبدو في 50 من عمرها. كل من يجالس أبا عبدو يسر بمجالسته، فهو رجل خفيف الظل وصاحب نكتة حلوة. مشكلته الوحيدة أن الأمور تختلط ببعضها، الهزل والجد، الصدق والكذب، المرح والحزن، هذه المصطلحات كلها غير متميزة عند أبي عبدو. يضحك أبو عبدو دائما حتى في أوقات الجد والحزن، وإذا سأله أحدهم لماذا تضحك ضحك وقال والله الضحك حلو يا ناس. فعلا الضحك أمر حلو وجميل، ولكن كل شيء في وقته أجمل وأحلى. يبدو أن أبا عبد لم يسمع قول الحكماء: من كثر ضحكه قلت هيبته. وهذا ما حدث لأبي عبد، فقد قلت هيبته ولم يعد أحد من الأقارب والمعارف والأصدقاء يحترمه أو يحسب له حسابا. لنقل هذه ليست مشكلة كبيرة لو كانت هي العلة الوحيدة لأبي عبد، ولكن لأبي عبد علة أكبر، هي اعتياده الكذب ليضحك أو ليضحك. وللكذب عند أبي عبد لون واحد هو الأبيض، ويعتبر كذبته بيضاء دائما ولو أدت إلى جلط الناس أو خراب بيوتهم. تتحدث زوجته أم عبد عن كذب زوجها الذي لا يطاق، فتقول: زوجي يحب الكذب كثيرا ولا يستطيع أن يعيش بدونه، فهو يكذب في كل صغيرة وكبيرة، شاردة وواردة. يكذب إذا سألته عن ثمن كيلو الخبز، ويكذب إذا سألته إلى أين سيذهب ومع من كان وماذا أكل. وإذا زارنا أحد وروى له قصة كذبه. سأله ابنه عبد مرة: لماذا تكذب كثيرا يا أبي؟ لم يخجل أبو عبد من سؤال ابنه، بل أجابه: هذا كذب أبيض يا حبيبي. عقب ابنه رامي متعجبا: هل هناك كذب أبيض وكذب أسود يا أبي؟ الكذب الأسود بحسب تعريف أبي عبده هو الكذب الذي يؤذي الناس، أما الكذب الأبيض فهو للتسلية والفكاهة فقط. تتابع أم عبده كلامها فتقول: في الحقيقة ليس هنالك كذبة بيضاء وكذبة سوداء، فالكذب كله في نهاية المطاف يؤذي الناس. تسألون كيف؟ سأخبركم. ذات يوم دخل أبو عبد إلى البيت والدموع على خديه. قلت له: خيرا إن شاء الله. تلكأ ثم أجاب: أبوك توفي يا أم عبد، دهسته سيارة فمات. تقول أم عبد: ابتلع الرعب لساني، وابتلع معه قليلا من السكر الذي يفرزه البنكرياس في جسمي. ركضت إلى بيت أهلي وأنا أبكي، فتح والدي الباب فخررت مغشيا علي بين يديه. منذ ذلك اليوم وأنا أعاني من مشاكل في البنكرياس والضغط والسكر، فهل هذه كذبة بيضاء؟ قصة أخرى أذكرها لكم. ذات مرة أقمنا وليمة بمناسبة خطوبة ابنتنا سعاد، ودعونا العريس وأهله. قرابة 20 شخصا كانوا يجلسون على طاولة الطعام يتناولون ما لذ وطاب. وفجأة انتاب أبا عبد سعاد شديد، ثم اختفى صوته وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه. صاح العريس: عمي أبو عبد يكاد يختنق. وقام الجميع لمساعدته، وفجأة أرنت ضحكة أبي عبد، واكتشف الجميع أنه كان يمثل ويمزح لينشر الدعابة ويشيع السعادة في الجو، حسب ما قال. اصفر لون العريس وتصنع الابتسام وهو يحاول أن يخفي غضبه وخجله أمام أهله من هذا التصرف الصبياني الغليظ. بعد يومين فسخ العريس الخطوبة. ابنتي سعاد لا تسامح أباها أبدا، لأنها تعتبر كذبه ومزاحه غير المناسب السبب المباشر لفسخ خطوبتها. تروي أم عبد قصة أخرى فتقول: كنت مدعوة إلى عرس ابنة الجيران. رن هاتفي الجوال، كان صوت أبي عبد يصلني ضعيفا لاهثا وهو يقول: أدركيني يا أم عبد، أكاد أموت. أصابني الرعب فخرجت فورا من العرس، ورافقتني بعض الجارات، وفي الطريق اتصلت بابن عبد ليحضر الطبيب على عجل. دخلت إلى البيت فوجدت أبا عبد جالسا على الأريكة يشاهد التلفاز، وبين يديه كيس من البوشار.
لا أستطيع أن أصف لكم شعوري آنذاك. تمنيت لو أن الأرض تنشق وتبتلعني عندما ضحك أبو عبد وقال لجاراتي: أهلا أهلا، لو كنت أعرف أن ما فعلته سيجعلكم تزورون بيتنا لفعلته منذ زمن بعيد. لما عاتبته على هذه الفعلة قال: اشتقت إليك يا أم عبد، ولم أجد طريقة لأراك فورا إلا هذه المزحة. بعد شهرين كرر أبو عبد فعلته نفسها. كنت مع صديقاتي في نزهة، فاتصل وهو يلهث ويقول: أنا متعب يا أم عبد، أدركيني، أكاد أموت. أجبته ببرود: خيرا إن شاء الله، سآتي، لن أتأخر. أغلقت الجوال وأنا أضحك، وعلقت صديقاتي بالقول: أبو عبد لا يستطيع أن يعيش بدون مزاح. قالت إحداهن وهي تقلده: اشتقت إليك يا أم عبد، ولم أجد طريقة لأراك إلا هذه المزحة. عندما عدت إلى البيت في المساء وجدت أبا عبد متمددا في فراشه. في البداية ضحكت وأنا أقول: مو كل مرة تسلم الجرة يا أبا عبد، كان عليك أن تخترع كذبة جديدة. لم يعلق أبو عبد بشيء. نظرت إليه، كان هامدا جامدا لا يتحرك. اقتربت منه، حركته، اكتشفت ما جرى، ولكن بعد فوات الأوان. لقد كان أبو عبد هذه المرة صادقا، لم يكن يكذب. قال الطبيب: أصابته ذبحة قلبية رحمة الله عليه. وري أبو عبد الثرى بعد أن اغتالته كذبته البيضاء. أرأيتم إخوتي أن الكذب كذب، وأن الكذبة البيضاء والكذبة السوداء سواء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إخوتي وأخواتي، انتهت قصتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: شق صدره في مرابع حليمة. قام الملكان بشق صدره، عندها هرب الصغار نحو أمه وهم يصرخون إن محمدا قد قتل. كان من الملائكة، شق صدره وأخرج منه شيئا، ثم قال كلمة لم ينسها: هذا حظ الشيطان منك. كان الأطفال في ذلك الوقت يركضون نحو حليمة التي سمعت صراخهم فاستقبلت خوفهم وفجيعتهم، تسألهم، تتصفح وجوههم الصغيرة التي لونها الفزع، وتلتقط كلماتهم الخائفة بين أنفاسهم وشهقاتهم المتقطعة. تماسكت حليمة وانطلقت تركض لإنقاذ صغيرها، لتفاجأ به مقبلا يسير بهدوء نحوها وقد تغير لونه وحيرته الدهشة، لتعانقه بحرارة وتغمض عينيها عليه وتطوقه بذراعيها، ثم تفيق لتتحسس جسده الصغير وتتأكد من سلامته، تكشف ثوبه وتتأمل ذلك الجسد الصغير الغض فتتفاجأ: ما هذا؟ إنه أثر جرح قد شفي تماما، لكنها لم تره من قبل، لم تره وهي تغسله ويستحم بيديها أو تغير ملابسه. أحد رفاقه يقول: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى لك يا نور العين؟ روى محمد عليه السلام لأمه قصة الطيرين، لكنها لم تطمئن للأمر، فلا يمكن لجرح أن يندمل في دقائق، ولم تدر أنها أمام معجزة ستخلد اسمها واسم ديارها. فاستبد الخوف بها، وخشيت أن يكون للجن يد فيما حدث، فأردفته وتوجهت به نحو آمنة في مكة وأخبرتها بما حدث. لكن آمنة طمأنتها وقصت عليها الرؤيا التي رأتها قبل ولادته، لتودعه حليمة وتودع قلبها معه. أما محمد عليه السلام فبقي في مكة يعطر طرقاتها وساحاتها ببراءته وعذوبته بين رفاقه، وقد يأخذه جده عبد المطلب معه للطواف بالكعبة أو للتبضع بين الدكاكين والأسواق، ثم يعود إلى أمه آمنة ليقص عليها ما فعل. وفي يوم من أيام طفولته عليه السلام، حملته أمه معها نحو أخواله بني النجار في مدينة شمال مكة تسمى يثرب، واسمها اليوم المدينة، حيث بقي محمد عليه السلام فترة من الزمن يلهو ويلعب مع أطفال يثرب وفي دروبها وبين نخيلها، وهو لا يدري أنه سيعود يوما إليها ليغير اسمها ويقيم عليها دولة جميلة. في ذلك الوقت كان اليهود منتشرين في طرقات يثرب وأسواقها، جاءوا لمدينة يثرب ينتظرون نبيا سيهاجر إليها ويؤسس دولة عليها ويهزم أعداءه العرب انطلاقا منها، حيث يقول كتابهم إنه يهاجر من جبال فاران، أي من جبال مكة، نحو أرض ذات نخل.
0: في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، أنزل عليه ربه سبحانه قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي هذه القصة نبأ عجيب، والغريب أن بعض المسلمين بعض الشعوب الإسلامية يتناقلون كلمة أو مثل حينما يتكلمون في أمر، فيقولون هل نحن في عبس، يقصدون هل نحن في أمر غامض، وهذا غلط كبير. سورة عبس ليست سورة غامضة، بل هي في غاية الوضوح. السورة لها قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة الملأ الكبار من قريش طمعا في إسلامهم وإسلام من وراءهم، فجاءه الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، رجل مسلم متقدم الإسلام من المهاجرين الأولين، ولأنه لا يراه قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، يريد أن يتعلم يتزود، عنده حماس ورغبة في الخير. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان مشغولا بدعوة الملأ الذين يظن في إسلامهم خيرا كثيرا. الرجل أعمى لم يرى ملامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشعر بأن ذلك أحزنه، وأيضا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يدل على ذلك. كل ما كان هنالك هو شعور في داخل قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمنى أن ذلك لم يحدث، وأن الرجل لم يأتي في هذا الوقت. في مكة المشركون كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا ضروسا، الدعاية على أشدها، المسلمون قليل، ومع ذلك ينزل القرآن في فترة مبكرة جدا بعتاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، ويتحدث عنه وكأنه غائب، لم يقل عبست وتوليت، كأنه غائب. أن جاءه الأعمى، وهنا أيضا يبين عذر هذا الرجل، أن الرجل كان أعمى ولم يدري أنك مشغول بما هو أهم. وما يدريك، هنا رجع الخطاب والعتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. يعني هذا الرجل كان يستحق الاهتمام، ولا أن تعطيه وجهك وتلتفت إليه وإلى سؤاله. ثم قال سبحانه أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني هؤلاء المشركين الذين يظهرون استغناءهم ولا يريدون الخير تتصدى لهم وتهتم بهم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فوصف أو سمى فعله تلهيا، وكرر فضل هذا الرجل أنه جاء يسعى حريص على الخير ويخشى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه كلا، يعني فيه ردع عن الفعل. يا سبحان الله، شيء عجيب. أولا قرآنية هذا القرآن، ربانيته، مصدره من عند الله تعالى، وإلا فمن الذي كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك عليه ويوجهه ويعاتبه بهذا الأسلوب وبهذا اللفظ العظيم الهائل؟ هذا درس. الأمر الآخر، الصفاء والوضوح الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار أفضل الأنبياء يخاطب من عند الله عز وجل بمثل هذا الخطاب الواضح القوي، وفي وقت كان يمكن أن يقال أن لو كان الخطاب أو العتاب خطابا هادئا أو همسا في الأذن، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأي عظمة وأي كمال وأي إيمان وأي قلب يستوعب هذا الخطاب ويسمعه فيذعن له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرق ويلين ويخشع ويبكي، ثم ينادي ذلك الرجل ويرحب به أهلا بمن عاتبني فيه ربي من فوق سبع سماوات. ليس هذا فحسب، بل يقرأ هذه السورة على أصحابه
وهم نفر قليل مؤمنون بمكة، يتلوها عليهم ويحفظها لهم ويؤمهم بالصلاة، فيقرأ سورة عبس وتولى، وهو صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا، وأصحابه يسمعون، والمشركون أيضا ربما سمعوا هذا الكلام وتسرب إليهم أن ربه عاتبه، وهم كثيرا ما يبحثون عما يسيئون به إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الوحي فتر مرة فقالوا هجره ربه وجفاه وقلاه وأبغضه، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر الآيات. فهنا الله تعالى ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو مضيق عليه، وأصحابه مطاردون وهم قليل، وفي فترة مبكرة جدا يأتي هذا العتاب. يا لها من آية عظيمة، يا له من موقف هائل، يا له من درس علينا أن نستوعبه جيدا. الدين دين الله عز وجل، والحق إليه، والأمر إليه، والبشر عبيده، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عبده ورسوله، ولذلك يسدد ويعلم ويرشد ويعاتب من قبل الله تبارك وتعالى في آيات تتلى إلى يوم القيامة. فلا أحد بمن جات من أن يقال له كلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا هو الموضع الوحيد، لقد عاتبه ربه جل وتعالى في شأن زينب بنت جحش، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو أن أبا قال هذا لولده، أو معلما قاله لتلميذه، أو زعيم جماعة قاله لأحد أتباعه بمثل هذه اللغة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكان يداري ذلك ويحاول أن لا يعلم به أحد. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فكان يملك من قوة القلب وقوة الإيمان والعبودية والإذعان لربه والطواعية لجلاله وعظمته ما يجعله يأتي بهذه الآيات فيسمعها، كما يسمع آيات المديح والثناء حينما يخاطبه ربه فيقول وإنك لعلى خلق عظيم، ويلقنها أصحابه ويقرئها لهم ويضعها في موضعها من المصحف ويبلغها للبشر كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، عدوهم وصديقهم، لا يهاب ولا يخاف إلا الله عز وجل. هذا مظهر من مظاهر النبوة، وهو درس عظيم وموقف جليل وعبرة لا ينقضي منها العجب. خطاب الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذه السورة العظيمة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي غيرها من السور حتى قال له سبحانه في إحدى السور في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. كثيرون منا لو سمعوا رجلا عاديا يقول لهم اتقوا الله ربما نفروا واستغربوا وقالوا ماذا صدر منا، وهل مثلنا يقال له اتق الله؟ وربما سمعها حاكم مستبد، أو أب متغطرس، أو عالم مغرور بعلمه، أو صاحب مسؤولية فصد وصدف وأعرض واستنكف، وربما ازدرى من يخاطبه بمثل هذه الكلمة التي يجب أن تذعن لها القلوب وتستسلم لها النفوس، وأن نتدرب على أن يقول بعضنا لبعض اتق الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: سودة بنت زمعة رضي الله عنها.

0: التي فرضتها قريش على بني هاشم والتي استمرت طيلة 3 سنوات، لقي فيها المسلمون عانة شديدا وإرهاقا ما بعده إرهاق. لقد كان المسلمون جميعا يشعرون بما يقاسي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلام المحنة، فقد خلى البيت النبوي من أطهر الزوجات خديجة رضي الله عنها، ومات العم أبو طالب المدافع عن ابن أخيه، ورده أهل ثقيف ردا قبيحا منكر. فكان المسلمون يحسون بذلك ويحاولون أن يخففون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم المصاب وشدة النازلة، ويتداولون بهذا الأمر فيما بينهم، حتى تشجعت خولة بنت حكيم، وكانت أكثر المسلمات جراءة وشجاعة أدبية، وحملت عن الآخرين رجالا ونساء مسؤولية الحديث مع رسول الله. وحدثته خولة في أمر وحدته في بيته وحاجة ذلك البيت إلى سيدة كريمة ترعاه، وحاجته هو إلى من يقوم على شؤونه ويدبر له أمور البيت. وبعد تردد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم باقتراح خولة، فقالت رضي الله عنها: إن شئت بكرا فأمامك عائشة بنت أبي بكر الصديق، وإن شئت ثيبا فهناك سودة بنت زمعة التي آمنت بك وتبعت دينك وهاجرت إلى الحبشة وتوفي عنها زوجها وتركها وحيدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دهشة ممزوجة بالاستغراب والعجب: سودة بنت زمعة؟ وردد الاسم أكثر من مرة ولم يأتي على ذكر عائشة. وأخيرا قبل بالزواج من سودة لأنها مؤمنة مجاهدة قد ترملت، فمن الوفاء أن تنال جزاء ما قدمت وأسلفت للدعوة.
1: نساء حول الرسول.
0: هي سودة بنت زمعة بن قيس من بني عبد شمس، وأمها الشموس بنت قيس ابن عمرو من بني النجار من أهل المدينة. نشأت بمكة وفيها ترعرعت حتى بلغت مبلغ الصبا والفتوة، فتقدم لخطبتها والزواج منها السكران ابن عمرو، فقبل به أبوها وزوجها منه. وحين أشرقت شمس الدعوة المحمدية والرسالة الإسلامية على مكة استضاء بها قلب الزوجين السكران وسودة، فأعلنا إسلامهما وإيمانهما وانضويا تحت اللواء الشريف. هاجرت سودة مع زوجها في جملة من هاجر من المسلمين، وهناك أقاموا مدة من الزمن بعيدا عن الأهل والوطن في شوق دائم إلى الأخبار والأنباء، وعلى الخصوص أنباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطور الأحداث وتقلب الأيام. وبإسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما تشجع بعض المهاجرين إلى الحبشة بالعودة إلى مكة، وآثر الآخرون البقاء، وكانت سودة رضي الله عنها مع زوجها ممن أسرعوا في العودة. وتعود أسباب السرعة إلى ما كان قد أصيب به زوجها من أمراض وعلل في غربته الموحشة وبعده عن الأهل والأحباب وتغير المناخ. ومع وصول الزوجين إلى مكة فوجئ بأن قريشا ما تزال على موقفها من العداء الشديد للإسلام والمسلمين، ولازم الزوج الفراش بسبب العلة والضعف المتناهي. وقامت سودة على تمريضه ومداواته ومساعدته، ولكن لم تمضي أيام على وصوله حتى اشتد به المرض ومنعه عن الكلام والحركة، ولم يلبث أن فارق الحياة. وترملت سودة رضي الله عنها وأمضت أيامها الباقية في مكة حزينة آسفة صابرة على قضاء الله وقدره، معتصمة بإيمانها متمسكة بإسلامها، تستمد من الباري عز وجل العون والرحمة. ثم كانت البشرى السعيدة التي أثلجت قلبها وعزتها من حزنها ومصابها وأزاحت عن صدرها كابوس المحنة، بشرى خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حلت وانقضت عدتها أرسل إليها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: موري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت حاطب بن عمرو فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. وكان ذلك في شهر رمضان للسنة العاشرة من النبوة، ودخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وبهذا الزواج المبارك عليها أضحت سودة بنت زمعة أما للمؤمنين بعد خديجة رضي الله عنها. قامت سودة رضي الله عنها على شؤون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما حسنا طيبا، وأدت ما عليها من واجبات تجاه النبي العظيم، وهي تحاول جاهدة أن تحظى برضاه وعطفه وحبه. وروت عائشة رضي الله عنها فقالت: اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلنا: يا رسول الله، أينا أسرع لحاقا بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا. فأخذنا قصبة نذرعها، فكانت سودة بنت زمعة بن قيس أطولنا ذراعا. قالت عائشة: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سودة أسرعنا به لحاقا، فعرفنا بعد ذلك إنما كان طول يدها الصدقة، وكانت امرأة تحب الصدقة.
1: نساء حول الرسول.
0: ويوم خيبر قسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء كما قسم لكل أزواجه، فنالت من التمر 80 وسقا ومن القمح 20، ولكنها رضي الله عنها لم تدخر ذلك ولم تختزنه ولم تجعله في بيتها، بل فرقته قبل وصوله. روى محمد ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى سودة زمن خلافته كما كان يفعل مع باقي أمهات المؤمنين غرارة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم من أمير المؤمنين. ثم نادت على جارية لها وطلبت إليها أن توزع ما في الغرارة على المحتاجين والمساكين، ودعت ربها سبحانه وتعالى أن يثبتها على القناعة والاكتفاء. هناك اختلاف في تاريخ وفاتها رضي الله عنها، فمن المؤرخين من يقول كانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به حسب رواية لعائشة رضي الله عنها، ومنهم من يقول إن أول اللاحقات به هي زينب بنت جحش ابنة عمته، وأن سودة توفاها الله بعدها، وقد كان ذلك في العام 54 من الهجرة في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان. والله أعلم. رضي الله عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة المسلمة المهاجرة والمؤمنة الصادقة المتصدقة والوفية المحبة.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. معا في بيت المسلم ندخل إلى أرجائه، نتفيأ ظلاله بصحبة شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، نبدأ اليوم بقضية الحقوق، لأننا عندما انتهينا سيدي في اللقاء السابق إلى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، بينتم ذلك بالتفصيل، وهذا يقودنا إلى الحقوق والواجبات. نبدأ اليوم بحقوق الزوجة. يعني من مبدأ النساء أولا. فنبدأ بحقوق الزوجة، لكن قبل ذلك ما أهمية أن تبنى العلاقة بين أي شخصين على مبدأ الحقوق والواجبات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أنا أرى وكأنني على صواب أن الإنسان إذا تصور حقوقه ونسي واجباته إنسان مريض نفسيا، أو الذي لا ينسى ما يجب للآخرين له، أيضا في خطأ كبير. هو له حقوق ولها حقوق، وعليه واجبات وعليها واجبات. هي المشاركة، يعني أفعال مشاركة، له حقوق وعليها حقوق ولها حقوق، وعليه واجبات وعليها واجبات. فإذا تساوى الطرفان بالواجبات والحقوق، المؤسسة هي سلمت وسعدت واستمرت. فإذا كان في تقصير، هذا التقصير مع المدى الطويل ينتهي إلى فصام هذا العلاقة،
1: ينعكس سوءا في الأسرة. نبدأ اليوم بحقوق الزوجة سيدي. هو أهم حق هو حق النفقة. النفقة، نفقة الزوجة على الزوج. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق الزوجة على زوجها؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. لو بدأنا بحق النفقة،
2: يعني الزوج غير مكلف أن تتراكم عليه الديون الكبيرة من أجل إطعامها فقط، أما هو إذا طعمت الذي يأكله تأكل منه. يعني في بالحديث ملمح دقيق جدا، لا يكلفه فوق طاقته. إنه دخله قليل الطعام خشن، دخله كبير الطعام ليس منا، من وسع الله عليه ثم قدر على عياله، ليس منا. وإي ليس منا وعيد شديد جدا، يعني في عنه انتماءه لهذه الأمة. أما إنسان دخله محدود، ضمن دخله بينفق،
1: لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا
2: وسعها.
1: إذن حق النفقة هو طعام وشراب،
2: يعني طعام وشراب وكساء. يعني إذا كان أخذنا توسع بسيط ضروري والمعالجة الطبية، طعام وشراب وكساء ومعالجة طبية.
1: هو العلاج سيدي واجب أم جائز في الأصل؟
2: أنا بشوف الوضع دقيق جدا، ما دام الدواء فعال ومتوافر صار واجب.
1: أما إذا كان فوق طاقة الإنسان
2: لا يكلف
1: الله إلا ما أتاه.
2: يكون في حالة صعبة كثير، بتكلف أيام ثمن بيوت فوق طاقة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: حدود النفقة سيدي كما قلتم هو الاعتدال، الوسط،
2: حد الوسط يعرفه الإنسان بالفطرة. في طعام معقول، كلمة معقول يعني وسط، ما في ترف ولا في بذخ ولا في إسراف. وكمان الطعام الأقل مما يمكن له إشكال صحي أحيانا، فلا بد من طعام معروف، لكن لحكمة بالغة بالغة. يبقى إن كان ملمح دقيق، فعنا اللحم فيه بروتين، والحمص والفول فيه بروتين أيضا، وقد يكون أفضل من اللحم.
1: بروتين النبات.
2: لحكمة بالغة بالغة. ما في شيء غالي الثمن إلا بيقابله شيء رخيص الثمن، والفائدة واحدة.
1: ويعطي القيمة الغذائية. أبداً نفسها.
2: أبداً.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سيدي يقول: أفضل دينار تنفقه دينار تنفقه على عيالك.
2: لأنه الآخر أنت لهم وغيرك لهم، أما عيالك من لهم غيرك؟ الآخر أنت لهم وغيرك لهم، أما عيالك من لهم غيرك؟ الزوجة زوجة والابن أبوه، فلما بيقصر الأب مع زوجته مع ابنه ارتكب خطأ كبير، كأنه تخلى عن وظيفته بالحياة.
1: وإذا كان يملك سيدي وقصر في الأداء
2: يا لطيف،
1: يعني فكك الأسرة.
2: أداك سامحني بهالقول، ارتكب جريمة. إذا كان يملك ولا ينفق ارتكب جريمة. لذلك كيف عندنا مرض اسمه الورم الخبيث ينهي الحياة؟ الله ماذا قال؟ ومن يوق شح نفسه، يوق شح نفسه،
1: أولئك هم المفلحون.
2: في مرض عضال يصيب النفس لا يقل عن السرطان للجسم، في ورم خبيث للجسم بينهي حياته، والشح مرض ثاني.
1: هو سيدي الأسرة ينفق إنفاق واجب عليها. الزكاة، زكاة المال لا يدفعها لمن ينفق عليهم
2: طبعا،
1: لكن ألا ينبغي أن يتفقد أقاربه أيضا موضوع الزكاة؟
2: يعني هو شوف، إحنا في عنا خط شاقولي وخط عرضي. الشاقولي الأصول مهما علوا، والفروع مهما نزلوا.
1: الأصول الأب الأم الجد.
2: نعم. والفروع الابن وابن ابن وابن إلى
1: مهما نزل.
2: الزكاة ممنوعة للأصول والفروع، إنه هي واجبة الإنفاق.
1: نعم.
2: مو معقول أن أنفق على والدي من الزكاة.
1: نعم. هذه واجبة.
2: جبني قال له أنت ومالك لأبيك، أما هيك ممكن.
1: أخ.
2: الأخ أخت عم ابن عم بنت عم، الخطوط العرضية مسموح به.
1: إذا زوج ابنته هل يمكن أن يعطي الزكاة لصهره؟
2: ممكن،
1: ما في مشكلة.
2: نعم. والأقربون أولى بالمعروف. معنى أقربون؟ أقرب إلى الفقر، أقرب إلى الدين، أقرب إلى النسب.
1: جميل.
2: الأقربون قرابة نسب ودين، يعني واحد مستقيم والثاني يدخن مثلا أو له انحرافات خطيرة، بعطي المستقيم. أقرب إلى الدين، أقرب إلى النسب، أقرب مكان الجار. فالأقربون تعني مكانا وزمانا وقرابة ونسبا ودينا.
1: من المستغرب سيدي في بعض المجتمعات، وهذه حالة متكررة، تجد معه مال ويزكي عن ماله للجمعيات الخيرية ويقف في أماكن ويعطي ويعطي ويعطي، ثم تعلم أن أخاه لا يجد قوت يومه. يعني
2: والحقيقة لما أمام الجمعية له سمعة في تصفيق حاد، أما أخوه لا أحد يعلم به. أنا أرى هذا انحراف خطير. هذا انحراف خطير يبنى على شرك. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية أعمال غير الله.
1: هذا الرياء، ويسير الرياء الشرك.
2: أمام الناس بينفق أموال طائلة، وله قريب فقير جدا.
1: نعم. إذا سيدي نعود إلى حق النفقة، وقد يعني كله ضمن النفقة، لكن
2: نعم.
1: نعود إلى حق النفقة. نفقة الزوجة واجبة على زوجها.
2: أبداً.
1: في حدود إمكاناته.
2: نعم، بالإمكانات. نعم.
1: نعم. سيدي أيضا في قضية
2: أساساً.
1: نعم.
2: الأساسيات ليست موفقة. نحن مشكلتنا الآن بالكماليات.
1: نعم.
2: الأساسيات ليست موفقة أطلاق.
1: هذا يقودني سيدي كلمتكم الكماليات إلى بالمقابل حتى نوازن بين الحقوق. نعم. والواجبات، يقودني إلى زوجة تطلب من زوجها فوق طاقته، ماذا تقول؟
2: والله هي تسيء إساءة بالغة إليه،
1: يعني تلجئه إلى الحرام.
2: إساءة بالغة إليه، لكن حينما يلجأ للحرام في ذمتها أيضا، عفوا، الخطأ يدفع ثمنه صاحبه ومن دفعه إليه.
1: نعم.
2: أبدا، تلجئه للحرام بطلبها وضغطها الشديد قبل الرشوة. بعد ما ارتشى انتهى عند الله، انتهى.
1: إذن وجد أن إرضاء زوجته أكبر عنده
2: طبعا
1: من إرضاء.
2: شو معنى الله أكبر؟ تقول الله أكبر مئات المرات باليوم بالصلاة، يعني إرضاء الله أكبر من إرضاء زوجتك. أما إذا أراد إرضاء زوجته بمعصية الله ما قال الله أكبر ولا مرة عمليا، ولو رددها بلسانه ألف مرة. أرضى مخلوقا وعصى خالقه، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها ألف مرة.
1: نعم. وبعض الصحابيات كما ورد في الحديث أنها كانت تودع زوجها على الباب تقول له يا فلان
2: اتق الله بنا،
1: اتق الله بنا،
2: نصبر على الجوع ونصبر على الحرام.
1: نعم.
2: اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام.
1: ما أحرى أن تفعلها نساؤنا كل يوم عندما يخرج زوجها إلى الرزق.
2: نعم.
1: تقول له نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. نعم.
2: لكن مثل هذه المرأة بها التواضع وبها الرحمة لزوجها، أنا ثقتي بالله أن الله عز وجل سيرزق زوجها.
1: نعم. لأنها طلبت رضا الله عز وجل. في الرزق. إذا سيدي الحق الأولى، الأول هو حق النفقة.
2: نفقة.
1: نعم.
2: الطعام الأساسي والثياب والمعالجة المرضية.
1: نعم. أما الأمور الكمالية والزائدة على الوضع الطبيعي هذه ضمن إمكانيات الإنسان.
2: ومشكلتنا في الكماليات فقط.
1: نعم. ما أكثر الأشياء التي لا نحتاجها.
2: امرأة دخلت إلى سوبر ماركت.
1: نعم.
2: قال يا إلهي ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان. التسوق صار متعة، مو حاجة، متعة.
1: هذا المجتمع الاستهلاكي.
2: نعم. والغرب لأنه يعني الحقيقة أرباحه كلها تأتي من الاستهلاكيات، فلو ألغي الاستهلاك الشديد يفتقر الغرب.
1: سيدي عندما ينظر الإنسان إلى سلع لا يستطيع شراءها وهي من الكماليات، ما الذي سيحدث؟ يعني يدخل فيجد كل شيء وهو لا يملك ثمنه، إما أن يلجأ إلى الحرام أو أن يعيش في الحرمان.
2: في الحرمان. هذا اسمه مجتمع الاستهلاك، المجتمع مرضي. الإنسان قيمته بمستهلكاته، بنوع سيارته، بمساحة بيته. يعني ممكن يكون البيت أصغر بكثير بس الرغبة بسموه الاستعراض، هدف استعراضي، إراءة الناس مساحة بيتك، نوع سيارتك، هذا بيعمل مشكلات كبيرة جدا، وهذا أكثر شيء يلجئ للحرام.
1: يعني لعلنا وصلنا إلى عصر الأشياء سيد.
2: نعم. هناك عصر المبادئ والقيم، عصر الأشخاص، عصر الأشياء. الإنسان يستمد قيمته من مساحة بيته، من أثاث بيته، من نوع سيارته. هي مشكلة كبيرة جدا. الإنسان سقط أمام هذه الحاجات.
1: نعم. عصر المبادئ هو يعني
2: أرقى عصر. العصر الأول بالإسلام مبادئ، بعدين أشخاص. صلاح الدين الأيوبي غزا قاوم
1: القدس.
2: القدس.
1: نعم. القدس. نعم.
2: بعدين عصر أشياء، قيمتك بسيارتك، في روز رايز مثلا، في مرسيدس 600، في مرسيدس 80 120، هي سيارتك، مساحة بيتك، أدواتك مثلا، رحلاتك. نعم. فيرست كلاس طيارة مثلا. نعم. أي أشياء لا تقدم
1: هذه بأخير. تقلل من قيمة الإنسان ولا تزيدها.
2: نعم. هو في نص دقيق. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا.
1: نعم. إذن سيدي المال يعني قوام الحياة، والإنسان عندما ينفق المال ينبغي أن يبدأ بأهل بيته ثم يتوسع قليلا إلى الأقربين، يعني أما الأبعدون فالمرحلة المتأخرة.
2: ولو وقفنا عند كلمة مال، ماله يعني ماله ليس له،
1: هو مال الله،
2: بموت ترك كل شيء.

0: اختتمنا هذه الحلقة واستمتعنا أيما استمتع بهذه الكلمات الطيبة والمواعظ البليغة، وأرجو أن تكونوا أنتم كذلك. ألتقيكم في لقاء قادم، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: إيش مالك يا عبد الله؟
1: فيش إشي يا أحمد.
0: قول إيش مالك زعلان؟
1: أمي دايما بتضربني.
0: ليش؟
1: مش عارف.
0: هي طلبت منك إشي وما سمعتش كلامها؟
1: آه، طلبت مني أن أعبي لها الماء، ولكن أنا كنت تعبان، تريحت شوية ونسيت.
0: طيب معلش، ما هي أمك تعبانة ولزمها المية كتير عشان تطبخ وعشان تغسل أواعيك وأواعي إخواتك.
1: صحيح، بس ليش تضربني؟ ليش؟
0: أنت بتحب أمك؟
1: طبعا.
0: هي ضربتك عشان بتكرهك؟
1: لا.
0: طيب يلا قوم نروح، قوم، تلاقيها قلقانة عليك كتير، يلا قوم. وين كنت يما؟
1: في الساحة.
0: كان عبدالله يقول انه بحبك كتير، لكنه كان زعلان شوية من الضرب وراح يسمع كلامك بسرعة.
2: وانا بحبه كتير كمان.
3: لقد كان الشيخ متحدثا رائعا، وبدأ يجري دروسا في المسجد عندما كان عمره 9 سنوات،
4: يعني وهو في الصف الثالث الابتدائي.
3: نعم.
5: يا وأن يتكلم من غير ورقة؟
3: صحيح، من غير ورقة، من عقله.
0: عبد الله، يا عبد الله.
1: روح أنت، أنا تعبان، بدي أنام.
0: قوم بتصلي وبترجع تنام، هيني سابقك.

0: العافية يا أم خالد.
1: الله يعافيك يا ابني. أنت مين يا ابني؟
0: أنا أحمد ابن إسماعيل ياسين.
1: والنعم فيك وبأمك وأبوك.
0: هاتي عنك، بدي أروح أحطهم على الباب بسرعة عشان ألحق الصلاة.
1: الله يرضى عليك.
0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحناه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
2: ماذا تطمحون أن تصبحوا عندما تكبرون؟
3: أتمنى أن أصبح سائقا. أتمنى أن أصبح غنيا.
0: أريد أن أرى الناس بخير، وأن أصحب أمي للحج، وأن أحج عن أبي رحمه الله، وأتمنى أن أصبح أستاذا حتى أعلم الناس الخير.
2: ربنا يحميك ويخليك لأهلك يا حبيبي، أنت أكيد حيكون لك مستقبل كبير.
4: وظل الشيخ يتربى في بيت من الأخلاق الحميدة، يصلي ويساعد الناس ويعقد الدروس، فأحبه أصدقاؤه في المدرسة، وفي الحي أحبه كل الجيران، حتى جاء يوم وهو في الصف الخامس الابتدائي، وإذا باليهود

0: واصل يا أبي.
1: في تهجير عام 1948 لجأ الشيخ إلى غزة وعمل في مطعم فول في الميناء. نظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة عمل أكثر من سنة،

0: وقرية الجورة تعرضت لهجمات من الطائرات من الإسرائيليين، فكان فيها دمار مش قليل في البيوت والمساكن. لكن الجورة أصيبت، فأخذ الناس يرحلون من البلد إلى الكروم والحقول حول البلد بعيدا عن هجمات الطائرات. وطبعا احنا كنا من الناس اللي طلعنا من البيت إلى عسقلان، ما هي عسقلان مرتفعة شوية، وطبعا فيها ذكريات كثيرة في ذلك الوقت، لأنه في تلك الفترة كان الجيش الإسرائيلي قد قطع الطريق على الجيش المصري عند دير سنيد، وهناك أخذ الجيش المصري ينقل التموين عن طريق البحر عن طريق الجورة، وصارت قرية الجورة هي مركزا للتمويل والتنقل. وفي يوم من الأيام كانت باخرة مصرية بتنزل وقود وإمدادات وبتاخد ضباط وجنود إلى مصر معها، فجاءت ثلاث بواخر إسرائيلية وحصرتها في البحر من كل الاتجاهات. طبعا القائد لما شاف الحصار حواليه أوقف الإنزال. وخرج الأهالي من الجورة طبعا تحت التهديد والخوف من الإسرائيليين وبطشهم وعدوانهم.
1: ولماذا خرج الناس يا والدي؟ لماذا لم يقاوموا؟
0: لأنه حين دخلت الجيوش العربية طبعا كان مخططا لها أن تسحب الأسلحة من الناس حتى لا تكون هناك قوة أخرى، وهذا أفقدنا القوة الذاتية والاعتماد على أنفسنا، لأنه لما يسحب الجيش طبعا من المنطقة لن يوجد إمكانات دفاع وإمكانات سلاح نهاجم بها العدو.
1: ماذا تقصد بمخطط سحب السلاح؟ هل هم لا يريدون للفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم؟
0: إيه يا ولدي، كان الشعب الفلسطيني يهاجم في القرى في الجنوب، فارتكب الاحتلال مذابح بحق النساء والشيوخ والأطفال، وكانوا يشنعون في القتل ويتركون بعض الناس يهربون ليحدثوا الآخرين حتى يفروا. فمذبحة في قرية تخوف القرية اللي بجنبها والبلد اللي بجنبها، فبنسحبوا الناس من أمام الهجوم الإسرائيلي.
1: لم تجبني على سؤالي يا والدي، كيف سقطت فلسطين بهذه السهولة؟
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. تحدثنا في الحلقة الأولى عن القطمون، عن تلك البدايات، عن الطفولة، وأيضا عما بقي في الذاكرة، ووصلنا إلى ذلك اللجوء المؤقت لأشهر في مدينة الزرقاء. نتابع الآن مع الأستاذ منير شفيق. طيب، في الزرقاء هذا البيت اللي رجع تعفش وصار معقول قابل للعيش فيه، قديش استمرت فترة اللجوء؟
2: في الحقيقة في الزرقاء البيت طبعا خلال أسبوع يعني كان صار في تخوت وصار في كنبات وترتب البيت بشكل آخر، وحتى البستان كان في له أمامه حديقة نزرع فيها البقدونس والنعنع والبقولات هيك الخفيفة، وصار خضار وصارت الجلسة فيه بالمساء جميلة وإلى آخره. والزرقة الحقيقة منطقة كانت مدينة هي، ولكن كانت كلها لبن مبنية بالطين يعني باللبن، والبيت نفسه هذا من اللبن كان يعني من شيء جميل يعني كيف كانوا يعملوا اللبن ويدعسوا عليه وإلى آخره. وأنا دخلت رأسا كنت صرت بالسادس ابتدائي، اعتبرت حالي خلصت السادس ابتدائي، دخلت على السابع ابتدائي في مدرسة لكنيسة كاثوليكية، وهناك بدأت باعتبار أني عم بدرس يعني صرت أدرس. كنيسة متواضعة، المدرسة متواضعة جدا، فيها كان 7-8 طلاب لهذا الصف، أستاذ واحد يعلم أو اثنين يعني بالكثير، يعلم كل شيء، مدرسة متواضعة كثير. ولكن هناك صارت لي صداقة مع شاب صغير لاجئ مثلي، كان أهله جايين من الرامي، اسمه يوسف خوري، وأصبحنا أصدقاء كثير يعني أصدقاء حميمين. تذكر هاي المرحلة صارت أنا مرحلة 13 سنة وبدأت مرحلة البلوغ يعني. و الفترة اللي عشتها هناك مختلفة تماما عن قطمون، بس برضو كانت فترة فيها رفاهية. يعني مثلا هو صدفت انه الشاب صوته جميل واهله بدقوا على العود، فكنا ننزل الى السيل على الاخص بفترة يوم الجمعة والاحد، ويضعون الناس الاهالي يعني يلتقوا ناس كثيرين ويدق ويبدأ يغني، وأنا قاعد بس حتى ما كنتش أنفع أعمل كورس معي، يبدو ما كان عندي موهبة، ولكن عشت هذه الفترة الجميلة حتى صرت أتمنى أتعلم على العود وأصير يعني أدخل في هالجو الموسيقي. وكانت يعني حياة جميلة. أذكر يعني كنت صباحا أقوم أذهب إلى إحدى البيوت، أظن لبعض الشيشان عندهم بقر، وأخذ أشتري الحليب يعني البنت اللي عندهم بنتهم يعني تأخذ الحليب تحلب أمامي وأخذ حليب سخن إلى البيت، وهكذا يعني كانت
1: كان الحنين يعني انخفض منسوب الحنين، ما كان مثلا إحساس بوقع الصدمة على الفقدان
2: المتصدر. لا أظن أنا بهذيك الفترة نسيت المشكلة، عشت الزرقة عشت مع هذا الصديق والجو، صار في ابتعاد عن السياسة شوي، بس ينحكى عن فلسطين. هم كان لاجئين أهله من الرامي في شمال فلسطين، وبنفس الوقت المدرسة، وجو الزرقاء كان كمان جو يعني عادي بالنسبة.
1: كيف كانت العودة؟
2: يعني مثلا من الأشياء اللي لا أنساها في الزرقاء هي مخيم اللاجئين اللي نعمل في
1: ذلك، ينشأ
2: من هنا. كنت أنا أذهب إله، كان صديق صار مديره، كان مدير الصليب الأحمر، وكان أذهب إليه وأرى حياة اللاجئين كيف كانوا في الخيام والأرض خبصة لما يكون في شتاء، لأنه أرض الزرقاء أرض خبصة لما تشتي عليها الدنيا. كان في ذلك الوقت ما في أسفلت، الناس تعيش على المؤن اللي تأتي إليهم. هلأ طبعا مثلا نحن حاول يسجلنا كرت، يعني عملنا كرت تموين. فوقتها أبوي كان قال له لماذا يعني نأخذ احنا عن غيرنا؟ قال لا، هذه ضروري أن تأخذ كرت التموين لأنه هذا يحافظ عليك أنك لاجئ وإلى آخره. أخذنا الكرت، ولكن لا أذكر أنه عمرنا استخدمنا، أعطنا لشخص آخر صديقنا محتاج عنده عائلة كان يستخدم كرت التموين هذا تعال. وكان في ذلك الوقت لسه الصليب الأحمر. لكن أنا عشت بهذيك المرحلة تجربة الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الخيام، وعشت مرحلة مجتمع الخيام، جو الخيام،
1: عاينت هذا الوضع الذي،
2: وكنت أذهب له يوميا يعني. كان قريب منا، وأذهب يوميا مع هذا الرجل اللي هو كان مدير الصليب الأحمر واللي كان مندمج يعني في هذه الحياة. فأنا أروح عنده أتسلى معه، كان هو يأتي يسهر عندنا يعني كانت. فكنت يعني برضو جربت هذه العيشة، كيف الناس كانت يعني تكافح وتبني حياتها، كيف تحاول تبلط تعمل بعض الأشياء الجمدة، بعض الزهور يعملوا مرات يعملوا، وبعض يعني ينتجوا مثل البقدونس كذا أمامهم،
1: يحاولوا يتكيفوا مع العيش في مستجداته،
2: يحاولوا يعيشوا.
1: طيب العودة للقدس كيف كانت؟
2: هلأ والدي، خليني أكمل لك القضية كيف عادت صرنا احنا القدس. والدي فورا صار يشتغل في عمان، فتح مكتب بشركة مع شخص وبدأ يعمل وبدأ يهيئ البيت لننتقل إلى عمان اعتبار
1: للاستقرار،
2: للاستقرار في عمان. وأخذ يعني يذهب ويعود إلى عمان يوميا
1: من الزرقاء إلى عمان،
2: من الزرقاء إلى عمان. في هذه الفترة اللي بدأ فيها بده ينتقل إلى عمان وبدأ بده يستأجر، جاء إليه مدير المخابرات في ذلك الوقت اسمه باتريك.
1: باتريك
2: قال له أنت يعني موجود هنا في عمان وفتحت مكتب وصرت تشتغل. طب كان اسمه مشهور والدي، وصار يدخل فلوس يعني حقيقة، صار وضعنا المادي كمان جيد. فأنت لم تذهب وتعطي الولاء للملك، لجلالة الملك عبد الله؟ فقال له والدي يعني بأي حق أنت بتطلب مني وإيش القانون اللي بفرض عليك؟ كان عقله قانوني. قال له ما في قانون بفرض عليك، ولكن إذا بدك تعطي ولاء فأنت غير مرغوب بوجودك في الشرق في عمان، فبترجع للقدس. فبالفعل والدي اضطر يرجع للقدس. بهذه رجوعنا القدس كان لسبب هذه القضية. يعني هو من جانبه عند أنه ما بده يروح يعطي ولاء، ومع أنه ما عاد يشتغل بالسياسة يعني رفضه أنه يقدم ولاء، ليس لأنه مستمر في العمل،
1: ما وجد نفسه مضطر لهذا الأمر،
2: ما بده، كان عنده تحفظ ما بده يروح، وما كان يحب زملائه اللي قبلوا يصيروا وزراء ويعيشوا مع جو كلوب باشا والإنجليز كان في المعاهدة البريطانية، كان فيها تنازل كبير يعني هذه. فهو صحيح أنه ما بده يناضل ويشتغل، ولكن بنفس الوقت ما بده إذا شئت
1: يتنازل عما هو معتقد به،
2: كان يعتقد أنه بدوش يتلوث.
1: نعم،
2: يعني كان التعبير أنه أنا ما بتلوث، ما بعمل بس أنا ما بتلوث. بده يشتغل كمحامي ويعيش هذا ولو الحيط الحيط، ولكن ما بده يروح، مع أنه كانت الأفاق مفتوحة أنه يصير وزير بعد أسبوع يعني، مش أنه
1: طبعا كان في تحضير لوحدة الضفتين وما
2: لا لا، كان هذا متاح وأقل. إحنا محتاجينك ومحتاجين، كانوا يجندوا بالفلسطينيين يعني، كانوا معارضين ومحسوبين على الحاج أمين ومحسوبين على كذا. والدي كان علاقته قوية بالحاج أمين لأنه كان محامي للثورة يعني، له وضع، وكان من في فترة من الإنجليز نفوا إلى يعني إلى لبنان ستة أشهر، نفي ورجع. فالمشكلة احنا انتقلنا القدس. طيب بهذه الحالة
1: اي قدس وجدت؟
2: رجعنا للقدس الشرقية طبعا، مش القدس القديمة اللي هي طبعا اكثر ضيق وصعوبة. احنا سكننا في منطقة اسمها وادي الجوز.
1: وادي الجوز
2: ومنطقة جميلة هي يعني، حي برضو متقدم مع الاحياء الثانية، وكان إلى جانبنا ملعب اسمه ملعب الروضة، ويعني كان جميل.
1: اختلفت يعني، شعرت إنه هذه قدس أخرى غير القطمون اللي أنت مثلا يعني عشت فيها؟
2: طبعا طبعا مختلفة طبعا. هذيك من جنة تعتبر، كانت تعتبر منطقة مرفهة وحياة مختلفة، الفئات الاجتماعية مختلفة، المستوى المعيشة، الجو كله يعني، أنت تصور عايش في جو كله فيلات وبساتين وناس حادتهم منيحه وعندهم سيارات. يعني قسم هذاك الوقت تصور بنحكي احنا على 45 46 هذه السيارة، يعني كانت شيء
1: منجز كبير جدا،
2: منجز خيالي. وأنا يعني حتى بالمناسبة كنت أقدر أستخدم السيارة هاي الكبيرة وأروح فيها، هذه كانت إشي متميز كتير بالوقت اللي كان ممنوع السيارات الخاصة تشتغل لأنه البنزين كانوا ينادوا للجهد الحربي، بس كانوا يسمحوا بسيارات الأجرة. وكانت هاي السيارة اللي صارت عندنا اللي أخذها والدي من أمه مشان شغلها في القدس، هي لجدي اللي كان عنده كراش سيارات، ولما توفى وزعت السيارات على الورثة، فكان من نصيب ستي جدتي هذه السيارة، فاحنا استخدمناها عندنا. لكن الإشكال الآن لما انتقلت إلى القدس، الحياة بائسة في القدس كانت يعني مختلفة تماما. يعني مثلا أنا بذكر بال 53 أو 52 دخلت على الحزب الشيوعي والى اخره بهذيك الفتره او ب 53، كانوا يسموا بيتنا اللي احنا بيت البرادي، يعني بيعمل عنده برادي لانه ما كانش في برادي. يعني كان الناس يسكروا الشبابيك بهالقماش البيضاء هذه اللي يفتحوها ويسكروها، ما كان لسه ناس عندهم أثاث ولا بيوت. هذه كل الصورة اللي أنت بتشوفها الآن، حتى الكنبيات مثل هذه ما كانت تعرف عند كثيرين من الناس. ونفس الشيء في القدس الشرقية، كانت بلاد هجرة وكان في وضع صعب.
1: تقسيم القدس كيف أثر عليها؟ يعني صارت المدينة مدينتين، إحساس الناس بأنهم في جزء أساسي من المدينة
2: كارثي. كان الشعور فيه أنك أنت ما تقدرش تروح على المنطقة الثانية، كل أسلاك شائكة كان في تفصل بين القدس الجديد،
1: بوابة مندلبوم
2: كل القدس كنت في على طول القدس، في يا إما الجدار نفس السور كان في عليه أسلاك شائكة بالنسبة للمنطقة الغربية اللي فيها الكيان الصهيوني، صار القدس اللي احتلوها الكيان الصهيوني.
1: وانت طبعا حرمت من الرحلات الصيف الى حيفا ويافا،
2: لا انتهت، صاروا هم يجوا عنا لاجئين، اقاربنا صاروا يجوا باعياد الميلاد ويسمحوا لهم يجوا ليزوروا اهلهم في القدس، فانا كنت هاي المندلبوم وهذا نيجي نستقبلهم فيها من هناك
1: عند البوابة.
2: كانت حياتهم يرثى لها. يعني انا بذكر حتى شوف انا البؤس اللي حكيت لك اياها عن وضع القدس، طبعا احنا ما عرفناش البؤس، بس البؤس المحيط يعني اللي كان موجود الان، بذكر ان لما كانوا ياتوا اقاربنا من الناصره ومن حيفا ويرون ملحمه فيها خروف، يعني في خروف، وهذا كان يعتبر شيء
1: انجاز كبير،
2: يشوفوا مثلا الخبز الاثاث كذا، يعني هم عاشوا على حياه متقشفه جدا اول سنتين بعد ثلاثه اربعه بعد النكبه.
1: انت لما كنت تروح عندهم بالقبل كيف كانت الحياه؟
2: لا كانت منيحه يعني نسبيا، كان برضه حالتهم ميسوره، كانوا جدي ميسور اكثر من ابوي. يعني كان عنده كراسي سيارات، يعني يمشي على خط حيفا بيروت حيفا دمشق، يعني هذه كانت شغلة كبيرة.
1: هذه المدن انت لما كنت تزورها قبل 48 كانت حواضر نشطة
2: حيفا كانت متقدمة على القدس، يافا كانت متقدمة من حيث الثراء. كان الثراء موجود في حيفا وموجود في يافا.
1: في ذاكرة يعني تمس ما كان في القطمون بالنسبة لك في تلك البيوت التي كنت تتردد إليها في حيفا أو في يافا أو في الناصرة؟
2: طبعا هذه كلها، مثلا إحنا كان في بيت لجدي في منطقة حيفا اسمه الهدارة كرمل. الهدارة كرمل هذه كانت مثل الشارع الحمراء في بيروت الآن أو الشوارع الرئيسية، وكان منطقة وكان إقبال بيتنا هناك، بيت كبير، هو عمارة كبيرة يعني يمكن أربع طوابق وكل طابق فيه يعني ثلاث أربع شقق، كانت عمارة ضخمة. وكان أهل ستي جدتي يعني وساكنة في أحد الشقق اللي في هذه العمارة نروح عندها. وكان قبلنا قصر السرسق، يعني سموه قصر السرسق ما زال ذكرت فيها. هلأ منطقة الهدار هاي منطقة كانت يهودية، يعني منطقة عبوها اليهود في أغلبيتها، طبعا في منطقة كان عربي. فأنا بذكر البحر، بذكر كانوا يخدوني عماتي على البحر باستمرار، كنت أحب البحر يعني والسباحة هناك وشي. هاي يعني عايشها بشكل جيد. الكرمل مثلا احنا في أرض لستي أذكر لجدتي على رأس الكرمل، وما زالت صادروها الكيان الصهيوني بأثناء الحرب.

0: تقعد وتفرش وتقعد وكيف مفك مسلطني هذا. هذه بالمناسبة عمتي اللي كانت بهذا عود قابلتها في بيروت ب49 أو 50. قال لي عمتي شو صار في البيت، شو كيف كانت، كانت قد ما كانت سعيدة أجت سكنت في بيروت في شقة صغيرة ووضع صعب، وجوزها صار يشتغل بالبستني والآخره. ولكن شو بتقول لي، بتقول لي شوفي عمتي قبل ما أموت لازم أتملك في هالبلد، لأن أنا مش ممكن أعيش بدون ملك. فعلا ملكت،
1: كان عندي هذا الإحساس،
0: كان عندي هذا الطموح وهذا رغم كل الظروف.
1: هذه الأماكن جميعا أنت أصبحت محروما منها، ومثلك طبعا مئات الآلاف من الفلسطينيين لم يعد سهلا بالنسبة إليهم الانتقال بين مكان وآخر.
0: يعني عارف أنا بالنسبة إلي فلسطين القطمان منطقة الطفولة والولادة، ولكنها حيفا والناصرة ويافا بيسان البحيرة الطبرية، أنا سابع في البحيرة الطبرية
1: فيها جميعا.
0: كنت أروح نسهر ويأخذونا نسهر ونسبح، وهذا عكا مثلا، عكا هي مدينة والدتي، فكنت أذهب أيضا إلى عكا وأروح. بعدين كان والدي يأخذني على مناطق، المناطق مثل بير السبع هذه كلها أعرفها، هذه المناطق وأنا صغير، هذه كلها يعني أنا بالنسبة إلي فلسطين 48 أكاد أعرفها كلها. هلأ طبعا تغيرت كلها، ما عادت نفس الصورة، ولكنها مثلا بيارات يافا لا يمكن أن أنسى مثلا الطريق بين يافا وحيفا، ولما يكون البرتقال مزهر
1: رائحة
0: البرتقال وتهب نسمات تحمل يعني أريج هذا الزهر، زهر البرتقال إلى السيارة وأنت مارق، هذا انت كانك يعني بتشعر بنوع من شو بدي اقول لك، شيء لا تراه في العالم كله، لا يمكن ان ترى هذا المنظر، ولمسافه طويله يعني قد تكون 30 40 كيلو يعني تمشي فيها السياره والبيارات والهذا. يعني فلسطين الكيان الصهيوني اخذها مفروش يا رجل، هم بيقولوا انه ما كانش في ناس، اخذ منطقه مفروشه الكيان الصهيوني. حتى بتعرف حتى بال67 لما دخلوا على القدس، تروي لي والدتي، انا ما كنت وقت الاحتلال، يقول لهم انتم عايشين شو هالعيش اللي عايشينه، عندكم ثلاجات وعندكم تلفزيونات وعندكم برادات وعندكم ايش هذا. حتى بال67 الكيان الصهيوني اللي كان مجتمع حرب، كان هو مجتمع عسكري وعنده تقشف وما فيش عنده هذا الرفاهيه. فتصور انت لما كانوا يجوا على فلسطين ال47 كان الوضع الفلسطيني وين، وحتى المنطقة الحقيقة. هلأ لو بتسأل كثير من اللبنانيين والسوريين
1: كانوا يأتوا للعمل في فلسطين،
0: يأتوا إلى فلسطين وغيروا كان حتى أنا بذكر والدي كان إذا واحد أجى فلسطيني بده يتزوج فتاة سورية أو فتاة لبنانية كانت تعتبر حالها كأنها رايحة تتجوز شخص خليجي، يعني بهذاك الوقت كان وضع الفلسطينيين يعني فعلا. والسبب الحقيقة أنه لما الاحتلال البريطاني بده يمرق موضوع الكيان الصهيوني كان يصرف على 100,000 جندي،
1: نعم.
0: يعني فلوس موجودة،
1: نعم.
0: في البلد،
1: نعم، وخدمات وبدهم خدمات وبدهم
0: خدمات وبعدين الهجرة الصهيونية بدهم يجوا يحتلوا كمان كانوا يجيبوا فلوس،
1: نعم.
0: والعرب الفلسطينيين صاروا كمان تجيهم مساعدات وتجيهم كذا، فكان في مباراة بين الكيان الصهيوني وبين الفلسطينيين. حتى أنا أذكر حتى بقول لي كان يقول لي والدي كمحامين مثلا كنا احنا مضطرين ان نرفع من مستوانا حتى ننافس ونقدر نتحمل المنافسه الصهيونيه اللي جايين بارستر من بريطانيا ولا جايين بي اتش دي من اي
1: حاله. التحدي فرضت نوع من يعني البحث عن تفوق اصلا في
0: كانوا الفلسطين وصلوا الى درجه من التطور المهني على كل المستويات، في الزراعه مثلا هم يدعوا انهم بيعرفوا الزراعه، بعدين هم طبقوا الزراعه الحديثه، ولا هم منين بيعرفوا الزراعه، منين بيعرفوا، بينما كانوا الفلسطينيين البيارات هذه مثل البرتقال والشغل والصناعه كله كان متقدم عليهم، يعني ما كانوا هم. ولكن المشكله يا اخي مشكله السيطره الاستعماريه، ما كان في منافسه متكافئه بيننا وبينهم، يعني زي ما تقول سباق عادل.

0: احنا كان اكلناهم ما كان بيقدروا
1: هم كانوا في حاضنه ضخمه تحضنهم وتوفر لهم ظرفا موضوعيا وذاتيا مناسبا ونحن
0: وتضيق علينا حتى الاراضي هم ما قدروا يحتلوا اراضي ما قدروا يشتروا اراضي
1: من صدرت من الاراضي الاميريه الى
0: الاراضي الاميريه او كان بالاحتيال والضرائب والضغوط على الفلسطينيين وبعض الفلسطينيين خذ انت الاراضي مثلا الحوله
1: والمرج
0: بن عامر كان يمتلك جزء منها اللبنانيين والسوريين هي كانت بلاد واحدة هذه ما كانت في فلسطين بمعنى ولبنان وسوريا هالحدود ما كانت موجودة في الأيام الدولة العثمانية لما أجوا يعني الاحتلال البريطاني لكن ماذا حدث إنه أصدروا قرار البريطانيين إنه كل من لا يسكن في فلسطين ويزرع أرضه تصادر منه
1: تصادر منه
0: هون صار قصة البيع
1: يبيعوا
0: اضطروا يبيعوا ولا هي كانت أراضي خصبة وتعطيهم ما كان حدا محتاج يبيع حتى بحكي على أنا اللي بتهمه إنه من اللبنانيين أو السوريين اللي باعوا أراضي هذول كانوا فعلا يعني بقرارات قهرية بريطانية تفرض عليهم البيع
1: الآن في القدس الشرقية التحقت بالمدرسة يعني هذه مناسبة لأسألك كيف تكون يعني تكون هذه الشخصية واضح إنه الوالد رحمه الله كان له تأثير كبير في بناء هذه الشخصية إلى جانبه يعني هو مثلا الشعر والقرآن إحنا كانوا في البيت ربما أنت حفظتهم المدرسة
0: الوالد تحيه لا كمل لك شغلي مثلا الوالد مش بس قرآن وهذا كان مثلا خطب القيادات الأمريكية في فترة الحرب الأهلية الأمريكية كان حفظني عن غيب في آخر فترة من 47-48 قال لي خلص بدنا نوقف الشعر والهذا بدي حفظك ويبستر كيف بدك تحفظني ويبستر قال لي كل يوم تقدرش تحفظ 10 كلمات في القاموس قلت له بقدر أحفظ سهل يعني تستطيع أن تحفظ 10 كلمات يعني شاب عمره 13 سنة قال لي حسنا خلال شهر كم كلمة بتحفظ قلت له 300 معناته قال طب سني قلت له يعني معناته أنا بحفظ 3000 هو قال لي أنت تعرف أنه لا يوجد كاتب أو خطيب يمتلك في اللغة 3500 كلمة يستخدمهم يعني يعيش بينهم قال لي مثلا تشيرشل أو لوي جورج كانوا مشهورين أنه بيمتلكوا 5000 أو 6000 كلمة
1: مفردة
0: باللغة قال لي أنت بسنتين تقدر تحفظ أكثر هو يعني هي قضية غريبة وأنا بقيت عندي الحقيقة صرت أناقش فيها المدرسة الحديثة اللي تقول إنه الأولاد الصغار يجب أن تعلموهم كيف يسألون وكيف يفكرون وكيف يعني يتساءلون وإنه ما يبلعوا شيء بالتلقين وإلى آخره أنا بعتقد هذه المدرسة يعني هبلة ولا لها علاقة أو يعني حمقى أو سطحية
1: مدرسة الحفظ أفضل؟
0: طبعا الولد بين 4 سنوات الى 13-14 سنة يستطيع ان يحفظ يتعلم لغتين او 3 يستطيع ان يحفظ بشكل عجيب الان حتى لو لم يفهم اللي حفظه لكن بعدين يصبح قادر على فهمه قادر على التساؤل عنه لكن لما انت تسأل الولد هذه اسأل عنها وفكر فيها يعني كأنه هم يسبق يعني الولادة للإنسان الفطرة يعني تطلب منه أنه يسأل يتعلم يحفظ لازم يحفظ الأسماء كلها عارف كيف بهذه الفترة بعدين التفكير والتأمل والمناقشة تأتي مرحلة يصبح الإنسان
1: طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة عتبة أو عمر بن عتبة. كان عمر بن عتبة يقول: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة. سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل وما أدبر، وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها. وبالفعل سنقرأ في آخر الترجمة: مات شهيدا. سبق في الدرس الماضي حديث عن هذا الأثر أيها الإخوة، وعن حاجتنا للطلب من الله عز وجل. قالوا: اشترى عمر بن عتبة فرسا ب4000 درهم فعنفوه يستغلونه، كثير 4000 درهم، فقال: ما خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحب إلي من 4000. يعني هو اشترى هذا الفرس مشان يركبه لإله، بده يعطيه لمجاهد في سبيل الله. قال: والله أي خطوة يخطوها هذا الفرس في سبيل الله عندي أعظم من 4000 درهم. هلأ في بعض الأخوة عنده هذه العادة، يعني مرات إذا كان أراد أن يشتري شيئا لبيت الله، مثلا بالمسجد بده إذاعة مثلا، هو بيحرص يجيب أفضل إذاعة. المسجد بحاجة، بدهم يرمموا الموضأ، عنده غيرة على المسجد، بيقول لك: يعني أستاذ جيبوا أحسن نوع بيخدمنا في المسجد، هيك له إنه هذا بيت الله عز وجل. بده يجيب طاولة للمسجد، تلاقي حريص يجيب أفضل طاولة بتأدي الوظيفة مع جمالية كمان، حريص. بتذكر لما طلينا المسجد من الخارج قبل شيء 5 سنوات أو 7، من برا الجامع، يعني البياض تبعه تعب، فبدنا نعمل له طلاء، فجبنا أخ يعني مشان يطلي المسجد. فهو ساوى لون الطلاء اللي ساوى، عمل تجارب وفرجانا ياها هيك أمشاط يعني على الجدران هون، إنه أنه بتحبه، فاخترنا لونا. هلأ هو لما فرجانا ياها كقطعة صغيرة حلو، بس لما بلشوا بقى دهنوا هالجامع مع المساحة الكبيرة فعلا طلع ما حلو، مع المساحة الكبيرة ما طلع حلو. والله أذكر في واحد من الإخوة يحضر هون مهندس، اتصل فيني وقال لي: بدي إجي لعندك أمر ضروري. بقى هو من جوار المسجد كمان، وهن يعني الأخوة اللي كانوا العمال يعملون، بقى هو عم بيراقب كل يوم شو عم بيصير. قال لي: بدي اجي لعندك في امر ضروري. قلت له: يوم الجمعة نلتقي. قال لي: لا يعني والله مستعجل الامر. قلت له: طيب تفضل. وعدته في ساعة، والله جاءني ملهوف يعني وملهوج. شبك؟ قال لي: الجامع هيك طلع اللون ما حلو، هو مهندس ديكور. قال لي: مشان الله ما تخلوه هيك، شو بدكم أنا بساوي؟ بس ساووا للمسجد يعني يرجع، بدكم يعني بفرجيكم أدلة ألوان واختاروا اللون، بس يعني هيك مو جميل. والله فعلا لما جئت يعني هيك على المساحة الواسعة مو جميل، وعدل. سبحان الله، في ناس عنده غيرة هيك على المسجد، على شعائر الله عز وجل. بالمقابل أنا بعرف يعني في ناس ببعض المساجد إذا انكسر كرسي عنده بيقولك: حطوه بالجامع وقف. مكسور رجله، انه احسن ما كبه حطه بالجامع. بيطلع له بدواء الغسيل علبة كاسة هدية، خدوه حطوا لي اياها على روحي ببراد الجامع، الكاسة تبع علبة البرسيل والكذا. سبحان الله، في ناس هم درجات عند ربك، يعني هذا لا يعطى مثل هذا. ف
ولا تدري لعل هذه الحرقة لشعائر الله، لبيوت الله، بما يتعلق. والله مرة يا أخواننا كنا في دورة قرآن، بقلب هذيك الدورة بتلك السنة يمكن في 8 طلاب ختموا القرآن الكريم، ماني مدري 9 طبعا ختموا، وصلهم كذا سنة هنين بالدورات الآن ختموا. فنحن بالعادة بنهدي الطلاب هدايا بالدورة، بس شو الهدية يعني؟ كم كتاب، طابة، ما بعرف، الشغلات يعني معتدلة، بس هدون حفظوا القرآن الكريم وبصف 8 و9 و7 و10، معقول تهدي طابة بعدين لما تهدي لك يا هيك شي شغلة من أفا إيدك؟ والله سعينا يعني في ذلك العام، الكلام مش 10-15 سنة، ما يعني الإمكانية أكثر شيء، جبنا لهم شنتاية سمسونايت، اشترينا لهم إياها وعبيناها كتب، ما بعرف هيك، ويمكن ساعة إيد إنه حنعطيهم إياها. بس والله نحن زعلانين يعني، الأساتذة والإدارة مكسور بخاطرنا، لكن مو معقول يعني واحد حفظ القرآن الكريم هيك تعطيه؟ سبحان الله، بس الله ما بيقطع يعني دينه. الحفل كان عند بين المغرب والعشاء بالمسجد، أذن المغرب، ما بتعرفوا في صلاة سنة بين الأذان والإقامة، عم صلنا 5 دقائق لتقام الصلاة، وإذا بيدخل واحد على غرفة الإدارة قال الأستاذ أنتوا عنكم اليوم حفل هون؟ نالوا نعم، لتخريج القرآن طلابي، وعنكم كم طالب؟ 8 9 6 شو يعني؟ كانوا 8 مثلا. قال والله لا تقيموا الصلاة بس 5 دقائق. شو لا تقيموا الصلاة؟ بدنا نصلي. قال بس 5 دقائق، يعني شو بدك؟ قال في شغلة يعني، بس 5 دقائق بس أعطيني. نانو روح. راح يبدو سيارته برا، رجع جايب 8 بعددهم يعني 8 أو 9 ظروف. قال هدول كل ظرف أعطوه لطالب. شو في بقلب هذا الظرف؟ قال خلص انتو بس اعطوه للطالب مع هديتكم يعني. والله صار الحفل وصار تكريم هدول، وعطيناهم على شنتاية السمسونايت والساعة الايد وهذا الظرف. بدنا نعرف شو في بقلب الظرف. واذا الله يزيل الخير كان حاطت بقلب الظرف بتذكر 2 ليرة ذهب ويمكن 5000 ليرة سوري. يا لطيف، فرحنا هيك يعني، مثل شيء انغسل عن صدرك. ما معقول القرآن الكريم ذكروا عن هارون الرشيد كان يلي بيحفظ القرآن الكريم يملأ فمه ذهبا. والله أنا متمنى شي سنة هيك نساوية، مو كتير. هلأ كم ليرة الذهب؟ 9 بالتن، مو كتار. شو بطلع هون؟ شي 12 ليرة زحلقه كبير. والله مو كتار. شو 12 ليرة يعني؟ 600 ألف ورقة سوري بيستاهل يعني، بيستاهل واحد 500,000 إذا حفظ القرآن الكريم، مو كتير يعني. أنا على كل بسيه يعني، إكرام شعائر الله أو الغير على شعائر الله إلى أثر يعني، وممكن تكون بابا للولاية. فعمر ابن عتبة قال اشترى فرسا 4000 درهم عنفوه يستغلونه، قال ما خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحب إلي من 4000. وقالوا كان لعمر ابن عتبة كل يوم رغيفان يتسحر بأحدهما ويفطر بالآخر، عود حاله يبدو كثير الصيام. وعن شيخ من قريش قال قال مولى لعمر بن عتبة رآني عمر بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، واقفين 2 رفقات عم يختابوا واحد. عمر بن عتبة شافن وبيعرف واحد بيناتهم، فقال لي نزه سمعك عن استماع الخنا. الخنا النقص والعيب. نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. لما يحكي لك الكلام السيء، شر ما في وعائه أفرغه في وعائك. ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. أنا سأتوقف عند هذا القول يا إخواننا ويا شباب، هو أمر الحقيقة مفيد. هلا الحمد لله نحن في كتير بيناتنا فعلا يجتهد أن لا يقول لا الكلمة السيئة ولا الكلمة التي فيها غيبة
وبيجتهد انه ما يقول كلمه فيها نقص تعاب عليه، بس الحقيقة بيسمع. يعني هو ممكن يقعد مع واحد ويحاكي، بيقول لك انا ما بحكي، يعني ما بشاركه بالكلام، هو هيك عم يحكي. بس خلينا نتدرب نرقى درجه انه انا لا بتكلم ولا بحكي ولا بسمع، وبستعد ما فيها مشكلة. يعني أنا خلي شخصيتي الأخلاقية ظاهرة، يعني إذا أجا بده يحكي قدامي كلام ناقص إنه الله يوفقك إذا سمحت، ما يعني ما نتداول هذا الموضوع. والله الله يكرمك مرة تانية لا تبعت لي رسالة فيها كلام غير جيد، كلام بذيء على صفحة الفيسبوك. لا حدا يحط لك تعليق على صفحتك أنت في كلمة نابية، امسحه، بعت له رسالة قل له عذرا، يعني أتمنى أن لا توضع على صفحتي كلمة غير لائقة. لا ترضى تنضم لمجموعة بالواتساب فيها كلام غير لائق. إذا لقيت كلام غير لائق اكتب عذرا، وجدت كلاما لا يليق، لذلك سأنسحب من المجموعة. انسحب. حلو هيك، يعني نتعلم حتى ما يشيع الكلام الفاحش والبذيء. في واحد من الإخوة نصحني أنه نساوي خطبة من الأخطاء الشائعة الكلام البذيء. فعلا يعني في مرات بالأسواق تسمع كلام بذيء كتير، يعني هيك يؤلمك سماعهم، يوجعك سماعهم. مرات بتلاقي يعني شاب بالجامعة، طالب جامعة، خريج جامعة، بيحكي كلام كتير كتير متدن، يعني كتير ساقط، كيفك؟ عجب. مرات بتلاقي امرأة عم تحكي كلام بذيء، شلون هيك عم تساوي؟ مرات إنسان كتير لبق وخلوق وأديب، بس لما بيغضب بيطلع خلقه بيتزعل، يا لطيف بيحكي كلام يعني ابن السوق ابن الشارع ما بيحكي، شلون هيك عم يحكي؟ فخلينا نرقى درجة، مو بس أنا ما أحكي كلام غير جيد ما أرضى أسمع. وأنا أصلا بتخير مجموعتي وأصحابي اللي بيجالسوني من هذا النوع، بحيث إذا لقيت إنسان ما عم يستجيب طبيعته نكته كلها رزيلة. والله بتذكر يا جماعة لما كنت في العسكرية، فطبيب، يعني أنا طبيب، فكنت في مكان هنا في الشام في مركز طبي موجود، كان 14 طبيب بهذا المركز الطبي، يعني هم عساكر مجندين. يعني نحن كنا فريقين، مع شوف يعني شيء بخجل، في طبيب من الموجودين وفي حوالي شيء 5-6 كانوا هدول رفقاته. كل يوم كل يوم كل يوم الصبح بكير، كل يوم لما بيجي يجيب معه نكتة رزيلة، كل يوم هيك مع فنجان القهوة الصباحي، تعوا يا شباب يجوا. أنا لما علمت أنه هيك هو طبيب ومحترم وابن عائلة بس بحكي رزالي، صار بقى هو مستوصف كتير كبير، هنيك الدكتور فلان وجماعته، وهون الدكتور محمد خير وجماعته. نحن أخي ما بنسمع رزالي، مرات يقلنا بالله تعالوا بدنا نحكي شغلة، ما في شيء نقله أخي رزالي هي الشغلة، قول والله مو رزالي، أي مو رزالي منجي رزالي، ما لنا مصلحة، ما فيها شيء انه انت تكون. يعني في مرات في علم بس ما في تربيه الحقيقه عاليه، لازم انا اكون الي شخصيتي، ما حدا بيزعل. انا ما بستمع للكلام غير الجيد، النكت غير الجيده ارجوك لا تحكيها ولا تبعث لي اياها. وحتى مرات اذكر يا شباب هذه للفائده، كنت اطلع اركب بباصات النقل بين المحافظات، كنت سافر، فمرات انت بتكون قاعد بكرسي اللي وراك في اثنين رفقات عم يحكوا مع بعض، ومرات بيصادف بيطلعوا اثنين صوتهم البركة عالي، وممكن يطلع واحد نكتي. والله بتذكر في رحلة من الرحلات إلى حمص، أنا رايح مدري على حما، مدري رايح مدري راجع، طلعوا اثنين وراي ما شاء الله ما بيفوت لسانه لحلقه، حكى يعني اللي عم يحكي، وصوت عالي ونكت رزيلة. هلا الحقيقة في نكت بتضحك، أنا قاعد هيك وشي لقدام ورا عم يحكي، بس أنا عم بسمع، شو بدي أعمل؟ بدي أوصل ما بقدر. بس هلا صرت والله صرت غالب نفسي انه ما بدي اضحك، يعني انا ونفسي عم بحكي ما بيصير يا محمد خير تضحك، هو ما حدا لا هو شايفني ولا حدا منتبه ولا، بس بدي ادرب حالي ما لازم اسمح لنفسي ان امرر النكته الساقطه
وأرضى بها، ضحك. هلأ المطلوب يعني بالنتيجة أن ينقي أحدنا لسانه من الخنا وأن يحفظ سمعه عن النقص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

0: لازلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: تتمكن من مواجهة كل المصاعب المتعلقة بمسألة إيران؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. هناك الكثير الذي يتوقعه منا الناس، فيما يتعلق بعملنا في آسيا وفي أوكرانيا أيضا على وجه الخصوص. نحن منتشرون في كل المولدات النووية في أوكرانيا، ولدينا مشكلة في الخليج حيث تم الهجوم على بركة، ويمكن أن من الممكن أن ننتشر هناك أيضا ونباشر بالعمل. وإذا نجحنا في هذا العمل كما رأيتم أنني أطرح بعض الأسئلة العامة الآن، ولكن نحن بحاجة إلى الدعم، ولقد أثبتت الخبرات أنه عندما يتم التوقيع على ورقات تفاهم أو اتفاقيات مثل هذه ويتم طرحها علينا، لدينا الموارد للتطرق لهذه المسائل. نحن بحاجة إلى الدعم، وأنا متأكد أنه بسبب أهمية السلام الدولي والأمان الدولي والأمن الدولي عفوا، يفوق ذلك أو يتعدى ذلك الأطراف المعنية، وأنا متأكد من أن الحلفاء سيدعموننا.
2: وشكرا.
1: لدينا سؤال من وكالة الصحافة الألمانية. صباح الخير وشكرا على إجابتكم على سؤالي. أعلم أنه لم يتم التفاوض حول الاتفاق، ولكن تنص ورقة التفاوض أن خلال المفاوضات ستحافظ إيران على برنامجها النووي. وسؤالي هو، هل تتوقع أن الوكالة ستتأكد من أنه لن يتغير هذا الوضع في إيران؟ الوضع الراهن يعني بذلك. مجددا لن أستبق الأمور، سنتكلم على هذا الموضوع عندما نتكلم عليه في الوقت المناسب. سيدة بلاديت من غونيلا فون هال لو سمحتم.
3: سيدة
1: شكرا، إنني صحفية السويدية. سؤالي شبيه بسؤال زملائي وهو متعلق بالأورانيوم. أنا أعلم أنكم لا تريدون التكلم على التفاصيل وفيما يتعلق بورقة الاتفاق أو ورقة التفاهم، كم من الوقت سيستغرق ذلك؟ أشهر؟ سنين؟ هل قامت الوكالة بهذا العمل من قبل؟ وشكرا. مجددا سيعول ذلك على الاتفاق، على ماذا يتم الاتفاق حوله أو عليه، سيعول ذلك على الاتفاق. يستغرق المزيد من العمل المزيد من الوقت، والأمر بسيط جدا، سنرى ماذا سيحصل. وأعتقد أننا كلنا بحاجة إلى الصبر وألا نتوجه فورا نحو الاستنتاجات. وشكرا. أتوجه إلى الاستنتاجات.
2: جون،
1: هل أنت معنا؟ هل تسمعونني؟
2: Yes, good morning.
1: My question is سؤالي هو سؤال تقني من وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية. لأهداف مدنية، هل تخصيب إذا كان تخصيب الأورانيوم بنسبة 65% أو 60% يجب تقليل تخصيبه بنسبة 3-5%. سؤالي الثاني متعلق بالتقرير الأخير الذي نص بأنه تم زيادة نفقات وكالة الطاقة إلى نسبة 119 مليار دولار، ما هو تأثير ذلك على الوضع الحالي؟ شكرا. إجابة لسؤالكم الأول، إنها تطيرات ولن أتطرق إلى ذلك. هناك احتماليات عدة كما قلت، هناك عدة مستويات للتخصيب في إيران وسنرى ماذا سيتم الاتفاق عليه. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، إنه سؤال وجيه، نحن نرى أنه هناك عملية رامية إلى تقليل من تخصيب الأورانيوم، ويعتبر ذلك عارض لعالم منقسم بشكل عميق. وفي هذا الصدد يجب التطرق إلى أسباب هذا الانقسام، ونحن بحاجة إلى ذلك. الخطوة الأولى هي مثلا التوصل إلى اتفاق، وهذا ما نحاول القيام بذلك. سيخفف ذلك من التوترات والتشنجات، وهناك مشاكل أخرى، ولكن ما نحتاج إليه الآن هو جهاز متعدد الأطراف داخل الأمم المتحدة لحل هذه المشكلة. سؤالين أخيرين. شكرا جزيلا. سؤالي المدير العام، عندما بدأت الحرب في أوكرانيا كنتم على الأرض، ولقد ارتحنا لذلك لأن أوروبا لاحظت أن هناك ناس متواجدون على الأرض لحل هذه المشكلة، ونحن نقدر عملكم وكل الأوروبيون أيضا. هل تعطينا تقييم سريع حول الأمن النووي لطالما استمرت الحرب في أوكرانيا؟ لم يتوقف هذا العمل الذي شاهدته. لقد عملت هناك عدة مرات، لقد أطلقنا أو أشرفنا على 6 وقف إطلاق نار ما بين روسيا وأوكرانيا، وهذا الأمر مهم جدا لأنه يسمح بإعادة ترميم المولدات النووية ويسمح بمنع حصول كوارث نووية. ولكن لاحظنا أيضا ازدياد في النشاطات العسكرية على الجبهات، وما زلنا قلقون إزاء هذا الموضوع، وما زلنا قلقين. نحن متواجدون هناك، وكان هذا العمل، ولقد قمنا بهذا العمل بفضل عمل المراقبة الذي قام به الزملاء والحلفاء في هذه الأماكن الخطيرة. وكانوا يشرفون على أنه لم يحصل أي هجوم خلال أعمال الترميم هذه. نحن نؤكد لكم أننا لن نرحل، ولكن لا يمكنني أن أضمن أي شيء متعلق بتصرفات أو ممارسات الأطراف المتنازعة، فلنرى ماذا سيحصل. سؤال أخير. شكرا جزيلا سيد بوعاصي من قناة الميادين. في 26 من شباط الماضي كنتم هنا في جنيف، وكانت الأجواء إيجابية جدا، والاثنين ويوم الاثنين تكلمنا على المشاورات أو المفاوضات مباشرة في فيينا. واليوم السؤال هو التالي: هل ذكريات 26 من شباط تثير قلقكم أن يتكرر السيناريو نفسه، أو أنكم الآن أكثر تفاؤلا ما بعد التوقيع على هذا الاتفاق؟ شكرا على سؤالكم. فيما يتعلق بالعمل من أجل السلام، لا يمكننا أن نحبط أو أن نشعر بالإحباط بسبب فشل المبادرات الماضية. لدينا فرصة الآن وعلينا أن نغتنمها، وهذا ما سنحاول القيام به بقوتنا وبقناعتنا. شكرا على انضمامكم إلينا هذا صباح اليوم. لقد انتهى هذا المؤتمر، وشكرا. شكرا.
3: إذن سمعنا وإياكم مشاهدينا إلى هذا المؤتمر الصحفي لرافائيل جروسي مدير الوكالة العامة للطاقة الذرية، والتي أكد فيها على جملة نقاط سنأتي بالحديث عنها والنقاش حولها بعد قليل. لكن ولد التفاهم الأمريكي الإيراني المنتظر بعدما وقع الجانبان رسميا عليه، في ظل تأكيد الحكومة السويسرية أن الخطة تقوم على اجتماع أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا الجمعة في بورغوستوك لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. فماذا بعد توقيع هذا الاتفاق، وكيف سينعكس على ملفات المنطقة وفي مقدمها لبنان، ولا سيما وأن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب اللبناني لا تزال تسجل حتى هذه اللحظة؟ وعلى خط موازن نطلع في هذه التغطية على وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير العام لوكالة الطاقة الدولية رافائيل جروسي عن دور الوكالة في الاتفاق الأمريكي الإيراني. ولمواكبة هذه التطورات معنا من بغداد رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين السيد صباح زنكنة. نرحب بك سيد صباح. كما ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد توفيق شومان. نرحب بحضرتك أيضا سيد توفيق. لكن البداية من إعلان انتهاء الحرب على إيران، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تفاهم إسلام أباد لإنهاء الحرب على الجمهورية الإسلامية، ونشر البيت الأبيض على منصة إكس مشاهد للحظة توقيع الرئيس ترامب على هذه المذكرة خلال حفل عشاء استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل قصر فيرساي. قابل وقع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد أن وقعها الرئيس ترامب. ونشرت وكالة إبنة الإيرانية صورا للرئيس بازشكيان وهو يوقع المذكرة بعد اليوم العاشر بعد المئة من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وبعد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا، كشفت وكالة إرنا تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام أباد التي ترسم مسار إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام الطرفين التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما. هذا التقرير لجبال بشور.
4: كشفت وكالة إرنا الإيرانية برود مذكرة تفاهم إسلام أباد بشأن إنهاء العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، حيث تعهد الطرفان التوصل إلى اتفاق نهائي في فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. وبحسب نص المذكرة، فإن واشنطن وطهران وحلفائهما يعلنون الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية والامتناع عن التهديد في الجبهات كافة بما في ذلك لبنان، مع ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. كما نصت المذكرة بحسب وكالة إرنا على أنه فور توقيع مذكرة التفاهم ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري المفروض على إيران خلال 30 يوما، مع تعهد واشنطن سحب قواتها العسكرية من المنطقة في غضون 30 يوما من التوصل إلى الاتفاق النهائي. كما ستضع الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوما برنامجا لإعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد في إيران بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، مع تقديم واشنطن جميع الاعتمادات والإعفاءات والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة. كما أعلنت وكالة إيرنا أنه بحسب نص المذاكرة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد إنهاء العقوبات بكافة أنواعها المفروضة على إيران، إلى جانب إصدار إعفاءات من وزارة الخزانة لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيميائية. إلى ذلك تتفق واشنطن وطهران خلال المفاوضات على الآلية المتعلقة بتحرير الأموال والأصول المجمدة التابعة لإيران مع بدء تنفيذ مذكرة التفاهم على أن تكون هذه الأموال قابلة للاستخدام الكامل. في المقابل تتخذ إيران ترتيبات لضمان العبور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز من دون أي تكلفة ولفترة 60 يوما فقط مع مراعاة إزالة العوائق القائمة. كما ستجري بحسب وكالة إيرنا محادثات مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية في المضيق بما يتوافق مع القانون الدولي. نص المذكرة يعيد تأكيد إيران أنها لن تنتج أسلحة نووية مع إبقاء الوضع الراهن من دون فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة، إضافة إلى تسوية وضع المواد المخزنة من خلال آليات متفق عليها. كما سيوافق الطرفان على وضع آلية تنفيذية لمتابعة تطبيق بنود الاتفاق والالتزام المستقبلي به، مع تأكيد أن الاتفاق النهائي سيصدر بموجب قرار ملزم عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. جيلبر بشور، الميادين.
3: ونعود الترحيب بضيوفنا. ينضم إلينا الآن الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. مجتبى، منذ قليل كنا نستمع إلى كلام غروسي وما قاله من حيث الدور المزمع للوكالة الدولية في المرحلة المقبلة بشأن المفاوضات والتوصل إلى تسوية نووية مع إيران. إيران كانت قبل هذه الجولة في حرب 12 يوما من العام 2025 قد اتهمت غروسي بأن التقرير الذي قدمه هو من رفع الغطاء إلى صحة التعبير وأدى إلى هذا العدوان الإسرائيلي عليها. وبالتالي اليوم كيف من الممكن أن تتعامل إيران مع أي دور محتمل للوكالة الدولية؟
5: تحيل الجميع. يعني في الواقع إيران كانت دائما تقول أنه

0: بالتأكيد سيكون دور للوكالة. لذلك مدير الوكالة جاء ليتحدث عن دور الوكالة في المرحلة المقبلة. إيران واضحة هي من الممكن أن تقدم مرونة تامة في المرحلة الثانية، ولكن أيضا لديها خطوط حمراء. هي قالت أن نقل المواد المخصبة أو عالية التخصيب هذا مرفوض من قبل طهران، وبالتأكيد هي لم تقبل إلا ببعض الخطوات في الداخل الإيراني كالترقيق لا أكثر. إذن في المرحلة القادمة هناك بحث واضح، هناك نقاشات حول أولا رفع العقوبات عن إيران وموضوع الملف النووي الإيراني. في المرحلة الأولى إيران كانت هناك لديها مطالب كثيرة، الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة حتى منها موضوع تجميد العقوبات النفطية على إيران من دون شيء تنفذه إيران. يعني بعض البنود هي كانت تنازل من قبل الولايات المتحدة مقابل عدم إعطاء شيء من قبل إيران. لكن في المرحلة الثانية سيكون هناك الملف النووي حاضرا في المقابل رفع كل العقوبات، وأنا أتحدث عن العقوبات حول العقوبات الأولية والثانوية والعقوبات في مجلس الأمن والوكالة. بالتأكيد سيكون هناك يعني دور للوكالة في هذه المرحلة، ولكن إيران تؤكد أنه لا تنازل في هذه المرحلة. هي ستعمل وفق القوانين المتاحة ولن تقدم شيء أكثر مما جاء في هذه القوانين، وتطالب الوكالة بعدم تسييس ملف إيران وأن تتعامل يعني بحرفية مع هذا الملف، خاصة وأن إيران قد قالت مرارا أنها التقارير السابقة للوكالة تظهر أن إيران لديها برنامج سلمي، وكان على الوكالة أن تندد، وهذا مطلب إيراني واضح كل مرة نسمع من قبل المسؤولين في طهران أنه على الوكالة أن تندد بالعدوان والجرائم التي حصلت في إيران، خاصة على يعني المنشآت النووية الإيرانية. هناك أيضا قضية هامة بالنسبة لإيران وهو عدم إقحام الملفات الدفاعية والصاروخية. السيد بقاي قال أنه سنتحدث في هذه المرحلة تحديدا حول الملف النووي ورفع العقوبات من دون إدخال ملفات أخرى كملف الصواريخ الإيرانية. ونحن رأينا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع الليلة الماضية وقال أنه من حق إيران امتلاك الصواريخ، خاصة وأن دولا أخرى أيضا تمتلك الصواريخ. إذن من خلال مذكرة التفاهم والبنود التي نشرت يمكن أن نفهم من انتصر في الحرب الأخيرة ومن قد هزم في هذه الحرب.
1: نعم، هو السؤال المفتوح والمطروح اليوم بقوة الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. بكل حالات نستوضح أكثر أبرز المواقف التي جاءت على لسان جروسي من الزميل موسى عاصي، وكنت حاضر موسى في هذا المؤتمر، وكان لديك مشاركة بسؤال حول ما هي الضمانات أو المخاوف، أو هل لدى جروسي مخاوف من عودة نفس سيناريو 26 من شباط الماضي حين كانت المفاوضات جارية والأجواء إيجابية ومن ثم سجل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وبالتالي ما الذي يفهم من مؤتمر الصحفي لرافائيل جروسي؟
2: في الواقع نعم، هذا السؤال رد عليه رافائيل جروسي بأنه ليس لديه الكثير من المخاوف في هذه المرحلة، وأن ما حصل في 26 من شباط فبراير الماضي عندما هاجمت القوات الأمريكية والإسرائيلية وشنت العدوان على الجمهورية الإسلامية بعد يومين فقط من آخر جولة عقدت هنا في جنيف، قال بأن هذه المسألة يجب أن لا تخيفنا بأن نقع من جديد في نفس ما حصل في 28 من شباط فبراير الماضي، وأنه أكثر تفاؤلا ربما في هذه المرحلة بسبب التوقيع الذي حصل على معاهدة التفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين. الأهم في هذا المؤتمر الصحفي هو أن رافائيل جروسي تجنب كل الأسئلة التي طرحت عليه بشأن تفاصيل عمل الوكالة في المرحلة المقبلة، معربا عن استعداد الوكالة للعمل بالتنسيق مع الطرفين الأمريكي والإيراني، وقال بأن هناك تواصل دائم مع الجانب الإيراني وأن التواصل يعني ارتفع مستواه بات أكثر من السابق خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا ربما للمرحلة المقبلة. الهم طبعا في الأجوبة التي قدمها رافائيل جروسي هي حول كمية

0: اليورانيوم المخصبة بنسبة 60%؟ هذا سؤال للميادين. كان ما مصير هذه الكمية؟ قال جروسي بأن هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات ربما والحلول لهذه المسألة، ولكنه أكد بأن هذه الكمية ستكون يعني في مجال تخفيض نسبة التخصيب من 60% إلى النسب المتدنية داخل الأراضي الإيرانية. هذا أيضا ما ورد في المعاهدة التي تم التوقيع عليها خلال الساعات الماضية. وكالة الطاقة الدولية التي كانت تبحث دائما عن هذه الكمية، وفي اجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الأسبوع الماضي في فيينا كان أيضا السؤال من جديد للجانب الإيراني، أين هي هذه المواد المخصبة عفوا بنسبة 60%؟ كانت تبحث عنها منذ عدوان حزيران العام 2025. اليوم تقول الوكالة على لسان رافائيلو جروسي بأن هذه الكمية خلافا لكل المطالب الأمريكية السابقة بنقل هذه الكمية خارج البلاد، هذه الكمية ستبقى داخل البلاد، ولكن سيعمل على تخفيض نسبتها كما كان يطرح الجانب الإيراني خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية عندما بدأت المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي بالوساطة الباكستانية. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني كل التفاصيل التقنية لم يتحدث عنها، كل التفاصيل التعاون لم يتحدث عنها، ولكن أؤكد من جديد بأن هناك تعاون منخفض المستوى وفقط بعدد محدود جدا من المنشآت النووية الإيرانية. هذا التعاون وهذه المراقبة التي قام بها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بها بين 1 و3 من حزيران يونيو الحالي. وتحدث تقرير جروسي خلال الأيام الماضية في مجلس المحافظين عن هذه المسألة، وردا على هذا السؤال قال نعم هناك تعاون بين الوكالة وبين الجانب الإيراني، هو منخفض ولكنه موجود دائما، ولكن بطبيعة الحال المراقبة لم تعد موجودة لوكالة الطاقة الدولية للمنشآت الإيرانية تحديدا التي كانت يعني محل استهداف للعدوانين الأمريكي والإسرائيلي. لم يكن هناك أي تعاون، لم تسمح إيران للوكالة الدولية بالوصول إلى هذه المنشآت لأسباب أمنية ولأسباب يعني معلوماتية أكثر منها أمنية. كانت تخاف إيران من أن تكون المعلومات التي تحصل عليها وكالة الطاقة الدولية أن ترسل مباشرة إلى الأطراف الخارجية وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وهناك اتهامات طبعا لوكالة الطاقة بأن تقارير عديدة، تقارير سرية عديدة كانت قد سربت خلال الفترة الماضية خلال السنوات الماضية إلى الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك الزميل موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف. والآن بالعودة إلى ضيفينا ونفتح النقاش مع حضرتكما. نبدأ مع حضرتك سيد توفيق شومان من بيروت. اليوم في ما خص السؤال المطروح بقوة، ما الذي حصلته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الجولة من الحرب، وما الذي حصلته إيران؟ أي واقع اليوم نحن أمامه في ما خص العلاقات والتوازنات في المنطقة؟
2: ولنا لكل المشاهدين وإلى الزملاء وأيضا يعني أيضا يعني إلى الاتفاق بحد ذاته. حقيقة أن هذا اتفاق أنا أجريت مقارنة بين مصر المنشور في وكالة هرما الواشنطن بوست بلومبرج ويدعوت أحرونوت. أيضا طبعا النص واحد بدون أي تغيير بين يعني بين المصادر أو المصادر. ردا على سؤالك يعني بالإمكان أن أقول بل لا شيء، لا شيء على الإطلاق. لماذا؟ أنا طبعا يمكن أن أبدأ مما له علاقة بالبرنامج النووي أو بالمواد النووية أو لنقل بالنووي التسليحي أو النووي المعسكر. بالأصل إيران لم تذهب ولم تذهب إلى عسكرة برنامجها النووي. غير هذه النقطة لا أعتقد، وهذه نقطة يمكن أن يعني أن نناصفها بين الولايات المتحدة وإيران على قاعدة بأن إيران بالأصل لم تكن تريد عسكرة برنامجها النووي. هذه نقطة يمكن أن يحسبها دونالد ترامب لصالحه، ولكنها بالوقت نفسه هي تعبر عن فراغ. أكرر كما كانت دائما الجمهورية الإسلامية تؤكد عدم استعدادها وعدم قابليتها ورفض التام لحيازة سلاح نووي. بما تبقى نحن أمام نظام إقليمي حقيقة، يعني هذا أعطي عنوانا عاما ثم أفرع وأقسم بعد ذلك. يعني عندما تنص المذكرة المؤلفة من 14 بندا على أنه بعد 60 يوما من الوصول الى الاتفاق النهائي سوف يكون هناك اداره مشتركه عمانيه ايرانيه لمضيق هرمز بالطبع مع الاتفاق مع دول الجوار. هذا يعني اعتراف بدور ايراني على مستوى اداره اهم مر مائي وملاحي وطاقوي في العالم، هذا ايضا لم يكن موجودا في السابق. المسألة الثانية التي حصلتها إيران في أحد البنود عدم التدخل في الشؤون الداخلية، اللي طبعا لم تكن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية منذ إسقاط نظام الشاه في العام 1979 هي التي كانت تؤلف وتتدخل وتدفع المتظاهرين أو بعض الجماعات المتظاهرة والمعارضة أيضا للتحرك في الشارع، وهذا يعني اعتراف لأول مرة بنظام الجمهورية
1: بإقرار الرئيس الأمريكي، لأنه قال أكثر من مرة بأنه سلم سلاح للمجموعات الكردية المناهضة لإيران، أكثر من مرة قال ذلك، هذا إقرار أمريكي.
2: وحتى صحيح، وحتى في بلوشستان يعني، وحتى أيضا في خوزستان يعني كان
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: دعاء ورجاء.
5: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
4: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء.
7: من ألوذ به إلاك يا سندي.
4: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الكريم كلام الله وهو مدرسة المسلمين وهداية الله تعالى للناس أجمعين. عليه تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أميا لم يدخل مدرسة ولم يكن في مكة مدرسة. كانت مدرسة محمد بن عبد الله ومدرسة المسلمين لها منهاج واحد ومادة واحدة، هي مادة الروح والجسد، مادة تتعلم فيها كيف تعيش في الدنيا وتؤهل نفسك للآخرة. هذه المدرسة منهاجها القرآن ومعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب المنهاج هو خالق الوجود والإنسان. خالق الوجود والإنسان أراد أن يسعد البشرية فبعث الرسل وأنزل في ختام الكتب كتاب الله. هذا القرآن يخبركم بأمور ما كانت تخطر بالبال أبدا، أمور ما تخطر في بال الإنسان. هل تصدقون بأن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة؟ الإنسان يشهد على نفسه، ومن أين لك هذه المعرفة لولا أن الله عرفك؟ يشهد عليك سمعك وبصرك، ويشهد عليك جلدك وبشرك، كل هذا يشهد عليك يوم القيامة. فمن أين لك أن تسر وأنت تشهد على نفسك؟ لأنك قد فعلت وفعلت، وأنك قد ارتكبت ما ارتكبت وخالفت أمر الله تعالى. فهل يعقل للإنسان أن يشهد على نفسه شهادة ترجيه إلى النار؟ إنها قدرة الله تعالى التي تنطق الإنسان، تنطق سمعه وبصره وجسده. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار يجمعون من أجل أن يدخلوا النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شفت الشاهد؟ من أين نأتي بالشاهد؟ الشاهد من عينك تشهد عليه، أذنك تشهد عليه، عينك تشهد بأنها كانت ترى آيات الله فلا تؤمن بالله، وأذنك تخبر بأنها كانت تسمع كلام الله فلا تذعن لأمر الله تعالى، وجلدك وجسدك الذي خلقه الله تعالى، هذا الكيان الذي خلق ليسجد لله أبى السجود لله، يشهد عليك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم على ولا وين الصحبة؟ أين القوة؟ صحبة عمر كامل نحن سوا، أين السمع؟ وين الصحبة؟ فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، إنه أمر الله، أرادنا أن ننطق فنطقنا. فأين المفر إذن؟ أين المفر؟ لو فعلت معصية في جوف بيتك أو تحت الأرض أو في السماء، فهل تستطيع أن تختبئ عن سمعك وبصرك وجلدك؟ اختبئ حيثما تشاء، إنها تربية القرآن لنا أن اعلموا بأنكم لستم بغائبين عن الله، شاهدكم معكم ومنكم وفيكم، إضافة وعلاوة على شهادة الشهود في الدنيا وشهادة الأنبياء وشهادة الأرض التي تسيرون عليها وشهادة جيرانكم وإخوانكم وأهل جيلكم كلهم يشهدون، فالشهود كثر والله خير الشاهدين. لا يحتاج الله إلى أن يشهد أحد علينا وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ما هذه المدرسة العظيمة التي تعلمك أن تراقب نفسك وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مدرسة القرآن. هل تجدون أبا يستطيع أن يعطي هذه المعلومات لولده؟ هل يستطيع معلم في الدنيا أن يخبرك بأن عينك سمعك وبصرك وكيانك سيشهد عليك؟ هذه مدرسة القرآن، هذه ميزتها. فعلى الآباء أن يتربوا في هذه المدرسة، وعلى الأبناء كذلك أن يأخذوا دروسهم من المدرسة التي تخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم الوحي الإلهي. واصطنعتك لنفسي، الله صنع الأنبياء لنفسه ليحملوا رسالته إلى خلقه، ونحن مكلفون أن نحمل الرسالة باعتبارنا ورثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. نحن الوارثون بعد رسول الله، وإلينا ألقيت أو علينا ألقيت الأمانة وآلت إلينا مسؤولية الدعوة إلى الله عبر كل شعوب الأرض. فإن كان سيشهد غدا علينا سمعنا وأبصارنا وجلودنا وجيراننا والكافرون الذين لم يسمعوا منا كلمة تبلغهم رسالة الله، فكيف سيكون حالنا؟ فعلى كل مسلم أن يعلم بأنه مراقب بالليل وبالنهار، وأنه مسؤول عن كل عمل، سواء كان هذا العمل عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل السمع أو البصر أو عمل اليد أو القدم، كل هذا منضبط. هذه مدرسة القرآن التي تقول لك عندما تريد أن تتحرك تحرك بقصد أن يرضى الله، واقصد في مشي، لا تجعل لك مشيا غافلا. عندما تتحرك في الحياة اقصد رضوان الله تعالى، واسعى إلى تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها. هكذا بدأ لقمان ولده وانتهى بموعظته: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى الوصية بالوالدين، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة. هذه مدرسة لم تترك جانبا من جوانب الإنسان ولا ناحية من نواحي حياته في شبابه أو كهولته أو شيخوخته، في إقامته أو سفره، في تجارته أو كسبه، إلا وعلى المسلم أن يكون منضبطا بالمنهاج الإلهي. تبيع ولا تغش، تبيع حلالا ولا تبيع حرام، تكسب حلالا ولا تكسب حرام، تقول والكلمة أنت مسؤول عنها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على هذا الأساس تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى صحابته الكرام على نفس المنهاج. لذلك قال الله تعالى لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكم هو محروم المسلم الذي لا يعرف القرآن، كم هو محروم المسلم الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يفهم مقاصد القرآن ولا يستفيد من هذا الكتاب الذي مضى على نزوله أكثر من 14 قرن من الزمن. وهناك ناس لم يخرجوا من الأمية إلى اليوم. الأمية أن لا تعرف الله، الأمية أن لا تعرف أمر الله، والأمية ألا تعرف ما هي واجباتك حيال الله وحيال عباد الله. هذه الأمية التي أخرج الله رسوله منها، أخرج الله رسوله من أمياته وأخرج أمته من أميته بهذا القرآن. ولو تعلم الناس كل علوم الدنيا وحاذوا أكبر الشهادات الدنيوية ولم يحوزوا شهادة الله تعالى لهم بالإيمان وبفهم هذا القرآن وتدبر آياته فإنهم أميون، لأن الأمية هي الجهل بالحقائق الكبرى، وأكبر الحقائق معرفة الله تعالى الذي هو مصدر الخلق والوجود، وهو الممتن على هذا الوجود وعلى الإنسان بالهداية. هذه الأمية الكبرى التي لا يزال يعيشها إلى اليوم كثير من المسلمين، فضلاً عن العالم الذي لم يؤمن بعد بالقرآن. ومحمد أرسل رحمة للعالمين ورسالته إلى الآن لم تصل إلى العالم. من أجل هذا لا بد من قراءة هذا القرآن وتدبره وفهمه والعمل به وبحث ونشره والدعوة إليه في العالم كله. وهنا تعرفون كم هي مسؤولية المسلمين كبيرة، وكم هو السؤال عظيم عند الله يوم يسألنا الله تعالى: هل أبلغتم عبادي رسالتي بعد ما جئتكم هداكم الله، فلماذا لم تدعوا الناس إلى هداية إلى هذا الهدى؟ الرسالة في الأخوان هي التي أوجدتنا اليوم وأوجدت المسلمين من قبل، وميزتنا عن الأمم الأخرى بمعرفة الله، في حين أن أمم كثيرة محرومة أحيانا في بلادنا وأحيانا خارج بلادنا، حتى في بيوتنا أناس محرومون لا يعرفون كلام الله. والإنسان تأتيه رسالة من ولده فيقرأها مرارا حتى يعرف ماذا يريد ولده. هل قرأنا رسالة الله لنعرف ماذا يريد ربنا، ماذا يريد خالقنا؟ وكم تكلف قراءة القرآن؟ قليل. يعني يجب أن أولاد 5 سنوات 10 سنوات يحفظون القرآن كاملا، أولاد 5 سنوات أنا عارف أولاد 5 سنوات 6 سنوات حفظوا القرآن كله، ويحتاجون إلى عندما يكبرون أن يتدبروا هذا القرآن. الصغير لا يفهم كل مقاصد القرآن، لكن إذا كبر الصغير عرف كلام الله تعالى. فإذا كب كل منا على قراءة القرآن، فإن لم يستطع أن يحفظه مستظهرا إياه فليحفظ أحكامه وأوامر الله تعالى فيه. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، من كانت ذاكرته لا تستطيع حفظ القرآن فليحفظ عقله أوامر الله، وليتقي بقلبه سوء العذاب وسوء العاقبة يوم القيامة. الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما تركنا حفظه ساءت أخلاقنا، ساءت ظنونا، ساءت علاقاتنا بأهلنا وعلاقاتنا بجيراننا وعلاقاتنا بالبشرية، أصبحنا في ريبة من كل أمر. ولو عرفنا القرآن لسعدت البشرية بنا، لو عرفنا القرآن وعشنا القرآن لكانت البشرية تسجد عند أقدامنا شكرا لله الذي عرفها بنا، شكرا لله الذي عرفها بهذه الوجوه المؤمنة بهذه البشرية الطاهرة، لأننا سنكون سببا لهداية الناس عندما نكون مهتدين بحق وصادقين مع الآخرين كما نصدق مع رب العالمين. البشرية محتاجة لمثل عن الإسلام، فكن أنت المثل ولأكن أنا المثل، ليكن كل مسلم مثلا حيا من القرآن. عند ذلك يراك أبوك ملكا وتراك أمك ملكا طاهرا، ويراك الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيم مثله، عطوف مثله، جواد كريم، مجاهد شجاع معطاء. هذا هو الإسلام، وهذا لما يصنعه القرآن. فقد كان عليه الصلاة والسلام رحمة الله للبشرية وأسوة للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن يطهر قلبك من الحسد، من الشك، من الحقد، من الريبة، من سوء الظن، فتصبح قلبك طاهرا. وقد طلب نوح من ربه هذا القلب الطاهر، فقال لله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم الأخ بشكل أخيه، والمسلم بشكل المسلم، وبيحشي وبيكرهه، والمسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه. هذه الأخلاق قرآنية ونبوية. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مصدقين للقرآن في إيماننا وأقوالنا وأفعالنا، حتى نكون من طلاب مدرسة القرآن الكريم، من طلاب الوحي الإلهي، من طلاب تخرجوا في مدرسة رسول الله على السنة النبوية المطهرة، حتى يرانا الناس فيصدقوا كلام الله بوجوهنا، ويرون آثار الهداية في أعمالنا، في أخلاقنا، في لقائنا معه. عند ذلك تسبح البشرية ربها أنه أنزل قرآنا أصلح به القلب، أصلح به الإنسان، أصلح به الوالد والولد، أصلح به الدولة، أصلح به إدارة البلاد والعباد، وأصلح الله تعالى به حياتهم كلها. أسألك اللهم أن تصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة من كل شر. اللهم آمين. آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله وتقبل الله منا ومنكم.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هي الحقيقة،
1: هي الحقيقة،
0: كل الحقيقة،
1: كل الحقيقة
0: سطعت،
1: سطعت، سطعت،
0: فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة،
0: للإعلام بريقة، تألقت،
1: تألقت
0: شمسا،
1: شمسا،
0: والكل نجوم في سمائها،
1: نجوم في سمائها،
0: إنها،
1: إنها
0: صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق،
0: تألق في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ومن الألقاب الحسيني عليه السلام الريحانة، والريحانة هي نبات المشموم ذي الرائحة الطيبة والزكية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده دور ولا قصور ولا أموال طائلة، كان أنسه في الدنيا مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. ومن ألقابهما أيضا السيدان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه جملة من ألقاب الحسين عليه السلام رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى الله تعالى عن جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فمن أبوه؟ إنه الإمام علي ابن أبي طالب، إنه البطل، إنه حيدرح، إنه الرجل الذي أحبه الله ورسوله. أما أمه فهي بضعة من رسول الله، إنها الزهراء، إنها فاطمة سيدة نساء العالمين ولا فخر. فرضي الله عن أبيه ورضي الله عن أم الحسين عليه السلام. أما جد الحسين رضي الله عنه من جهة أمه فهو خير الخلق، وهو سيد المرسلين، إنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرم به من جد. أما جدته من جهة أمه كذلك فهي أيضا سيدة نساء العالمين، أول زوجات الرسول، إنها التي نصرت الإسلام بنفسها وبمالها، إنها خديجة بنت خويلد، فانظروا لهذا النسب. أما جده من جهة أبيه فهو أبو طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. أما جدته من جهة أبيه أي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهي فاطمة بنت أسد الحاشمية، فأكرم بهذا النسب من نسب. أما إخوان الحسين عليه السلام الأشقاء فهم الحسن ومحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم، وله إخوة غير أشقاء، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، سمى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أبناءه بأبي بكر، بل اثنين من أبنائه سماهما أبا بكر، وهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كلهم استشهدوا في كربلاء دفاعا عن الحسين وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك للحسين إخوة غير أشقاء آخرون، منهم عبد الله ويحيى وعون والعباس ومحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر. وللحسين رضي الله عنه أخوات غير شقيقات، منهن أم هانئ وأم سلمة وأم الكرام وجمانة وأمامة وخديجة وفاطمة وزينب الصغرى ورقية، نسب كأن عليه من بدر الدجى نورا ومن فلق الصباح ضياءً.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. شق صدره في مرابع حليمة، قام الملكان بشق صدره. عندها هرب الصغار نحو أمه وهم يصرخون إن محمدا قد قتل. كان من الملائكة، شق صدره وأخرج منه شيئا، ثم قال كلمة لم ينسها: هذا حظ الشيطان منك. كان الأطفال في ذلك الوقت يركضون نحو حليمة التي سمعت صراخهم فاستقبلت خوفهم وفجيعتهم، تسألهم، تتصفح وجوههم الصغيرة التي لونها الفزع، وتلتقط كلماتهم الخائفة بين أنفاسهم وشهقاتهم المتقطعة. تماسكت حليمة وانطلقت تركض لإنقاذ صغيرها، لتفاجأ به مقبلا يسير بهدوء نحوها وقد تغير لونه وحيرته الدهشة، لتعانقه بحرارة وتغمض عينيها عليه وتطوقه بذراعيها، ثم تفيق لتتحسس جسده الصغير وتتأكد من سلامته، تكشف ثوبه وتتأمل ذلك الجسد الصغير الغض، فتتفاجأ: ما هذا؟ إنه أثر جرح قد شفي تماما، لكنها لم تره من قبل، لم تره وهي تغسله ويستحم بيديها أو تغير ملابسه. أحد رفاقه يقول: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى لك يا نور العين؟ روى محمد عليه السلام لأمه قصة الطيرين، لكنها لم تطمئن للأمر، فلا يمكن لجرح أن يندمل في دقائق، ولم تدر أنها أمام معجزة ستخلد اسمها واسم ديارها. فاستبد الخوف بها، وخشيت أن يكون للجن يد فيما حدث، فأردفته وتوجهت به نحو آمنة في مكة وأخبرتها بما حدث. لكن آمنة طمأنتها وقصت عليها الرؤيا التي رأتها قبل ولادته، لتودعه حليمة وتودع قلبها معه. أما محمد عليه السلام فبقي في مكة يعطر طرقاتها وساحاتها ببراءته وعذوبته بين رفاقه، وقد يأخذه جده عبد المطلب معه للطواف بالكعبة أو للتبضع بين الدكاكين والأسواق، ثم يعود إلى أمه آمنة ليقص عليها ما فعل. وفي يوم من أيام طفولته عليه السلام، حملته أمه معها نحو أخواله بني النجار.

0: في مدينة شمال مكة تسمى يثرب، واسمها اليوم المدينة، حيث بقي محمد عليه السلام فترة من الزمن يلهو ويلعب مع أطفال يثرب وفي دروبها وبين نخيلها، وهو لا يدري أنه سيعود يوما إليها ليغير اسمها ويقيم عليها دولة جميلة. في ذلك الوقت كان اليهود منتشرين في طرقات يثرب وأسواقها، جاءوا لمدينة يثرب ينتظرون نبيا سيهاجر إليها ويؤسس دولة عليها ويهزم أعداءه العرب انطلاقا منها، حيث يقول كتابهم إنه يهاجر من جبال فاران، أي من جبال مكة، نحو أرض ذات نخل
1: في ظلال السيرة.
2: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخبير. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فهو العليم المحيط علمه بكل شيء، بالواجبات والممتنعات، فيعلم الله نفسه الكريمة وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت. الله تعالى هو الخبير العليم، عالم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن، والجلي والخفي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله بكل شيء عليم. والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا، لا يمكن حصرها وإحصاؤها. الله لا يغفل عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه لا يسهو ولا ينسى، وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت، كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه. فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين. الله تعالى هو وحده أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخبير، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتأثر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رسول الله، ادعوا الملائكة لتزيل هذه المدينة وتعاقب أهلها.
1: فقال الرسول الكريم: لا يا زيد، لعله يخرج من بين أصلابهم رجل يقول ربي الله.
0: وهل يمكن؟ لقد آذونا ورفضوا أن يسمعوك.
1: فقال الرسول الكريم: لعل رجلا واحدا يجعل الله الخير فيه فيهدي هذه المدينة.
2: يا غلام، خذ قطفا من العنب ثم اذهب بها لهذا الرجل وصاحبه.
1: فقال الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد.
1: فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟
3: نصراني من نينوى، وأنا أعمل عند هذا الرجل وهو من أغنياء الطائف.
1: وتساءل عليه الصلاة والسلام فقال: من نينوى؟ إذن أنت من مدينة العبد الصالح يونس بن متى.
3: ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي.
4: جميعكم تعرفون أن محمدا قد جهر بدعوته وصار يدعو القبائل الأخرى أيضا.
2: بلى، لقد ذهب للطائف كذلك، لكن لم يسمعه أحد.
5: عما قريب سيأتي موسم الحج، ولا شك أن محمدا سيستغل هذا الأمر.
4: هذا مؤكد، ففي موسم الحج سيأتي الناس من مختلف القبائل لمكة.
2: أنا أرى أن نمنع محمدا من الخروج.
5: سيكون هذا صعبا.
4: بل العكس، نمنع الناس من الاستماع له.
5: وكيف ذلك يا أبا سفيان؟
4: سوف ترون. غدا سوف يقدم الطفيل بن عمرو الدوسي لمكة من أجل الحج، وهو كما تعلمون سيد دوس وزعيمها، وسوف نبدأ به.
2: الطفيل له من الشعر أحسنه، وإن صاحب محمدا فسيتمكن بشعره من أن يسحر الآخرين لينضموا معه.
5: لهذا لن نسمح له أن يلتقي محمدا.
4: مرحبا بك يا طفيل في بلادنا، إنك قدمت علينا ومحمد بيننا، قد أعيانا وفرق جماعتنا وشتت شملنا.
2: يا طفيل، أنت شاعر سيد، وإنا نخاف أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالساحر، فاحذر، احذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه، بين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه.
6: والله لن أدخل الكعبة إلا وأنا ساد أذني.
1: فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
6: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه.
2: إنما حديثه كالسحر، فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا.

0: يا محمد، لقد وصلت لمكة البارحة وحدثني قومك عنك. قالوا لي إن حديثك كالسحر يفرق بين المرء وأحبته، وأحذروني من الاستماع لك، لكن الله أبى إلا أن يسمعني قولك. أشعر أن ما تقوله هو الحق، فأعرض علي دينك.
1: فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
0: والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأنا من المسلمين. يا رسول الله، إني سيد في قومي وأمري مطاع عند دوس، وأود لو أني أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم.
1: فشجعه النبي الكريم بقوله: خيرا تفعل.
0: ولكن يا رسول الله، لو دعوت الله ليجعل لي آية تعينني على ذلك.
1: فدعا له رسول الله: اللهم اجعل له آية تعينه.
2: لم ينفع التحذير، فقد لحق الطفيل بمحمد.
3: إنهما معا منذ وقت طويل.
2: أخشى أن يعود إلى قومه فيتبعونه وهو فيهم سيد مطاع، وحينها ستؤمن الطائف كلها بدعوة محمد.
3: انتظر انتظر وسترى، سنحاول منعه.
2: ألن تقل لنا إنك لن تسمع قول محمد؟ لا شك أنه سحرك بحديثه.
3: اسمعني يا طفيل، إن طلع الصباح وأنت ما تزال على دين محمد فسوف...
4: لا تظن نفسك أنت، ويدك لا يأخذك الغرور. أنا سيد دوس، وإن مسستني بسوء فلن تصمت دوس عن ذلك.
0: لقد اقتربت من الوصول لأهلي. ترى هل سيكون أمر دعوتهم سهلا؟ يا رب أعني. ها قد استجاب الله لدعوة رسوله.
5: مرحبا يا طفيل، يبدو عليك تعب السفر وإنهاكه، تفضل واسترح قليلا.
0: إليك عني، فلست تحلين لي ولا أحل لك.
5: بأبي أنت وأمي، ما الذي تقوله؟
0: لقد أسلمت وتبعت دين محمد.
5: يا طفيل، إني معك وديني دينك.
0: إذن فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي منها وتطهري وتعالي.
5: حسنا، انتظر حتى يأتي والداك.
0: إليكما عني، فلست منكما ولستما مني.
6: بني، ما هذا؟
0: إني لست على دينكما.
7: ماذا؟
0: نعم، لقد التقيت نبي الله محمدا في مكة، وأنا الآن قد أسلمت وتبعته.
7: ما هذا الدين الذي يجعلك متحمسا للدعوة له قبل أن ترتاح حتى وتلقي عنك تعب السفر يا بني؟
0: إنه دين الواحد الأحد، لا آلهة متفرقة ولا أصنام، فقط الله خالق كل شيء.
7: إذن فأنا أشهد أيضا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا ذاك رسوله.
6: وأنا أيضا على دينكما وأشهد بذلك.
0: الآن وقد غمر الإيمان هذا البيت، أتمنى أن يوفقني الله ليغمر هذا الإيمان أهل دوس جميعا. من الغد سأدعو دوسا إلى الإسلام.
6: لقد مر بالفعل وقت طويل منذ أن بدأ الطفيل بدعوته.
7: لقد كانت تلك الأيام عصيبة ومتعبة للطفيل، هجره الجميع وصاروا يبتعدون عنه،
5: لهذا عاد لرسول الله يشكو له ويتزود من تعاليمه.
7: قبل خروجه قال إنه سيطلب من النبي أن يدعو على دوس.
6: ونحن نعلم كم أن دعاء النبي مستجاب، ألم تروا ذاك النور الذي يغمر الطفيل؟
5: وهل يخفى ذلك؟ إن الجميع يدعو الطفيل بذي النور.
7: وماذا قال لك النبي؟
0: إنه رجل عظيم يا أبي، عظيم جدا. لقد علمني رسول الله المحبة والرحمة، علمني الترفق والتلطف في الدعوة.
6: ليتنا نلقاه.
0: هل تصدقين يا أمي؟ لقد شكوت له أن دوسا غلبهم الزنا والربا، قلت له أن يدعو عليهم، ولكن حين رفع كفيه بالدعاء فتح أبواب الجنان لدوس بدلا من الجحيم. سمعته بصوته المغمور بالرحمة على الجميع يقول:
1: اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين.
5: الحمد لله الذي جعل هذا الرسول الرحيم معلما لنا، يعلمنا الإنسانية والمحبة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعله ملاذا لنا.
7: والآن يا بني، لم يعد بوسعك القلق على هؤلاء القوم، فسوف يهديهم الله استجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما رجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع لصفوان بن أمية الدروع اللي كان واخدها منه، وكانت ناقصة تقريبا 20 درع، لكن صفوان بن أمية النبي أعطاه من الغنم الكثير. يقول: رجع محمد وهو أبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. قال: فنظرت إلى الغنم معه، معاه يعني كم كبير جدا من الغنائم، فقال: أتعجبك؟ سيدنا النبي بيقوله كده لصفوان بن أمية: أتعجبك هذه الغنم في الشعب؟ قال: نعم. قال: هي لك. قال: والله يا محمد ما طابت بهذه العطاء إلا نفس نبي، أشهد أنك رسول الله. مش ممكن، مش ممكن، العطاء ده عطاء يقين نبي. وكان في واحد اسمه أبو درهم الغفاري، وهو ماشي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في وسط زحمة الناس كده، داس على رجل سيدنا النبي وهو كان لابس نعل ناشف جدا،

بارحة فأوجعتني فنفحتك بالصوت، بعدت كده بالصوت. يا أبا درهم، هذه 80 نعجة جراء ما نفحتك، عشان الخبطة أو الزقة دي كده، ولما وجعتني جراء ما نفحتك بالصوت. فقال أبو درهم: فكان والله رضاه عني أحب إلي من النعاج. كفاية بس إنه ضحك وعرفت إنه مش زعلان مني. مين شاف الكلام ده؟ الأنصار أهل المدينة. فقالوا بينهم: وجد رسول الله أهله. خلاص النبي هينسانا ويرجع بلده، لا أهله، فبيوزع الخيرات عليهم وسيبنا. فبلغت هذه المقالة سيدنا النبي، فجاب سعد بن عبادة سيد الخزرج. قال: يا سعد، قد بلغني مقالة من الأنصار، أين أنت منها؟ قال: يا رسول الله، إنما أنا رجل من قومي، أنا واحد من الناس. يعني كأنه بيقول رسول الله: ما إحنا شايفين قدامنا اللي بيحصل. فقال سيدنا النبي لسيدنا سعد: اجمع لي الأنصار. ثم خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر الأنصار، بلغني وجدة وجدتموها علي، عرفت أنتوا زعلانين مني. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: ألمنا لله ورسوله. فعلا ده حصل. قال: يا معشر الأنصار، إن شئتم أن تقولوا وإن قلتم فصدقتم. قلنا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: جئتنا طريضا فآويناك، وجئتنا مكذبا فآمنا بك، وجئتنا مخذولا فنصرناك. فبكى الناس وقالوا: لله المنة ولرسول، احنا ما عملناش حاجة، ده الفضل لحضرتك علينا يا سيدنا النبي. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في قلوبكم علي من لعاعة من الدنيا ألفت بها قوما حديث الإسلام ووكلتكم لإيمانكم؟ شوية الأكل والشرب والمواشي دي، والناس لسه مسلمين جديد، وأنا مطمن لقلوبكم الرسخة في الإسلام. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ هم يرجعوا بالجمال وبالأغنام وأنا راجع معاكم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. الدثار هو اللحاف البعيد عن جسمك اللي تتغطى بيه، أما الشعار الفانيلا اللي لازقة في جسمك، اللبس الملاصق. وكان العرب لما يحب يقولك بحبك قوي يقولك أنت شعاري. الناس دثار طبقة تانية، وأنتم الأنصار شعار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى خضلت لحاهم، ابتلت بالدموع، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. موقف مرضية النبي للأنصار لما زعلوا أنه قسم الغنائم على أهل مكة، موقف ده منور قوي. البني آدم لما بيزعل وانت ما بتدلوش الحق أنه يزعل، بيحبط إحباط شديد، وبيفضل زعلته جوه قلبه، وتكبر تكبر تكبر وتطلع في صورة عصبية وخنقة، ويحصل انفجار ما بين الناس. الأنصار مالهمش حق يزعلوا أصلا من النبي، بس النبي اداهم الحق إن هم يعبروا عن الشعور ده وقدر زعلتهم. قالوا: وجد رسول الله أهله، عشان وزع على ناس حديثي الإسلام ما بقالهمش أسبوع مسلمين، دخلوا حرب طاحنة، اداهم شوية فلوس الآخر. وهو قال لهم كده: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، شوية أغنام وإبل، وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ كأنهم حصل لهم إعادة إدراك، إيه ده؟ هو إحنا بنتكلم في إيه مع مين؟ بس هو قدر الزعلة واتكلم وشرح نفسه عليه الصلاة والسلام، وشرح الفكرة اللي كانت عنده. قال: ده كبير قوي، كبير قوي إن أنا أزعل وأنا ماليش حق، وأقول لك على فكرة ما حصل كذا. فقلت لي: بس اسمع، وانت تبقى أكبر مني بكتير مقاما وخبر، ده النبي، بس اسمعوا، انتوا عارفين انا عملت كده ليه؟

0: انتوا مش يرضيكم، انتوا ليكوا فضل عليا كبير، وانا كنت طردوني من البلاد عندي وكانوا عايزين يموتوني، وانتوا اللي خدتوني عندكم، وانا انسى الكلام ده. بكوا بكوا من اعطائهم الحق ان هم يفضفضوا عن زعلتهم. الحقيقه ان بيوتنا وصداقتنا وشركاتنا حياتنا محتاجه النور ده، محتاجه الرحمه دي، لان الزعلان ده على فكره ممكن يبقى فاهم غلط، ممكن يبقى متسرع، ممكن يبقى عنده مشاكل في شخصيته بتخليه ابو لمس، ممكن حاجات كتير، بس الكبير كبير وهو بيحتوي. وعلاقات كتير كانت ممكن تستمر لو كنا كبار واحتوينا بعض لما حد يجي يعبر عن زعلته. بالمناسبة التعبير عن الزعل معناه ان باقي عليك، عشان كده بقول لك انا الموضوع ده يعني بصراحة وجعني في قلبي. فانت لما تقولي مش من حقك، انت بتسيء الظن فيا ولا ايه، همشي وانا محبط قوي، عكس ما تقولي طب تعالى اشرح لك فتطلعني، واحنا خدنا كده ايه دفعه كبيره قوي في علاقتنا. كل كلام وتصرفات النبي نور، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق اذاعه التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج السيره النبويه مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة عتبة أو عمر بن عتبة. كان عمر بن عتبة يقول: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة. سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل وما أدبر، وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها. وبالفعل سنقرأ في آخر الترجمة: مات شهيدا. سبق في الدرس الماضي حديث عن هذا الأثر أيها الإخوة، وعن حاجتنا للطلب من الله عز وجل. قالوا: اشترى عمر بن عتبة فرسا ب4000 درهم فعنفوه يستغلونه، كثير 4000 درهم، فقال: ما خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحب إلي من 4000. يعني هو اشترى هذا الفرس مشان يركبه لإله، بده يعطيه لمجاهد في سبيل الله. قال: والله أي خطوة يخطوها هذا الفرس في سبيل الله عندي أعظم من 4000 درهم. هلا في بعض الأخوة عنده هذه العادة، يعني مرات إذا كان أراد أن يشتري شيئا لبيت الله، مثلا بالمسجد بده إذاعة مثلا، هو بيحرص يجيب أفضل إذاعة. المسجد بحاجة، بدهم يرمموا الموضأ، عنده غيرة على المسجد، بيقول لك: يعني أستاذ جيبوا أحسن نوع بيخدمنا في المسجد، هيك إله إنه هذا بيت الله عز وجل. بده يجيب طاولة للمسجد، تلاقي حريص يجيب أفضل طاولة بتأدي الوظيفة مع جمالية كمان، حريص. بتذكر لما طلينا المسجد من الخارج قبل شيء 5 سنوات أو 7، من برا الجامع، يعني البياض تبعه تعب، فبدنا نعمل له طلاء، فجبنا أخ يعني مشان يطلي المسجد. فهو ساوى لون الطلاء اللي ساوى، عمل تجارب وفرجانا ياها هيك أمشاط يعني على الجدران هون، إنه أنه بتحبه، فاخترنا لونا. هلأ هو لما فرجانا ياها كقطعة صغيرة حلو، بس لما بلشوا بقى دهنوا هالجامع مع المساحة الكبيرة فعلا طلع ما حلو، مع المساحة الكبيرة ما طلع حلو. والله أذكر في واحد من الإخوة يحضر هون مهندس، اتصل فيني وقال لي: بدي إجي لعندك أمر ضروري. بقى هو من جوار المسجد كمان، وهن يعني الإخوة اللي كانوا العمال يعملون، بقى هو عم بيراقب كل يوم شو عم بيصير. قال لي: بدي إجي لعندك في أمر ضروري. قلت له: يوم الجمعة من نلتقي. قال لي: لا يعني والله مستعجل الأمر. قلت له: طيب تفضل. وعدته في ساعة، والله جاءني ملهوف يعني وملهوج. شبك؟ قال لي: الجامع هيك طلع اللون ما حلو، هو مهندس ديكور. قال لي: مشان الله ما تخلوه هيك، شو بدكم أنا بساوي؟ بس ساووه للمسجد يعني يرجع، بدكم يعني بفرجيكم أدلة ألوان واختاروا اللون، بس يعني هيك مو جميل. والله فعلا لما جئت يعني هيك على المساحة الواسعة مو جميل. وعدل. سبحان الله، في ناس عنده غيرة هيك على المسجد، على شعائر الله عز وجل. بالمقابل أنا بعرف يعني في ناس ببعض المساجد إذا انكسر كرسي عنده بيقول لك: تحطوه بالجامع وقف. مكسور رجله، إنه أحسن ما كبه حطه بالجامع. بيطلع له بدوى الغسيل علبة كاسة هدية، خدوه حطوا لي إياها على روحي ببراد الجامع، الكاسة تبع علبة البرسيل والكذا. سبحان الله، في ناس هم درجات عند ربك، يعني هذا لا يعطى مثل هذا. ف
ولا تدري لعل هذه الحرقة لشعائر الله، لبيوت الله، لما يتعلق. والله مرة يا أخواننا كنا في دورة قرآن، بقلب هذيك الدورة بتلك السنة يمكن في 8 طلاب ختموا القرآن الكريم، ماني مدري 9. طبعا ختموا وصلهم كذا سنة هنين بالدورات، الآن ختموا. فنحن بالعادة بنهدي الطلاب هدايا بالدورة، بس شو الهدية يعني؟ كم كتاب، طابة، ما بعرف، الشغلات يعني معتدلة. بس هدون حفظوا القرآن الكريم وبصف 8 و9 و7 و10، معقول تهدي طابة بعدين لما تهدي لك يا هيك شي شغلة من أفا إيدك؟ والله سعينا يعني في ذلك العام، الكلام من شي 10-15 سنة، ما يعني الإمكانية أكثر شيء. جبنا لهم شنطاية سمسونايت، اشترينا لهم إياها وعبيناها كتب، ما بعرف هيك، ويمكن ساعة إيد إنه حنعطيهم إياها. بس والله نحن زعلانين يعني، الأساتذة والإدارة مكسور بخاطرنا، لكن مو معقول يعني واحد حفظ القرآن الكريم هيك تعطيه؟ سبحان الله. بس الله ما بيقطع يعني دينه. الحفل كان عند بين المغرب والعشاء بالمسجد. أذن المغرب، ما بتعرفوا في صلاة سنة بين الأذان والإقامة، عم صرنا 5 دقائق لتقام الصلاة. وإذا بيدخل واحد على غرفة الإدارة، قال الأستاذ أنتم عنكم اليوم حفل هون؟ نالوا نعم، لتخريج القرآن. طلاب إيه؟ وعنكم كم طالب؟ 8 9 6، شو يعني؟ كانوا 8 مثلا. قال بالله لا تقيموا الصلاة بس 5 دقائق. شو لا تقيموا الصلاة؟ بدنا نصلي. قال بس 5 دقائق. يعني شو بدك؟ قال في شغلة يعني، بس 5 دقائق بس أعطيني. نالوا روح. راح يبدو سيارته برا، رجع جايب 8 بعددهم، يعني 8 أو 9 ظروف. قال هدول كل ظرف أعطوه لطالب. شو في بقلب هذا الظرف؟ قال خلص أنتوا بس أعطوه للطالب مع هديتكم يعني. والله صار الحفل وصار تكريم هدون، وعطيناهم هالشنتاية السمسونايت والساعة الإيد وهذا الظرف. بدنا نعرف شو في بقلب الظرف. وإذا الله يجزي الخير كان حاطت بقلب الظرف، بتذكر، 2 ذهب ويمكن 5000 ليرة سوري. يا لطيف، فرحنا هيك يعني، مثل شيء انغسل عن صدرك. ما معقول القرآن الكريم، ذكروا عن هارون الرشيد كان يلي بيحفظ القرآن الكريم يملأ فمه ذهبا. والله أنا متمنى شيء سنة هيك نساوية، مو كتير. هلا كم ليرة الذهب؟ 9 بالتم، مو كتار. شو بتطلعوا لهم؟ شي 12 ليرة إذا حلقوا كبير. والله مو كتار. شو 12 يعني؟ 600,000 ورقة سوري بيستاهل يعني، بيستاهل واحد 500,000 إذا حفظ القرآن الكريم، مو كتير يعني. أنا على كل، بس هي يعني إكرام شعائر الله أو الغير على شعائر الله إلى أثر يعني، وممكن تكون بابا للولاية. فعمر ابن عتبة قال اشترى فرسا 4000 درهم، عنفوه يستغلونه، قال ما خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحب إلي من 4000. وقالوا كان لعمر ابن عتبة كل يوم رغيفان، يتسحر بأحدهما ويفطر بالآخر، عود حاله يبدو كثير الصيام. وعن شيخ من قريش قال قال مولى لعمر بن عتبة رآني عمر بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، واقفين 2 رفقات عم يختابوا واحد. عمر بن عتبة شافهم وبيعرف واحد بيناته، فقال لي نزه سمعك عن استماع الخنا. الخنا النقص والعيب. نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. لما يحكي لك الكلام السيء، شر ما في وعائه أفرغه في وعائك. ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. أنا سأتوقف عند هذا القول يا إخواننا ويا شباب، هو أمر الحقيقة مفيد. هلا الحمد لله نحن في كتير بيناتنا فعلا يجتهد ألا يقول لا الكلمة السيئة ولا الكلمة التي فيها غيبة
وبيجتهد انه ما يقول كلمه فيها نقص يعاب عليه، بس الحقيقة بيسمع. يعني هو ممكن يقعد مع واحد ويحاكي، بيقول لك انا ما بحكي، يعني ما بشاركه بالكلام، هو هيك عم يحكي. بس خلينا نتدرب نرقى درجه انه انا لا بتكلم ولا بحكي ولا بسمع، وبالسعد ما فيها مشكله. يعني انا خلي شخصيتي الاخلاقيه ظاهره، يعني اذا اجى بده يحكي قدامي كلام ناقص انه الله يوفقك اذا سمحت، ما يعني ما نتداول هذا الموضوع. والله الله يكرمك، مرة تانية لا تبعث لي رسالة فيها كلام غير جيد، كلام بذيء على صفحة الفيسبوك. لا حدا يحط لك تعليق على صفحتك أنت في كلمة نابية، امسحه. بعث له رسالة قل له عذرا، يعني أتمنى ألا توضع على صفحتي كلمة غير لائقة. لا ترضى تنضم لمجموعة بالواتساب فيها كلام غير لائق. إذا لقيت كلام غير لائق اكتب عذرا وجدت كلاما لا يليق لذلك سأنسحب من المجموعة. انسحب. حلو هيك، يعني نتعلم حتى ما يشيع الكلام الفاحش والبذيء. في واحد من الإخوة نصحني أنه نساوي خطبة من الأخطاء الشائعة الكلام البذيء. فعلا يعني في مرات بالأسواق تسمع كلام بذيء كتير، يعني هيك يؤلمك سماعهم، يوجعك سماعهم. مرات بتلاقي يعني شاب بالجامعة، طالب جامعة، خريج جامعة، بيحكي كلام كتير كتير متدن، يعني كتير ساقط، كيف هيك؟ عجب. مرات بتلاقي امرأة عم تحكي كلام بذيء، شلون هيك عم تساوي؟ مرات إنسان كتير لبق وخلوق وأديب، بس لما بيغضب بيطلع خلقه بيتزعل، يا لطيف بيحكي كلام يعني ابن السوق ابن الشارع ما بيحكي، شلون هيك عم يحكي؟ فخلينا نرقى درجة، مو بس أنا ما أحكي كلام غير جيد، ما أرضى أسمع. وأنا أصلا بتخير مجموعتي وأصحابي اللي بيجالسوني من هذا النوع، بحيث إذا لقيت إنسان ما عم يستجيب طبيعته نكته كلها رزيلة. والله بتذكر يا جماعة لما كنت في العسكرية، فطبيب، يعني أنا طبيب، فكنت في مكان هنا في الشام في مركز طبي موجود، كان 14 طبيب بهذا المركز الطبي، يعني هم عساكر مجندين. يعني نحن كنا فريقين، شوف يعني شيء بخجل، في طبيب من الموجودين وفي حوالي شيء 5-6 كانوا هدول رفقاته. كل يوم كل يوم كل يوم الصبح بكير، كل يوم لما بيجي يجيب معه نكتة رزيلة، كل يوم هيك مع فنجان القهوة الصباحي، تعوا يا شباب يجوا. أنا لما علمت أنه هيك هو طبيب ومحترم وابن عائلة بس بيحكي رزالة، صار بقى هو مستوصف كتير كبير، هنيك الدكتور فلان وجماعته وهون الدكتور محمد خير وجماعته. نحن أخي ما بنسمع رزالة، مرات يقلنا بالله تعالوا تعالوا بدنا نحكي شغلة، ما في شيء نقول له أخي رزيلة هي الشغلة، قول والله مو رزالة، أي مو رزالة منجي رزالة ما لنا مصلحة، ما في شيء إنه أنت تكون. يعني في مرات في علم بس ما في تربية الحقيقة عالية، لازم أنا أكون إلي شخصيتي، ما حدا بيزعل. أنا ما بستمع للكلام غير الجيد، النكت غير الجيدة أرجوك لا تحكيها ولا تبعث لي إياها. وحتى مرات أذكر يا شباب هذه للفائدة، كنت أطلع أركب بباصات النقل بين المحافظات، كنت سافر، فمرات أنت بتكون قاعد بكرسي اللي وراك في اثنين رفقات عم يحكوا مع بعض، ومرات بيصادف بيطلعوا اثنين صوتهم البركة عالي وممكن يطلع واحد نكتي. والله بتذكر في رحلة من الرحلات إلى حمص، عارنا رايح مدري على حما، مدري رايح مدري راجع، طلعوا اثنين وراي ما شاء الله ما بيفوت لسانه لحلقه، حكى يعني اللي عم يحكي وصوت عالي ونكت رزيلة. هلا الحقيقة في نكت بتضحك، أنا ما أنا قاعد هيك وشي لقدام وراء عم يحكي، بس أنا عم بسمع شو بدي أعمل، بدي أوصل ما بقدر. بس هلأ صرت والله صرت غالب نفسي أنه ما بدي أضحك، يعني أنا ونفسي عم بحكي ما بيصير يا محمد خير تضحك، هو ما حدا لا هو شايفني ولا حدا منتبه ولا، بس بدي أدرب حالي ما لازم أسمح لنفسي أن أمرر النكتة الساقطة
وأرضى بها ضحكا. هلأ المطلوب يعني بالنتيجة أن ينقي أحدنا لسانه من الخنا وأن يحفظ سمعه عن النقص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: غزة تعيد ترتيب العالم. كانت أزمانا زاخرة بالعزة، وكانت الطريق من غزة إلى الجنة مليئة بالشهداء. تربعت غزة على كرسي أحداث العالم، هذه البقعة الجغرافية التي لا تبلغ على الخارطة أكبر من رأس دبوس، ثنى العالم كله ركبتيه أمامها، وجلس كالتلميذ يتعلم منها دروس التضحية والشهادة والشجاعة والإباء. أعادت غزة صياغة الكثير من المفاهيم. أخبرتنا غزة أن سر الثبات والنصر ليس في البندقية، وإنما في اليد التي تحملها، وأن حفنة من المقاتلين الذين لا يتجاوز عددهم أصغر لواء في أصغر جيش نظامي في هذا العالم، بإمكانهم أن يمرغوا أنف أعتى ترسانة عسكرية في المنطقة بتراب غزة، وأن الناس هناك لا يشبهون الناس في عقائدهم وفي صبرهم وفي ثباتهم. كل شيء هناك لا ينتمي إلى هذا الكوكب القبيح الذي نعيش فيه. وعرت غزة هذا العالم الذي يدعي الحضارة والتمدن، فكشفت لنا ازدواجية المعايير، وأخبرتنا أن الناس في هذا العالم ينقسمون إلى قسمين: أولاد جارية وأولاد ست، وأننا نحن أولاد الجارية الذين يمكن أن يقتلوا بدم بارد ولا بواكي لهم. يمكن أن يقصف الاحتلال المستشفى المعمداني ويحيل في ثانية واحدة 500 إنسان إلى 50,000 قطعة دون أن يهتز ضمير البشرية. ولو قتل 5 فقمات في القطب الشمالي لذرفوا عليهن دموع التماسيح وظهرت إنسانيتهم الباردة. يمكن للاحتلال أن يسوي مساجد غزة وكنائسها بالأرض، ولا يجرؤ أحد أن يتلفظ بكلمة نقد. اللهم ما كان من استحياء العاجز الذي نقده لا يقدم ولا يؤخر. ولو خدش باب كنيس يهودي في أي مكان في العالم لجاء مجلس الأمن صفا ومعه الانتربول قبيلا، خوفا من أن يسجل تقاعسهم هذا على أنه معاداة للسامية. يمكن للاحتلال أن يفتت أجساد نساء غزة وتستمر الحياة في هذا العالم كأن شيئا لم يكن. هذا العالم لا تعنيه نساؤنا إلا إذا كانت قضيتهن خلع الحجاب. أما اللواتي ينمن بثياب الصلاة خوفا من أن يبدو من عوراتهن شيء إذا ما تم انتشالهن من تحت الأنقاض، فلا يحفل العالم بهن ولا تتبنى النسويات قضاياهن. يمكن للاحتلال أن يقتل أكثر من 100 صحفي في غزة ثم لا يكون هناك شيء. 100 صحفي في غزة لا يساوون صحفيا واحدا في صحيفة تشارل إبدو. أولئك شقر وعيونهم زرق ويحضر كل قادة العالم لتشييعهم. يمكن للاحتلال أن يحيل 10,000 طفل في غزة إلى جثث هامدة وهو يقصفهم بالفوسفور الأبيض، ثم يقيم هذا العالم قمة للمناخ في محاولة لتدارك مشكلة ثقب طبقة الأوزون والانبعاث الحراري وذوبان الجليد والخطر المحدق ببيض الزلاحف. ويشارك في القمة رئيس دولة الاحتلال ويقف خطيبا في قادة العالم ويخبرهم أنه عليهم أن يعملوا بجد للحد من تفاقم مشكلات المناخ. يمكن للاحتلال أن يقصف المدارس ولا تتحرك اليونسكو، ويقتل موظفي الأمم المتحدة دون أن تكترث الأمم المتحدة. فهؤلاء الذين ماتوا عرب، أما الأجانب فقد اتخذوا لهم مكانا قصيا في رفح، وإذا سلموا فقد سلمت الأمم المتحدة. نعم، غزة لا تشبه هذا العالم في شيء. غزة طاهرة نقية

0: صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم في لبنان. عبر الموجات التالية. 103.5. 105.3. 90.5. ميجا هرتز اف ام.
1: التوحيد الإسلامي.
0: تميز عبر الأثير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، أنزل عليه ربه سبحانه قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي هذه القصة نبأ عجيب، والغريب أن بعض المسلمين بعض الشعوب الإسلامية يتناقلون كلمة أو مثل حينما يتكلمون في أمر، فيقولون هل نحن في عبساء، يقصدون هل نحن في أمر غامض، وهذا غلط كبير. سورة عبسة ليست سورة غامضة، بل هي في غاية الوضوح. السورة لها قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة الملأ الكبار من قريش طمعا في إسلامهم وإسلام من وراءهم، فجاءه الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، رجل مسلم متقدم الإسلام من المهاجرين الأولين، ولأنه لا يراه قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، يريد أن يتعلم يتزود، عنده حماس ورغبة في الخير. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان مشغولا بدعوة الملأ الذين يظن في إسلامهم خيرا كثيرا. الرجل أعمى لم يرى ملامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشعر بأن ذلك أحزنه، وأيضا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يدل على ذلك. كل ما كان هنالك هو شعور في داخل قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمنى أن ذلك لم يحدث، وأن الرجل لم يأتي في هذا الوقت. في مكة المشركون كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا ضروسا، الدعاية على أشدها، المسلمون قليل، ومع ذلك ينزل القرآن في فترة مبكرة جدا بعتاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، ويتحدث عنه وكأنه غائب، لم يقل عبست وتوليت، كأنه غائب. أن جاءه الأعمى، وهنا أيضا يبين عذر هذا الرجل، أن الرجل كان أعمى ولم يدري أنك مشغول بما هو أهم. وما يدريك، هنا رجع الخطاب والعتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. يعني هذا الرجل كان يستحق الاهتمام وأن تعطيه وجهك وتلتفت إليه وإلى سؤاله. ثم قال سبحانه أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني هؤلاء المشركين الذين يظهرون استغناءهم ولا يريدون الخير تتصدى لهم وتهتم بهم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فوصف أو سمى فعله تلهيا، وكرر فضل هذا الرجل أنه جاء يسعى حريص على الخير ويخشى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه كلا، يعني فيه ردع عن الفعل. يا سبحان الله، شيء عجيب. أولا قرآنية هذا القرآن، ربانيته، مصدره من عند الله تعالى، وإلا فمن الذي كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك عليه ويوجهه ويعاتبه بهذا الأسلوب وبهذا اللفظ العظيم الهائل؟ هذا درس. الأمر الآخر، الصفاء والوضوح الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار أفضل الأنبياء يخاطب من عند الله عز وجل بمثل هذا الخطاب الواضح القوي، وفي وقت كان يمكن أن يقال أن لو كان الخطاب أو العتاب خطابا هادئا أو همسا في الأذن، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأي عظمة وأي كمال وأي إيمان وأي قلب يستوعب هذا الخطاب ويسمعه فيذعن له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرق ويلين ويخشع ويبكي، ثم ينادي ذلك الرجل ويرحب به أهلا بمن عاتبني فيه ربي من فوق سبع سماوات. ليس هذا فحسب، بل يقرأ هذه السورة على أصحابه
وهم نفر قليل مؤمنون بمكة، يتلوها عليهم ويحفظها لهم ويؤمهم بالصلاة، فيقرأ سورة عبس وتولى، وهو صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا، وأصحابه يسمعون، والمشركون أيضا ربما سمعوا هذا الكلام وتسرب إليهم أن ربه عاتبه، وهم كثيرا ما يبحثون عما يسيئون به إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الوحي فتر مرة فقالوا هجره ربه وجفاه وقلاه وأبغضه، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر الآيات. فهنا الله تعالى ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو مضيق عليه، وأصحابه مطاردون وهم قليل، وفي فترة مبكرة جدا يأتي هذا العتاب. يا لها من آية عظيمة، يا له من موقف هائل، يا له من درس علينا أن نستوعبه جيدا. الدين دين الله عز وجل، والحق إليه، والأمر إليه، والبشر عبيده، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عبده ورسوله، ولذلك يسدد ويعلم ويرشد ويعاتب من قبل الله تبارك وتعالى في آيات تتلى إلى يوم القيامة. فلا أحد بمن جات من أن يقال له كلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا هو الموضع الوحيد. لقد عاتبه ربه جل وتعالى في شأن زينب بنت جحش، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو أن أبا قال هذا لولده، أو معلما قاله لتلميذه، أو زعيم جماعة قاله لأحد أتباعه بمثل هذه اللغة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكان يداري ذلك ويحاول أن لا يعلم به أحد. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فكان يملك من قوة القلب وقوة الإيمان والعبودية والإذعان لربه والطواعية لجلاله وعظمته ما يجعله يأتي بهذه الآيات فيسمعها، كما يسمع آيات المديح والثناء حينما يخاطبه ربه فيقول وإنك لعلى خلق عظيم، ويلقنها أصحابه ويقرئها لهم ويضعها في موضعها من المصحف ويبلغها للبشر كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، عدوهم وصديقهم، لا يهاب ولا يخاف إلا الله عز وجل. هذا مظهر من مظاهر النبوة، وهو درس عظيم وموقف جليل وعبرة لا ينقضي منها العجب. خطاب الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذه السورة العظيمة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي غيرها من السور، حتى قال له سبحانه في إحدى السور في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. كثيرون منا لو سمعوا رجلا عاديا يقول لهم اتقوا الله ربما نفروا واستغربوا وقالوا ماذا صدر منا، وهل مثلنا يقال له اتق الله؟ وربما سمعها حاكم مستبد أو أب متغطرس أو عالم مغرور بعلمه أو صاحب مسؤولية، فصد وصدف وأعرض واستنكف، وربما ازدرى من يخاطبه بمثل هذه الكلمة التي يجب أن تدعين لها القلوب وتستسلم لها النفوس، وأن نتدرب على أن يقول بعضنا لبعض اتق الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

سورا تسبح الله. دائما نحاول تأمل مخلوقات الله تعالى لنزداد يقينا بهذا الخالق العظيم، فالتفكر في خلق الله عبادة لا تقل أهمية عن بقية العبادات. أحببت أن أنقل لكم بعض الصور التي تدعو المؤمن لتذكر قدرة الخالق عز وجل، فالتفكر في المخلوقات يزيد المؤمن إيمانا بالله تعالى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: سودة بنت زمعة رضي الله عنها.

فرضتها قريش على بني هاشم والتي استمرت طيلة 3 سنوات، لقي فيها المسلمون عانة شديدا وإرهاقا ما بعده إرهاق. لقد كان المسلمون جميعا يشعرون بما يقاسي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلام المحنة، فقد خلى البيت النبوي من أطهر الزوجات خديجة رضي الله عنها، ومات العم أبو طالب المدافع عن ابن أخيه، ورده أهل ثقيف ردا قبيحا منكر. فكان المسلمون يحسون بذلك ويحاولون أن يخففون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم المصاب وشدة النازلة، ويتداولون بهذا الأمر

0: وسلم باقتراح خولة، فقالت رضي الله عنها: إن شئت بكرا فأمامك عائشة بنت أبي بكر الصديق، وإن شئت ثيبا فهناك سودة بنت زمعة التي آمنت بك وتبعت دينك وهاجرت إلى الحبشة، وتوفي عنها زوجها وتركها وحيدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دهشة ممزوجة بالاستغراب والعجب: سودة بنت زمعة؟ وردد الاسم أكثر من مرة ولم يأتي على ذكر عائشة. وأخيرا قبل بالزواج من سودة لأنها مؤمنة مجاهدة قد ترملت، فمن الوفاء أن تنال جزاء ما قدمت وأسلفت للدعوة.
1: نساء حول الرسول.
0: هي سودة بنت زمعة بن قيس من بني عبد شمس، وأمها الشموس بنت قيس ابن عمرو من بني النجار من أهل المدينة. نشأت بمكة وفيها ترعرعت حتى بلغت مبلغ الصبا والفتوة، فتقدم لخطبتها والزواج منها السكران ابن عمرو، فقبل به أبوها وزوجها منه. وحين أشرقت شمس الدعوة المحمدية والرسالة الإسلامية على مكة، استضاء بها قلب الزوجين السكران وسودة، فأعلنا إسلامهما وإيمانهما وانضويا تحت اللواء الشريف. هاجرت سودة مع زوجها في جملة من هاجر من المسلمين، وهناك أقاموا مدة من الزمن بعيدا عن الأهل والوطن في شوق دائم إلى الأخبار والأنباء، وعلى الخصوص أنباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطور الأحداث وتقلب الأيام. وبإسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، تشجع بعض المهاجرين إلى الحبشة بالعودة إلى مكة، وآثر الآخرون البقاء. وكانت سودة رضي الله عنها مع زوجها ممن أسرعوا في العودة، وتعود أسباب السرعة إلى ما كان قد أصيب به زوجها من أمراض وعلل في غربته الموحشة وبعده عن الأهل والأحباب وتغير المناخ. ومع وصول الزوجين إلى مكة فوجئ بأن قريشا ما تزال على موقفها من العداء الشديد للإسلام والمسلمين، ولزم الزوج الفراش بسبب العلة والضعف المتناهي. وقامت سودة على تمريضه ومداواته ومساعدته، ولكن لم تمضي أيام على وصوله حتى اشتد به المرض ومنعه عن الكلام والحركة، ولم يلبث أن فارق الحياة. وترملت سودة رضي الله عنها وأمضت أيامها الباقية في مكة حزينة آسفة صابرة على قضاء الله وقدره، معتصمة بإيمانها متمسكة بإسلامها، تستمد من الباري عز وجل العون والرحمة. ثم كانت البشرى السعيدة التي أثلجت قلبها وعزتها من حزنها ومصابها وأزاحت عن صدرها كابوس المحنة، بشرى خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حلت وانقضت عدتها أرسل إليها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: موري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت حاطب بن عمرو فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وكان ذلك في شهر رمضان للسنة العاشرة من النبوة، ودخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وبهذا الزواج المبارك عليها أضحت سودة بنت زمعة أما للمؤمنين بعد خديجة رضي الله عنها. قامت سودة رضي الله عنها على شؤون بيت رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم قياما حسنا طيبا وأدت ما عليها من واجبات تجاه النبي العظيم، وهي تحاول جاهدة أن تحظى برضاه وعطفه وحبه. وروت عائشة رضي الله عنها فقالت: اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلنا: يا رسول الله، أينا أسرع لحاقا بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا. فأخذنا قصبة نذرعها، فكانت سودة بنت زمعة بن قيس أطولنا ذراعا. قالت عائشة: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سودة أسرعنا به لحاقا، فعرفنا بعد ذلك إنما كان طول يدها الصدقة، وكانت امرأة تحب الصدقة.
1: نساء حول الرسول.
0: ويوم خيبر قسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء كما قسم لكل أزواجه، فنالت من التمر 80 وثقا ومن القمح 20، ولكنها رضي الله عنها لم تدخر ذلك ولم تختزنه ولم تجعله في بيتها، بل فرقته قبل وصوله. روى محمد ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى سودة زمن خلافته كما كان يفعل مع باقي أمهات المؤمنين غرارة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم من أمير المؤمنين. ثم نادت على جارية لها وطلبت إليها أن توزع ما في الغرارة على المحتاجين والمساكين، ودعت ربها سبحانه وتعالى أن يثبتها على القناعة والاكتفاء. هناك اختلاف في تاريخ وفاتها رضي الله عنها، فمن المؤرخين من يقول كانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به حسب رواية لعائشة رضي الله عنها، ومنهم من يقول إن أول اللاحقات به هي زينب بنت جحش ابنة عمته، وأن سودة توفاها الله بعدها، وقد كان ذلك في العام 54 من الهجرة في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان. والله أعلم. رضي الله عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة المسلمة المهاجرة والمؤمنة الصادقة المتصدقة والوفية المحبة.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ايش مالك يا عبد الله؟
1: فيش اشي يا احمد.
0: قول ايش مالك زعلان؟
1: امي دايما بتضربني.
0: ليش؟
1: مش عارف.
0: هي طلبت منك اشي وما سمعتش كلامها؟
1: طلبت مني ان اعبئ لها الماء، ولكن انا كنت تعبان، تريحت شوية ونسيت.
0: طيب معلش، ما هي امك تعبانة ولزمها المية كتير عشان تطبخ وعشان تغسل اواعيك واواعي اخواتك.
1: صحيح، بس ليش تضربني؟ ليش؟
0: انت بتحب امك؟
1: طبعا.
0: هي ضربتك عشان بتكرهك؟
1: لا.
0: طيب يلا قوم نروح، قوم، تلاقيها قلقانة عليك كتير. يلا قوم. وين كنت يما؟
1: في الساحة.
0: كان عبدالله يقول انه بحبك كتير، لكنه كان زعلان شوية من الضرب وراح يسمع كلامك بسرعة.
2: وانا بحبه كتير كمان.
3: لقد كان الشيخ متحدثا رائعا، وبدأ يجري دروسا في المسجد عندما كان عمره 9 سنوات،
4: يعني وهو في الصف الثالث الابتدائي.
3: نعم.
5: يا وأن يتكلم من غير ورقة؟
3: صحيح، من غير ورقة، من عقله.
0: عبد الله، يا عبد الله.
1: روح أنت، أنا تعبان، بدي أنام.
0: قوم بتصلي وبترجع تنام، هيني سابقك.

0: خالد.
1: الله يعافيك يا ابني. انت مين يا ابني؟
0: انا احمد ابن اسماعيل ياسين.
1: والنعم فيك وبامك وابوك.
0: هاتي عنك، بدي اروح احطهم على الباب بسرعه عشان الحق الصلاه.
1: الله يرضى عليك.
0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
2: ماذا تطمحون أن تصبحوا عندما تكبرون؟
3: أتمنى أن أصبح سائقا. أتمنى أن أصبح غنيا.
0: أريد أن أرى الناس بخير، وأن أصحب أمي للحج، وأن أحج عن أبي رحمه الله، وأتمنى أن أصبح أستاذا حتى أعلم الناس الخير.
2: ربنا يحميك ويخليك لأهلك يا حبيبي، أنت أكيد حيكون لك مستقبل كبير.
4: وظل الشيخ يتربى في بيت من الأخلاق الحميدة، يصلي ويساعد الناس ويعقد الدروس، فأحبه أصدقاؤه في المدرسة، وفي الحي أحبه كل الجيران، حتى جاء يوم وهو في الصف الخامس الابتدائي، وإذا باليهود

0: حصل يا أبي؟
1: في تهجير عام 1948 لجأ الشيخ إلى غزة وعمل في مطعم فول في الميناء. نظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة عمل أكثر من سنة،

0: وقرية الجورة تعرضت لهجمات من الطائرات من الإسرائيليين، فكان فيها دمار مش قليل في البيوت والمساكن. لكن الجورة أصيبت، فأخذ الناس يرحلون من البلد إلى الكروم والحقول حول البلد بعيدا عن هجمات الطائرات. وطبعا احنا كنا من الناس اللي طلعنا من البيت إلى عسقلان، ما هي عسقلان مرتفعة شوية، وطبعا فيها ذكريات كثيرة في ذلك الوقت، لأنه في تلك الفترة كان الجيش الإسرائيلي قد قطع الطريق على الجيش المصري عند دير سنيد، وهناك أخذ الجيش المصري ينقل التموين عن طريق البحر عن طريق الجورة، وصارت قرية الجورة هي مركزا للتمويل والتنقل. وفي يوم من الأيام كانت باخرة مصرية بتنزل وقود وإمدادات وبتاخذ ضباط وجنود إلى مصر معها، فجاءت ثلاث بواخر إسرائيلية وحصرتها في البحر من كل الاتجاهات. طبعا القائد لما شاف الحصار حواليه أوقف الإنزال. وخرج الأهالي من الجورة طبعا تحت التهديد والخوف من الإسرائيليين وبطشهم وعدوانهم.
1: ولماذا خرج الناس يا والدي؟ لماذا لم يقاوموا؟
0: لأنه حين دخلت الجيوش العربية طبعا كان مخططا لها أن تسحب الأسلحة من الناس حتى لا تكون هناك قوة أخرى، وهذا أفقدنا القوة الذاتية والاعتماد على أنفسنا، لأنه لما يسحب الجيش طبعا من المنطقة لن يوجد إمكانات دفاع وإمكانات سلاح نهاجم بها العدو.
1: ماذا تقصد بمخطط سحب السلاح؟ هل هم لا يريدون للفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم؟
0: إيه يا ولدي، كان الشعب الفلسطيني يهاجم في القرى في الجنوب، فارتكب الاحتلال مذابح بحق النساء والشيوخ والأطفال، وكانوا يشنعون في القتل ويتركون بعض الناس يهربون ليحدثوا الآخرين حتى يفروا، فمذبحة في قرية تخوف القرية اللي بجنبها والبلد اللي بجنبها، فبنسحبوا الناس من أمام الهجوم الإسرائيلي.
1: لم تجبني على سؤالي يا والدي، كيف سقطت فلسطين بهذه السهولة؟
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: زلتم تستمعون، زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم عن أبي عبدو. أبو عبدو رجل في 60 من عمره، وزوجته أم عبدو في 50 من عمرها. كل من يجالس أبا عبدو يسر بمجالسته، فهو رجل خفيف الظل وصاحب نكتة حلوة. مشكلته الوحيدة أن الأمور تختلط ببعضها، الهزل والجد، الصدق والكذب، المرح والحزن. هذه المصطلحات كلها غير متميزة عند أبي عبدو. يضحك أبو عبدو دائما حتى في أوقات الجد والحزن، وإذا سأله أحدهم لماذا تضحك ضحك وقال والله الضحك حلو يا ناس. فعلا الضحك أمر حلو وجميل، ولكن كل شيء في وقته أجمل وأحلى. يبدو أن أبا عبدو لم يسمع قول الحكماء: من كثر ضحكه قلت هيبته. وهذا ما حدث لأبي عبدو، فقد قلت هيبته ولم يعد أحد من الأقارب والمعارف والأصدقاء يحترمه أو يحسب له حسابا. لنقل هذه ليست مشكلة كبيرة لو كانت هي العلة الوحيدة لأبي عبدو، ولكن لأبي عبدو علة أكبر، هي اعتياده الكذب ليضحك أو ليضحك. وللكذب عند أبي عبدو لون واحد هو الأبيض، ويعتبر كذبته بيضاء دائما ولو أدت إلى جلط الناس أو خراب بيوتهم. تتحدث زوجته أم عبدو عن كذب زوجها الذي لا يطاق، فتقول: زوجي يحب الكذب كثيرا ولا يستطيع أن يعيش بدونه، فهو يكذب في كل صغيرة وكبيرة، شاردة وواردة. يكذب إذا سألته عن ثمن كيلو الخبز، ويكذب إذا سألته إلى أين سيذهب ومع من كان وماذا أكل. وإذا زارنا أحد وروى له قصة كذبه. سأله ابنه عبدو مرة: لماذا تكذب كثيرا يا أبي؟ لم يخجل أبو عبدو من سؤال ابنه، بل أجابه: هذا كذب أبيض يا حبيبي. عقب ابنه رامي متعجبا: هل هناك كذب أبيض وكذب أسود يا أبي؟ الكذب الأسود بحسب تعريف أبي عبدو هو الكذب الذي يؤذي الناس، أما الكذب الأبيض فهو للتسلية والفكاهة فقط. تتابع أم عبدو كلامها فتقول: في الحقيقة ليس هنالك كذبة بيضاء وكذبة سوداء، فالكذب كله في نهاية المطاف يؤذي الناس. تسألون كيف؟ سأخبركم. ذات يوم دخل أبو عبدو إلى البيت والدموع على خديه. قلت له: خيرا إن شاء الله. تلكأ ثم أجاب: أبوك توفي يا أم عبدو، دهسته سيارة فمات. تقول أم عبدو: ابتلع الرعب لساني، وابتلع معه قليلا من السكر الذي يفرزه البنكرياس في جسمي. ركضت إلى بيت أهلي وأنا أبكي، فتح والدي الباب فخررت مغشيا علي بين يديه. منذ ذلك اليوم وأنا أعاني من مشاكل في البنكرياس والضغط والسكر، فهل هذه كذبة بيضاء؟ قصة أخرى أذكرها لكم. ذات مرة أقمنا وليمة بمناسبة خطوبة ابنتنا سعاد، ودعونا العريس وأهله. قرابة 20 شخصا كانوا يجلسون على طاولة الطعام يتناولون ما لذ وطاب. وفجأة انتاب أبا عبدو سعال شديد، ثم اختفى صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه. صاح العريس: عمي أبو عبدو يكاد يختنق. وقام الجميع لمساعدته، وفجأة رنت ضحكة أبي عبدو، واكتشف الجميع أنه كان يمثل ويمزح لينشر الدعابة ويشيع السعادة في الجو، حسب ما قال. اصفر لون العريس وتصنع الابتسام وهو يحاول أن يخفي غضبه وخجله أمام أهله من هذا التصرف الصبياني الغليظ. بعد يومين فسخ العريس الخطوبة. ابنتي سعاد لا تسامح أباها أبدا، لأنها تعتبر كذبه ومزاحه غير المناسب السبب المباشر لفسخ خطوبتها. تروي أم عبدو قصة أخرى فتقول: كنت مدعوة إلى عرس ابنة الجيران. رن هاتفي الجوال، كان صوت أبي عبدو يصلني ضعيفا لاهثا وهو يقول: أدركيني يا أم عبدو، أكاد أموت. أصابني الرعب فخرجت فورا من العرس، ورافقتني بعض الجارات، وفي الطريق اتصلت بابن عبدو ليحضر الطبيب على عجل. دخلت إلى البيت فوجدت أبا عبدو جالسا على الأريكة يشاهد التلفاز، وبين يديه كيس من البوشار.
لا أستطيع أن أصف لكم شعوري آنذاك. تمنيت لو أن الأرض تنشق وتبتلعني، عندما ضحك أبو عبد وقال لجاراتي: أهلا أهلا، لو كنت أعرف أن ما فعلته سيجعلكم تزورون بيتنا لفعلته منذ زمن بعيد. لما عاتبته على هذه الفعلة قال: اشتقت إليك يا أم عبده، ولم أجد طريقة لأراك فورا إلا هذه المزحة. بعد شهرين كرر أبو عبده فعلته نفسها. كنت مع صديقاتي في نزهة، فاتصل وهو يلهث ويقول: أنا متعب يا أم عبده، أدركيني، أكاد أموت. أجبته ببرود: خيرا إن شاء الله، سآتي، لن أتأخر. أغلقت الجوال وأنا أضحك، وعلقت صديقاتي بالقول: أبو عبد لا يستطيع أن يعيش بدون مزاح. قالت إحداهن وهي تقلده: اشتقت إليك يا أم عبد، ولم أجد طريقة لأراك إلا هذه المزحة. عندما عدت إلى البيت في المساء وجدت أبا عبد متمددا في فراشه. في البداية ضحكت وأنا أقول: مو كل مرة تسلم الجرة يا أبا عبد، كان عليك أن تخترع كذبة جديدة. لم يعلق أبو عبد بشيء. نظرت إليه، كان هامدا جامدا لا يتحرك. اقتربت منه، حركته، اكتشفت ما جرى، ولكن بعد فوات الأوان. لقد كان أبو عبد هذه المرة صادقا، لم يكن يكذب. قال الطبيب: أصابته ذبحة قلبية، رحمة الله عليه. وري أبو عبد الثرى بعد أن اغتالته كذبته البيضاء. أرأيتم إخوتي أن الكذب كذب، وأن الكذبة البيضاء والكذبة السوداء سواء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إخوتي وأخواتي، انتهت قصتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. معا في بيت المسلم ندخل إلى أرجائه، نتفيأ ظلاله بصحبة شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، نبدأ اليوم بقضية الحقوق، لأننا عندما انتهينا سيدي في اللقاء السابق إلى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، بينتم ذلك بالتفصيل، وهذا يقودنا إلى الحقوق والواجبات. نبدأ اليوم بحقوق الزوجة. يعني من مبدأ النساء أولا. فنبدأ بحقوق الزوجة، لكن قبل ذلك ما أهمية أن تبنى العلاقة بين أي شخصين على مبدأ الحقوق والواجبات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأزل. أنا أرى وكأنني على صواب أن الإنسان إذا تصور حقوقه ونسي واجباته إنسان مريض نفسيا، أو الذي لا ينسى ما يجب للآخرين له، أيضا في خطأ كبير. هو له حقوق ولها حقوق، وعليه واجبات وعليها واجبات. هي المشاركة، في عندنا أفعال مشاركة، له حقوق وعليها حقوق ولها حقوق، وعليه واجبات وعليها واجبات. فإذا تساوى الطرفان بالواجبات والحقوق، المؤسسة هي سلمت وسعدت واستمرت. فإذا كان في تقصير، هذا التقصير مع المدى الطويل ينتهي إلى فصام هذا العلاقة،
1: ينعكس سوءا في الأسرة. نبدأ اليوم بحقوق الزوجة سيدي. هو أهم حق، هو حق النفقة. النفقة، نفقة الزوجة على الزوج. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق الزوجة على زوجها؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. لو بدأنا بحق النفقة،
2: يعني الزوج غير مكلف أن تتراكم عليه الديون الكبيرة من أجل إطعامها فقط. أما هو إذا طعمت، الذي يأكله تأكل منه. يعني في بالحديث ملمح دقيق جدا، لا يكلفه فوق طاقته. إنه دخله قليل الطعام خشن، دخله كبير الطعام ليس منا. من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. وهي ليس منا وعيد شديد جدا، ينفي عنه انتماءه لهذه الأمة. أما إنسان دخله محدود، ضمن دخله بينفق،
1: لينفق ذو سعة من سعة. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن حق النفقة هو طعام وشراب،
2: يعني طعام وشراب وكساء. يعني إذا كان أخذنا توسع بسيط ضروري والمعالجة الطبية. طعام وشراب وكساء ومعالجة طبية.
1: هو العلاج سيدي واجب أم جائز في الأصل؟
2: أنا بشوف الوضع دقيق جدا، ما دام الدواء فعال ومتوافر صار واجب.
1: أما إذا كان فوق طاقة الإنسان
2: لا يكلف،
1: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه.
2: بيكون في حالة صعبة كثير، بتكلف أيام ثمن بيوت فوق طاقة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: حدود النفقة سيدي كما قلتم هو الاعتدال، الوسط،
2: الحد الوسط يعرفه الإنسان بالفطرة. في طعام معقول، كلمة معقول يعني وسط، ما في ترف ولا في بذخ ولا في إسراف، وكمان الطعام الأقل مما يمكن له إشكال صحي أحيانا. فلا بد من طعام معروف، لكن لحكمة بالغة بالغة. يبقى إن كان ملمح دقيق، فعلنا اللحم فيه بروتين، والحمص والفول فيه بروتين أيضا، وقد يكون أفضل من اللحم
1: بروتين النبات،
2: لحكمة بالغة بالغة. ما في شيء غالي الثمن إلا بيقابله شيء رخيص الثمن، والفائدة واحدة
1: ويعطي القيمة الغذائية نفسها.
2: أبداً.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سيدي يقول: أفضل دينار تنفقه دينار تنفقه على عيالك.
2: لأنه الآخر أنت لهم وغيرك لهم، أما عيالك من لهم غيرك؟ الآخر أنت لهم وغيرك لهم، أما عيالك من لهم غيرك؟ الزوجة زوجة والابن أبوه، فلما بيقصر الأب مع زوجته مع ابنه ارتكب خطأ كبير، كأنه تخلى عن وظيفته بالحياة.
1: وإذا كان يملك سيدي وقصر في الأداء
2: يا لطيف،
1: يعني يفكك الأسرة.
2: أداك سامحني بهالقول، ارتكب جريمة. إذا كان يملك ولا ينفق ارتكب جريمة. لذلك كيف عندنا مرض اسمه الورم الخبيث ينهي الحياة؟ الله ماذا قال؟ ومن يوق شح نفسه، يوق شح نفسه
1: أولئك هم المفلحون.
2: في مرض عضال يصيب النفس لا يقل عن السرطان للجسم، في ورم خبيث للجسم بينهي حياته، والشح مرض ثاني.
1: هو سيدي الأسرة ينفق إنفاق واجب عليها، الزكاة زكاة المال لا يدفعها لمن ينفق عليهم
2: طبعا،
1: لكن ألا ينبغي أن يتفقد أقاربه أيضا موضوع الزكاة؟
2: هو شوف، نحن في عنا خط شاقولي وخط عرضي. الشاقولي الأصول مهما علوا، والفروع مهما نزلوا.
1: الأصول الأب الأم الجد.
2: نعم. والفروع الابن وابن الابن وابن
1: إلى ما نزل.
2: الزكاة ممنوعة للأصول والفروع، إنه هي واجبة الإنفاق.
1: نعم.
2: مو معقول أن أنفق على والدي بالزكاة.
1: نعم. هذه واجبة.
2: أنجبني. قال له أنت ومالك لأبيك. أما هيك ممكن. الأخ أخت. عم ابن عم بنت عم، الخطوط العرضية مسموح بها.
1: إذا زوج ابنته هل يمكن أن يعطي الزكاة لصهره؟
2: ممكن،
1: ما في مشكلة.
2: نعم. والأقربون أولى بالمعروف. معنى أقربون؟ أقرب إلى الفقر، أقرب إلى الدين، أقرب إلى النسب.
1: جميل.
2: الأقربون قرابة نسب ودين، يعني واحد مستقيم والثاني يدخن مثلا أو له انحرافات خطيرة، بعطي المستقيم. أقرب إلى الدين، أقرب إلى النسب، أقرب مكانا للجار. فالأقربون تعني مكانا وزمانا وقرابة ونسبا ودينا.
1: من المستغرب سيدي في بعض المجتمعات، وهذه حالة متكررة، تجد معه مال ويزكي عن ماله للجمعيات الخيرية ويقف في أماكن ويعطي ويعطي ويعطي، ثم تعلم أن أخاه لا يجد قوت يومه. يعني
2: الحقيقة لما أمام الجمعية له سمعة، في تصفيق حاد، أما أخوه لا أحد يعلم به. أنا أرى هذا انحراف خطير، هذا انحراف خطير يبنى على شرك. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية أعمال غير الله،
1: هذا الرياء. ويسير الرياء شرك.
2: أمام الناس بينفق أموال طائلة، وله قريب فقير جدا.
1: نعم. إذا سيدي نعود إلى حق النفقة، وقد يعني كله ضمن النفقة، لكن نعود إلى حق النفقة. نفقة الزوجة واجبة على زوجها
2: أبداً.
1: في حدود إمكاناته.
2: نعم، بالإمكانات. نعم.
1: نعم. سيدي أيضا في قضية
2: أساسا.
1: نعم.
2: الأساسيات ليست مرهقة، احنا مشكلتنا الان بالكماليات.
1: نعم.
2: الاساسيات ليست مرهقة اطلاقا.
1: هذا يقودني سيدي كلمتكم الكماليات الى بالمقابل حتى نوازن بين الحقوق. نعم. والواجبات يقودني الى زوجة تطلب من زوجها فوق طاقته، ماذا تقول؟
2: والله هي تسيء اساءة بالغة اليه،
1: يعني تلجئه الى الحرام،
2: اساءة بالغة اليه، لكن حينما يلجأ للحرام في ذمتها ايضا، عفوا، الخطأ يدفع ثمنه صاحبه ومن دفعه إليه.
1: نعم.
2: أبدا، ترجيه للحرام بطلبها وضغطها الشديد قبل الرشوة. بعد ما ارتشى انتهى عند الله، انتهى.
1: إذن وجد أن إرضاء زوجته أكبر عنده
2: طبعا
1: من إرضاء.
2: شو معنى الله أكبر؟ تقول الله أكبر مئات المرات باليوم بالصلاة، يعني إرضاء الله أكبر من إرضاء زوجتك. أما إذا أراد إرضاء زوجته بمعصية الله ما قال الله أكبر ولا مرة عمليا، ولو رددها بلسانه ألف مرة. أرضى مخلوقا وعصى خالقه، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها ألف مرة.
1: نعم، وبعض الصحابيات كما ورد في الحديث أنها كانت تودع زوجها على الباب تقول له يا فلان
2: اتق الله بنا،
1: اتق الله بنا،
2: نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام.
1: نعم،
2: اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام.
1: ما أحرى أن تفعلها نساؤنا كل يوم عندما يخرج زوجها إلى الرزق.
2: نعم نعم،
1: تقول له نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. نعم،
2: لكن مثل هذه المرأة بها التواضع وبها الرحمة لزوجها، أنا ثقتي بالله أن الله عز وجل سيرزق زوجها.
1: لأنها طلبت رضا الله عز وجل في الرزق. إذن سيدي، الحق الأول هو حق النفقة.
2: نفقة.
1: نعم.
2: الطعام الأساسي والثياب والمعالجة المرضية.
1: نعم. أما الأمور الكمالية والزائدة على الوضع الطبيعي هذه ضمن إمكانيات الإنسان.
2: ومشكلتنا في الكماليات فقط.
1: نعم. ما أكثر الأشياء التي لا نحتاجها؟
2: امرأة دخلت إلى سوبر ماركت.
1: نعم.
2: قال يا إلهي ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان. التسوق صار متعة، مو حاجة، متعة.
1: هذا المجتمع الاستهلاكي.
2: نعم. والغرب لأنه يعني الحقيقة أرباحه كلها تأتي من الاستهلاكيات، فلو ألغي الاستهلاك الشديد يفتقر الغرب.
1: سيدي، عندما ينظر الإنسان إلى سلع لا يستطيع شراءها وهي من الكماليات، ما الذي سيحدث؟ يعني يدخل فيجد كل شيء وهو لا يملك ثمنه، إما أن يلجأ إلى الحرام أو أن يعيش في الحرمان.
2: في الحرمان. هذا اسمه مجتمع الاستهلاك، مجتمع مرضي. الإنسان قيمته بمستهلكاته، بنوع سيارته، بمساحة بيته. يعني ممكن يكون البيت أصغر بكثير، بس هالرغبة بسموه الاستعراض، هدف استعراضي، إراءة الناس مساحة بيتك، نوع سيارتك، هذا بيعمل مشكلات كبيرة جدا، وهذا أكثر شيء يرجئ للحرام.
1: نعم، يعني لعلنا وصلنا إلى عصر الأشياء سيد.
2: نعم، هناك عصر المبادئ والقيم، عصر الأشخاص، عصر الأشياء. الإنسان يستمد قيمته من مساحة بيته، من أثاث بيته، من نوع سيارته. هي مشكلة كبيرة جدا. الإنسان سقط أمام هذه الحاجات.
1: نعم. عصر المبادئ هو يعني
2: أرقى عصر. العصر الأول بالإسلام مبادئ، بعدين أشخاص. صلاح الدين الأيوبي، غزا، قاوم
1: القدس،
2: القدس.
1: نعم. السلميين.
2: بعدين عصر أشياء، قيمتك بسيارتك، في روز رايز مثلا، في مرسيدس 600، في مرسيدس 80 120، أي سيارتك، مساحة بيتك، أدواتك مثلا، رحلاتك. نعم، فيرست كلاس طيارة مثلا. نعم. أي أشياء لا تقدم ولا تؤخر،
1: تقلل من قيمة الإنسان ولا تزيدها.
2: نعم. في نص دقيق، فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا.
1: إذا سيدي، المال يعني قوام الحياة، والإنسان عندما ينفق المال ينبغي أن يبدأ بأهل بيته ثم يتوسع قليلا إلى الأقربين، يعني أما الأبعدون فالمرحلة المتأخرة.
2: ولو وقفنا عند كلمة مال، ماله يعني ماله ليس له،
1: هو مال الله،
2: بموت ترك كل شيء.
1: إذن فلينفق الإنسان.
2: يعني جوبز صاحب أبل ترك 700 مليار، على فراش الموت قال هذا الرقم لا يعني عندي شيء. وبيل جيت نفس الشيء ترك 90 مليار، لا يعني عندي شيء إطلاقا.
1: وما أروع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الختام عندما قال لقمة تضعها في فم امرأتك أعظم الصدقة.
2: هي أقرب الناس إليك.
1: نعم.
2: وهي المرأة الوحيدة اللي تعيش لك.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. في لقاءات قادمة نلتقي الحقوق الأخرى إن شاء الله. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، اختتمنا هذه الحلقة واستمتعنا أيما استمتاع بهذه الكلمات الطيبة والمواعظ البليغة، وأرجو أن تكونوا أنتم كذلك. ألتقيكم في لقاء قادم، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة المباركة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى النور الهادي، والتخلق باسم الله النور هو بالسعي إلى إخراج نفسك وأحبابك والناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ظلمات الهوى إلى نور التقوى، ومن ظلمات الفرقة إلى نور الوحدة، ومن ظلمات الأخلاق الذميمة إلى نور الأخلاق المحمدية. والتخلق باسم الله الهادي هو بإرشاد العباد إلى مصالحهم الدينية والدنيوية جملة وتفصيلا. أيها الأحبة، عند رؤية الفساد وانتشار المعاصي والرشاوي وأذية الطبيعة أو الأملاك الخاصة، ليس المطلوب أن تشتكي وتستنكر، ولكن أن تعمل وتغير. فالواجب التغيير لا الاعتراض للاعتراض، بشرط أن تنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفر أحد منك. وعليك أن تعمل على نشر الوعي وأن تكون نموذجا للأخلاق المحمدية. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فن وذوق وحكمة نصل بها جميعا إلى الإصلاح، وهذا الخلق يكون بالنصيحة والدعوة إلى فعل الطاعات وترك المعاصي، فضلا عن تبيين الصواب من الخطأ، بشرط أن يكون بحلم وعفو وحكمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن أفضل ما يمكن نشره بين الناس هو الأخلاق المحمدية، وذلك يكون بالقول والعمل وبكل وسيلة متاحة، ولكن عليك أن تتخلق بها وتطبقها على نفسك أولا، وإلا قيل لك كما جاء في كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وعليه: ابدأ بالدائرة الصغرى، أي بأقرب الناس إليك، عائلتك، أولادك. تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تشرع في الانطلاق نحو المجتمع في محيط عملك مع الأصدقاء وفي الشارع، شرط أن يكون النصح بحب وود كحب الوالد لولده، وأن يكون قصدك التغيير لا الإنكار. ولكن حذاري، ففي هذا الخلق خطر عليك، فقد تتعالى على من هو دونك بالمعرفة والعلم، وترى نفسك أفضل منه وأنت تعظه، فتبتلى بالكبر والعجب وتقع في الهاوية. فاعلم أنك مقصر في أخلاق كثيرة ولست معصوما عن الخطأ، فانصح الناس وأنت تراهم خيرا منك. بادر بالنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفروا منك، وأدي النصيحة سرا ما استطعت، فإن كان هناك مصلحة من النصح جهرا فلا تسمي أحدا بعينه، ووجه الخطاب للعموم. لا تنهى عن شيء إلا إذا كان متفقا عليه ولم يكن محل شبهة ولم يختلف عليه العلماء. لا تتجسس على الناس بنية إصلاحهم، فمن يعصي الله سرا فإن الله وحده يحاسبه، أما من عصاه مجاهرا فقد تعدى ضرره إلى الغير وكان قدوة سيئة لهم. والرفق شرط مهم، وكذلك الحلم والعفو والحكمة. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم عليك بالصبر إذا ما صدك أحد بطريقة فظة أو استهزئ بحديثك. وأخيرا، إذا كنت أنت من يتلقى النصيحة فعود نفسك وروضها على تقبل النصيحة مع شكر الناصح والدعاء له، ولا يتحقق ذلك إلا بلوم نفسك وتصغير محاسنك. وهذا معنى: اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، أي استر عيوبي عن الناس. والحمد لله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: إني أتيتك يا الله أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك،
2: ولا من جاء منك إلا إليك.
3: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. السؤال الأول من هذه الحلقة يقول صاحب: من آفات مشايخ هذا الزمن أن كل واحد منهم يرى نفسه على حق، وكل منهم يخالف الآخر ومعه دليله، ولا يمكن لأحدهم أن يعترف بخطئه، مما يجعل الناس لا يستمعون لهم ولا يثقون بهم فيقعون في الغلو والتطرف، يسأل فيقول ما الحل من الناحية الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول من المذموم في العلم التعصب للرأي لمجرد كونه رأي فلان أو فلان، وتخطئة الرأي الآخر ورميه بالضلال والبطلان، بل ربما يصل الأمر إلى تكفير صاحبه أحيانا كما يفعل بعض المتعصبين، وبلغ ببعضهم التعصب تحت شعار العمل بالكتاب والسنة أن خطأوا الأئمة المشهورين حتى صارت كلمة مالكي شافعي حنفي عندهم سبة ومنقصة ولقبا من ألقاب الذم، إذا أطلقوها فيما بينهم على شخص فإنما ينعتونه بها لينتقصوا من قدره وليتهموه بالخروج عن منهج السلف. فطالب العلم المنصف يعلم أن الخطأ لا يسلم منه أحد إلا المعصوم بالوحي صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك شخص إن العالم الفلاني أو المحدث الفلاني لا يخطئ فهو مخطئ، ولن أقول هو كاذب. ولمن كان كعبه عال في العلم أن ينتصر لقول من أقوال أهل العلم ويدافع عنه إذا رآه صوابا، وكانت له قدرة على التصويب والنظر في الأدلة، فيتقلد ذلك الرأي ويدين الله سبحانه وتعالى به، وذلك أمر محمود لأن المكلف مأجور، بل عفوا، لأن المكلف مأمور أن يأخذ في دينه بما يراه صوابا إن كان قادرا طبعا على الاختيار بمعيار القوانين التي وضعها العلماء، ولكن لا ينبغي له أن يسيء إلى من يخالف رأيه من العلماء في مسائل الاجتهاد ويسفه أقوالهم وينكر عليهم، فليس اجتهاد أولى من اجتهاد، خصوصا إذا كانوا من الأئمة الذين هم أهل الاجتهاد والاستنباط الملتزمين بشروط العلم وضوابطه في استنباطاتهم واجتهاداتهم. وقد كان هذا دأب السلف من العلماء، يتناظرون في العلم ويختلفون في الاجتهاد، ويسلك الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده صوابا، ويرى أنه مطالب بأن يدين الله سبحانه وتعالى به، لكنه في الوقت نفسه يشيد بعلم مخالفه ولا يذكره إلا بكل إجلال وإكبار. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن كتاب الموطأ للإمام مالك: ما رأيت كتابا ألف في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، واشتهر على لسان كثير من الأئمة في مسائل الاجتهاد أن يقولوا: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكان الإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه، وأوجر عليه ولا يحمدون. يعني أنا أخذ حسنات ولا يذكرني الناس بشيء حتى لا يكون له حظ في الدنيا من هذا العلم. طلب هارون الرشيد وهو خليفة من الإمام مالك أن يلزم الناس في جميع البلاد الإسلامية بما في الموطأ وترك ما سواه من الأقوال المخالفة للموطأ، فمنعه من ذلك الإمام مالك وكان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وكانوا يرون أن من بركة العلم التواضع وإنكار الذات، وأن من استفاد شيئا يضيفه إلى قائله. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: من شكر العلم أن تستفيد الشيء، فإذا ذكر لك قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم. فالتواضع والإنصاف ضروري لكل عالم ومتعلم يريد الخير لنفسه ونفع الناس بعلمه ومناشدة الحق والعمل به. والعلم الذي يلمح القارئ بين سطوره الغرور والتعالي والانتصار للنفس والثناء عليها علم لا خير فيه، لأن ذلك دليل على عدم الإخلاص وأن مؤلفه يريد ببضاعته الدنيا. هذه المسألة تجرنا إلى الحديث عن قاعدة فقهية يذكرها العلماء، وهي قولهم: لا ينكر المختلف فيه. بعضهم يقول يعكسها، يقول: المختلف فيه لا ينكر. ومعناها أن مسائل الخلاف بين العلماء التي استنبطت طبقا لقواعد الاجتهاد وشروطه المعروفة عند أهل العلم لا يعد الخلاف فيها من باب المنكر الذي يجب تغييره والتشنيع على صاحبه. وفي ذلك يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقال القاضي عياض: لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه، وإنما يغير منهم ما اجتمع على إنكاره. فمثلا لو كان أحد يأخذ بقول من يرى المنع من صلاة النافلة في وقت خطبة الجمعة، فليس له أن ينكر عمن يرى أن تحية المسجد مستثناه من ذلك، لأنه له أيضا دليل من السنة. وبعض مسائل الخلاف التي يتعصب لها بعض طلبة العلم ويرى أن خلافها منكر قد تكون في الواقع من باب الاختلاف في المباح
5: الذي يجوز فعله ويجوز تركه على حد سواء، على حد سواء. يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، أو فعله وفعل غيره في مرة أخرى. لماذا؟ ليرخص للناس في فعل الأمرين على حد سواء، وذلك كما في الاختلاف في ألفاظ الأذان والإقامة والجهر بلفظ آمين وراء الإمام والإصرار بها وتحريك السبابة في التشهد أو عدم تحريكها، وصلاة ركعتي السنة بعد الجمعة وبعد المغرب في المسجد أو بعد الرجوع إلى البيت، وإلى غير ذلك من المسائل. قال الإمام ابن عبد البر: إن الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ وما يعني وما يدعى به فيها، وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنين أو اثنتين، السلام في صلاة الجنازة هل يكون سلاما واحدا أو اثنتين؟ ثم يقول: وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين وفي القنوت وتركه، وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثا. وكل ما وصفت لك والكلام لابن عبد البر قد نقله الكافة من الخلف عن السلف، ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان، لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن، لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وهلم جرا. فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة. في مجموع الفتاوى يقول الإمام ابن تيمية: إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وأنواع سجود السهو والقنوت بعد الركوع وقبل الركوع وبعده وغير ذلك، إلى أن قال: قالوا إن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي. ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائزة ولا ينفر عنه لأجل ذلك. ومن ذلك أيضا غسل القدمين في الوضوء، هل يؤخذ فيه بالتثليث مثل باقي الأعضاء أم المطلوب في القدمين الإنقاء والتنظيف دون التقيد بالعدد؟ ومنه الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ فيها بصيغة أو بأخرى هو من فعل المباح للتوسيع على الناس، إلى غير ذلك. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن من رفع يديه من الصحابة، يعني عند الركوع وعند الرفع منه، لم يكن يعيب على من لم يرفع. وهناك مسائل كثيرة هي من هذا الباب، الاختلاف فيها من باب المباح، ومن ذلك تجد من الناس من يجعلها من المنكر الذي لا يجوز السكوت عنه. وكلما اتسعت معارف الإنسان وأخذ من العلم بحظ أوفر قلت تخطئته للآخرين وإنكاره عليهم، وكلما ضحلت معارفه وضاقت كثرت تخطئته لغيره وتشنيعه عليهم. ولو أخذ المسلمون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بهذه القاعدة التي تقول لا ينكر المختلف فيه وطبقوها منهجا عمليا في حياتهم وتعاونوا لتوحدت كلمتهم ولما دب الوهن بينهم، والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى إن نفس في أعمارنا. السلام عليكم ورحمة الله.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما نرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، بلا مراسم حضورية وخارج التوقيتات المعلنة خرج إلى النور التفاهم بين طهران وواشنطن. لم يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلقطة وقوف إلى جانب المسؤولين الإيرانيين يعلن فيها ربما أنه أنهى حربا تاسعة في العالم. لم تعطه طهران شرف الصورة. تفاهم تاريخي إذن كتب في ورقة من 14 بندا تراها إيران رسالة اقتدار تثبت أو ثبتت خطيا ما أنجزته على الأرض شعبا وعسكرا ومؤسسات دولة. لكن المرحلة المقبلة لا يستهان بها، فالمفاوضات دونها مطبات عدة. لعل أبرز هذه المطبات من وجهة نظر طهران ضمان التزام الولايات المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وحمل حكومة بنيامين نتنياهو على الانسحاب من جنوب لبنان ووقف العدوان عليه بالكامل. مشاهدين، تطورات هذا المشهد على الصعيد الإيراني وربطا به الملف اللبناني سنناقشها مع ضيفنا هنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية الدكتور محمد مهدي شريعة مدار. دكتور محمد، أهلا بك معنا. قبل أن نبدأ معك النقاش سنتابع وإياك الخبر الأول وهو توقيع هذه المذكرة. إذا مشاهدينا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازشكيان إلكترونيا على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في المنطقة. ووقع ترامب الاتفاق خلال عشاء عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي قرب باريس وسط تصفيق من الحضور. ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية صورا للرئيس الإيراني وهو يوقع المذكرة بعد اليوم العاشر بعد 100 من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وهذا المشهد دكتور محمد وصفه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وصف هذه المذكرة بأنها تاريخية أو اتفاق تاريخي. سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن قبل ذلك، كان من المقرر أن يتم توقيع هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا يوم الجمعة، وإذ بالأمور تتغير يتم توقيع هذه المذكرة إلكترونيا ومن قبل الرئيسين. نريد أن نفهم لماذا تم اعتماد هذه الصيغة، ما الذي حصل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة الميادين. دار حديث حول موضوع التوقيع في سويسرا، هل يحضر فانس؟ حتى فانس أعلن مثلا أنه قد يحضر الرئيس الأمريكي ترامب شخصيا، لكن في المقابل هل كان مثلا الرئيس الإيراني يحضر أو لا؟ كان هناك يعني هذا الموضوع محل نقاش. لذلك تم الاتفاق على أن يتم توقيع المذكرة إلكترونيا كما كان مسبقا، يعني
0: أعلن كما أعلن شهباز شريف سابقا،
1: أعلن شهباز شريف وأعلن الرئيس بازشكيان أيضا أعلن أنه سيتم التوقيع إلكترونيا. لكن الاجتماع الذي كان من المقرر أن ينعقد في سويسرا سينعقد، لكن التوقيع تم إلكترونيا، ربما بين قوسين بسبب الذي ذكرته في مقدمتك، أنه إيران لم تعطي الفرصة لهذا اللقاء بالشخص الذي بالنهاية هو ارتكب الكثير من الجرائم بالنسبة لإيران. ربما فوتت إيران هذه الفرصة على ترامب.
0: دكتور محمد، لافت أنه إيران كانت مصرة أيضا على توقيع نسخة من هذه المذكرة بالفارسية، لماذا أصرت على ذلك؟
1: لاحظ، مشكلتنا مع الإدارة الأمريكية كانت دائما في التماطل، في يعيدون بشيء ثم ينسحبون. يعني مثلا في أول ورقة قدمتها إيران إلى الوسيط الباكستاني ووافق عليها الرئيس ترامب، إيران أعلنت ينبغي للرئيس ترامب أن يعلن ذلك في تغريدة، فأعلن ذلك ثم تراجع عنها، قال أن كان هناك عدة يعني أكثر من نص، لا ندري أي نص هو الأساس. لذلك إيران أصرت على أن يكون التوقيع على النصين الإنجليزي والفارسي حتى لا يتم لاحقا التلاعب بأنه كان هناك نص آخر هذا هو
0: كي لا يقال أن هناك في اختلاف بالعبارات أو الصيغة بسبب اللغة
1: أو لا الورقة التي قدمتها إيران بالمناسبة كانت باللغة الإنجليزية وقدمتها بشكل خطي مكتوبة مطبوعة، لكن الرئيس ترامب حاول حين قال أحد أنه رمينا بهذه الورقة أو كذا أنها كانت تختلف، الكثير من هذا حصل. لذلك في هذه المرة كان الإصرار على توقيع التوقيع بكلا اللغتين والالتزام بالنص الموقع حتى لا يقال لاحقا أنه كان هناك نص آخر أو ما إلى ذلك.
0: دكتور محمد مهدي، سنكمل هذا النقاش، سنتحدث أيضا عن المواقف التي تصدر في إيران، لأنه كل هذه المواقف لها دلالات مشاهدين. عقب توقيع مذكرة تفاهم قال المتحدث باسم الخارجية والوفد التفاوضي الإيراني إسماعيل بقائي إن مفاوضات يوم غد الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة وأنه تقرر التريث حاليا بشأن عقد الاجتماع. من جهتها الحكومة السويسرية أعلنت أن الخطة ما زالت تقضي بعقد مفاوضات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك غدا الجمعة بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري ودول أخرى معنية. من طهران مشاهدينا ينضم إلينا الآن الزميل مالك عابدة مراسل الميادين لنطلع منه كان على المواقف الإيرانية على المستوى السياسي، مواقف كثيرة تطلق في الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل المسؤولين الإيرانيين. مالك، بعد توقيع هذه المذكرة ولابد أن نعرف منك كيف أيضا تعاطى الشارع الإيراني مع هذا التوقيع.
2: نعم عبد الرحمن، في الحقيقة منذ اللحظات الأولى لتوقيع هذه المذكرة ما بين طهران وواشنطن تتواصل ردود الفعل والمواقف الإيرانية من كبار وأعلى الشخصيات والمسؤولين هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأيضا لا بد لنا من الإشارة إلى أن هناك تحركات دبلوماسية يقودها وزير الخارجية عباس عراقشي، حيث أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه في العالم وأيضا هنا في الدول الإقليمية، حيث قبل قليل كان هناك اتصال ومحادثة هاتفية مطولة ما بينه وبين وزير الخارجية الكويتي. عراقشي خلال هذه المحادثة وضع نظيره الكويتي بمجريات ما حدث خلال الساعات الماضية، وأيضا أطلعه على البنود في مذكرة التفاهم مع واشنطن وشرح له هذه التحولات وهذه التطورات. وبالتالي يفهم من هذا الكلام بحسب الخارجية الإيرانية وبحسب المعنيين والمسؤولين هنا بأن إيران تولي اهتماما كبيرا بالدول الإقليمية وتريد أن تكون هذه الدول الإقليمية شريكا أساسيا في أي مرحلة قادمة من ما تشهدها المنطقة من عهد جديد بعد هذه المذكرة، مذكرة وقف الأعمال العدائية ووقف الحرب. وبالتالي نفهم من أن إيران تعطي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول الجوار، تؤكد على استمرار علاقات الأخوة الصداقة وأيضا وتمكين هذه العلاقات من خلال هكذا اتصالات هاتفية، سيما وعبد الرحمن نحن نتحدث عن أن هناك من كان يحاول خلال الفترة الماضية الإيحاء بأن إيران والولايات المتحدة اتفقتا بمعزل كامل عن الدول الإقليمية، وبالتالي فإن كان هناك محاولات من أجل تأجيج هذا الوضع الإقليمي وبالتالي وضع عرقلة أو وضع مصاعب أمام هذا التنفيذ هذه الخطوة. إذن هي حركة في الحقيقة تحسب إلى الخارجية الإيرانية والمساعدة الدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. من ناحية أخرى كان قبل قليل أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد نشر صورة عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبله وأيضا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها عبد الرحمن بالوثيقة التاريخية، وأشار إلى أن إيران كانت ولا تزال تلتزم بعهودها بالمواثيق التي تقطعها، وأن هذه الوثيقة هي حصيلة صمود الشعب الإيراني وحصيلة صمود وتكاتف أبناء الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية. ولكن أما من الناحية الشعبية عبد الرحمن سألتني، الأوضاع هنا في إيران تنظر بنوع من الارتياح، بنوع من الأمل والتفاؤل، ولكن الحذر نحو هذه المذكرة وما سوف يليها من مفاوضات، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لها سوابق في نقض عهودها ومواثيقها والخروج من المواثيق الدولية. لذلك يطالب الشارع الإيراني المسؤولين الإيرانيين بأن يكونوا على درجة عالية من الأهبة والاستعداد والجهوزية والجاهزية للتعامل مع جميع السيناريوهات خلال الفترة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا مالك عابدة مراسل الميادين، كنت معنا من طهران. هنا دكتور محمد مهدي شريعة مدارس، أستعين بما قاله الزميل مالك عابدة، يتحدث عن حراك إيراني على المستوى الإقليمي يقوده وزير الخارجية عباس عرقتشي. من ضمن هذا الحراك كان هناك اتصال مع وزير الخارجية الكويتي من قبل الوزير عرقتشي. لافت هذا الاتصال خاصة أنه في الفترة الأخيرة كما تعلم إيران كانت تقول أن العدوان الأمريكي ينطلق من الكويت تحديدا وترد هي على الكويت، وكان تصريحات كويتية عالية النبرة في هذا السياق. ما أهمية أن تكون هذه الاتصالات حاضرة اليوم؟ إلى أي مدى إيران تحاول أيضا رأب الصدع إذا ما كان موجود مع الدول الإقليمية ولا تسعى إلى الهيمنة على هذه الدول؟
1: يعني أولا إيران كانت دائما تدعو إلى تعاون إقليمي، لا سيما التعاون الأمني، إيجاد منظومة أمنية إقليمية بعيدة عن النفوذ الأجنبي، وهناك مشاريع طرحت في هذا المجال وأنت تعرف ذلك. هذا أولا. ثانيا، خلال الحرب الأخيرة إيران أعلنت أنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، الأماكن التي يتواجد فيها الأمريكيون، لأن بعض العسكر الأمريكي انتقل من المعسكرات إلى مناطق يعني إلى مثلا سكنية أو المصالح الأمريكية. إيران لم تستهدف إلا هذه المناطق، لم تستهدف، لو لم تكن هذه القواعد والمصالح في هذه المنطقة لما كانت إيران تستهدف هذه الدول. هذا من الضروري أن، وأتصور أن الدول في المنطقة، في منطقة الخليج الفارسي أصبحت تفهم ذلك. الفرق بين كيفية تعامل إيران عسكريا مع هذه القواعد والمصالح في مختلف دول المنطقة، هناك فرق كبير مثلا بينما تم بالنسبة لقطر أو السعودية أو بينما تم بالنسبة للبحرين أو الإمارات أو الكويت، لأن الحملات العسكرية الأمريكية كانت تنطلق مثلا من الكويت. هذا يدل على أن الهدف هو ضرب المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية، ولم يكن هذه الدول، وإلا لم يكن هذا الفرق بين هذا كله أصبح يعني تدركه كل دول المنطقة، بالإضافة إلى أن دول المنطقة أدركت نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تؤمن الأمن لهذه الدول أكثر ما يمكن أن تقوم به هو تأمين أمن الكيان
0: نتيجة استهداف القواعد العسكرية الأمريكية.
1: يعني ماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة بالنسبة لمصالح هذه الدول؟ ولا شيء. اثنين، أصبحت هذه الدول أمام واقع جيوسياسي مهم في هذه المنطقة، وهو إيران التي بإمكانها أن تواجه أعتى الدول أو القوى العسكرية في العالم، وهي القوى العسكرية الأمريكية، والكل يعرف يعني مدى قدرات هذه القوى العسكرية. إذا كانت إيران باستطاعتها أن تقف بوجه الإدارة الأمريكية والعسكرتارية الأمريكية والكيان الصهيوني، هذا لا يعني أنه ماذا ستفعل بالنسبة لدول المنطقة. لا، هناك نقطة أخرى، وهي أنه إذا بالإمكان مواجهة أو على الأقل عدم الركون إلى الجانب الأمريكي، وبالإمكان أن لا نضع كل أوراقنا أو كل بيضاتنا في سلة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أنا برأيي لن تكون كما كانت سابقا بسبب الواقع الجيوسياسي الذي فرض نفسه على هذه المنطقة، وهذا الواقع تأتى من الدفاع المستميت الذي قامت به إيران. هذا الواقع من دون شك تأخذه بنظر الاعتبار دول المنطقة التي أساسا كانت تبحث عن تنويع في علاقاتها، اتجاه بعض هذه الدول في المنطقة إلى روسيا إلى الصين، وعدم حصر كل علاقاتها بالإدارة الأمريكية أحد الأمور التي يمكن أن يعني المستحسنة في اتجاهات السياسة الخارجية لهذه الدول. أتصور أن الواقع الجيوسياسي الجديد سيترك آثاره على مجمل العلاقات الإقليمية والدولية لهذه الدول.
0: وأنا سأترك النقاش عن مذكرة تفاهم ببعض بنودها إلى بعد قليل، بعد ما نستمع للزميل موسى عاصي دكتور محمد مهدي شريعة مدار، لأنه هناك البعض أيضا يتخوف أنه كيف يمكن بناء الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني متخوف من هذا الموضوع، وكيف يمكن إلزام إسرائيل تحديدا أيضا بتنفيذ التزامات هي يجب أن تطبقها استنادا إلى هذه المذكرة. مشاهدينا، كما ذكرنا قبل قليل انطلاقا من كلام بقائي عن موضوع أن الوفد الإيراني حتى الآن لن يتوجه إلى سويسرا، زميلنا موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف ينضم إلينا الآن من منتجع بورغنستوك تحديدا، حيث ينقل لنا المشهد من هناك. ونطلع منك موسى عن الأجواء والتحضيرات للقاء الأول الذي من المفترض أن يجمع وفد إيراني ووفد أمريكي بحضور وفود تمثل الوسطاء.
3: نعم، حتى الآن المعلومات من المصدر السويسري بأن هذا اللقاء لا يزال في موعده ولا يزال على جدول الأعمال. غدا سيلتقي وفدان أمريكي وإيراني في بورغنشتاك، بالإضافة إلى وفود من الوسطاء، الوسيطين القطري والباكستاني، وأيضا وفود أخرى لم تحدد هويتها، الخارجية السويسرية التي أرسلت بيان رحبت بالمذكرة التي تم التوقيع عليها خلال الساعات الماضية بين الرئيسين الأمريكي والإيراني، وأعربت عن استعدادها بأنها ستكون يعني في خضم هذه العملية التفاوضية. إذن من المقرر وبحسب السلطات السويسرية أن تعقد غدا الجلسة الأولى أو الجولة الأولى من مفاوضات 60 يوما التي ستناقش بشكل أساسي ملفي البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الغربية المفروضة على إيران، بالإضافة إلى كيفية تطبيق البنود التي يعني وردت في المذكرة، البنود 14 التي وردت في المذكرة. وطبعا هناك لجنة للمراقبة يجب أن تتشكل من أجل مراقبة تنفيذ هذه البنود، وهذه اللجنة في غاية الأهمية لأنها هي من سيوكل لها مراقبة ما يتم تطبيقه، على سبيل المثال خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان أو لوقف الحرب في لبنان. هذه المسألة ستكون من مهام لجنة المراقبة التي يجب أن تشكل خلال الفترة القليلة المقبلة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وربما أيضا أن يكون هناك يعني ممثلين من

0: هل ستستمر الوساطة الباكستانية أو القطرية؟ نعم، إيران ترحب بكل الدول التي بعمان، الوساطة العمانية كانت مهمة جدا، والموقف العماني كان موقفا مشرفا.
1: وأغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: نعم، كل ذلك محتمل. لحد الآن لم يتم الاتفاق على كيفية استمرار واستئناف المفاوضات حول التفاصيل. هذا يعود إلى الاجتماع الأول الذي سينعقد، وربما تعثر قليلا لكن بالنهاية سينعقد هذا الاجتماع.
1: تعثر فعلا يعني؟ أم أنه ممكن الله في اللحظات الأخيرة تقرر طهران المشاركة فعلا بوفده؟
0: حسب الموقف الأمريكي. لاحظ، أنا تصوري أن لأن إيران أعلنت أي خرق لهذا الاتفاق أو أي عدوان جديد أو عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه، بمعنى الانسحاب الإسرائيلي في موضوع لبنان بالتحديد إذا أردنا أن نطرح ذلك، الانسحاب الإسرائيلي بعد التصريحات الإسرائيلية ومن نتنياهو أن الكيان الإسرائيلي لن ينسحب أو الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، أنا أتصور أن إيران كان لها موقفها في هي أعلنت أن أي خرق للاتفاق أو أي عدوان جديد سيعيد الأمور إلى الوراء، إلى ما قبل الاتفاق،
1: بناء على ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء ثم الخارجية الإيرانية.
0: وهذا كان معلن أصلا، يعني إيران دائما ليلة الموافقة أو على الاتفاق من قبل إيران كانت مستعدة لتعرف ذلك وأعلنت ذلك الناس وفانس أعلن،
1: وهي نفذت ذلك سابقا أصلا، يعني
0: نفذت
1: على العدوان الأول
0: وفي ليلة
1: تستعد
0: للرد. في ليلة الاتفاق كانت مستعدة لإطلاق مجموعة.
1: بس دكتور الآن البعض يسأل أنه هذا العدوان الإسرائيلي، يعني وأنا أتحدث معك هناك قصف على علي الطاهر وكفر تبنيد، تلت علي الطاهر ومنطقة كفر تبنيد، تراجع كثيرا العدوان الإسرائيلي بالمنطقة.
0: نعم، من دون شك.
1: هناك عودة للكثير من الأهالي إلى القرى وإلى المناطق التي ينتمون إليها. اليوم مثلا دخل أيضا بعض الأهالي مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر إلى
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سورا تسبح الله. دائما نحاول تأمل مخلوقات الله تعالى لنزداد يقينا بهذا الخالق العظيم، فالتفكر في خلق الله عبادة لا تقل أهمية عن بقية العبادات. أحببت أن أنقل لكم بعض الصور التي تدعو المؤمن لتذكر قدرة الخالق عز وجل، فالتفكر في المخلوقات يزيد المؤمن إيمانا بالله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ومن الألقاب الحسيني عليه السلام الريحانة، والريحانة هي نبات المشموم ذي الرائحة الطيبة والزكية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده دور ولا قصور ولا أموال طائلة، كان أنسه في الدنيا مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. ومن ألقابهما أيضا السيدان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه جملة من ألقاب الحسين عليه السلام رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى الله تعالى عن جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فمن أبوه؟ إنه الإمام علي ابن أبي طالب، إنه البطل، إنه حيدرح، إنه الرجل الذي أحبه الله ورسوله. أما أمه فهي بضعة من رسول الله، إنها الزهراء، إنها فاطمة سيدة نساء العالمين ولا فخر. فرضي الله عن أبيه ورضي الله عن أم الحسين عليه السلام. أما جد الحسين رضي الله عنه من جهة أمه فهو خير الخلق، وهو سيد المرسلين، إنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرم به من جد. أما جدته من جهة أمه كذلك فهي أيضا سيدة نساء العالمين، أول زوجات الرسول، إنها التي نصرت الإسلام بنفسها وبمالها، إنها خديجة بنت خويلد، فانظروا لهذا النسب. أما جده من جهة أبيه فهو أبو طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. أما جدته من جهة أبيه أي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهي فاطمة بنت أسد الحاشمية، فأكرم بهذا النسب من نسب. أما إخوان الحسين عليه السلام الأشقاء فهم الحسن ومحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم، وله إخوة غير أشقاء، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، سمى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أبناءه بأبي بكر، بل اثنين من أبنائه سماهما أبا بكر، وهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كلهم استشهدوا في كربلاء دفاعا عن الحسين وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك للحسين إخوة غير أشقاء آخرون، منهم عبد الله ويحيى وعون والعباس ومحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر. وللحسين رضي الله عنه أخوات غير شقيقات، منهن أم هانئ وأم سلمة وأم الكرام وجمانة وأمامة وخديجة وفاطمة وزينب الصغرى ورقية، نسب كأن عليه من بدر الدجى نورا ومن فلق الصباح ضياءً.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور هو

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: شق صدره في مرابع حليمة، قام الملكان بشق صدره

0: الصغار نحو أمه وهم يصرخون إن محمدا قد قتل. كان من الملائكة، شق صدره وأخرج منه شيئا، ثم قال كلمة لم ينسها: هذا حظ الشيطان منك. كان الأطفال في ذلك الوقت يركضون نحو حليمة التي سمعت صراخهم فاستقبلت خوفهم وفجيعتهم، تسألهم، تتصفح وجوههم الصغيرة التي لونها الفزع، وتلتقط كلماتهم الخائفة بين أنفاسهم وشهقاتهم المتقطعة. تماسكت حليمة وانطلقت تركض لإنقاذ صغيرها، لتفاجأ به مقبلا يسير بهدوء نحوها وقد تغير لونه وحيرته الدهشة، لتعانقه بحرارة وتغمض عينيها عليه وتطوقه بذراعيها، ثم تفيق لتتحسس جسده الصغير وتتأكد من سلامته، تكشف ثوبه وتتأمل ذلك الجسد الصغير الغض فتتفاجأ: ما هذا؟ إنه أثر جرح قد شفي تماما، لكنها لم تره من قبل، لم تره وهي تغسله ويستحم بيديها أو تغير ملابسه. أحد رفاقه يقول: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى لك يا نور العين؟ روى محمد عليه السلام لأمه قصة الطيرين، لكنها لم تطمئن للأمر، فلا يمكن لجرح أن يندمل في دقائق، ولم تدر أنها أمام معجزة ستخلد اسمها واسم ديارها، فاستبد الخوف بها، وخشيت أن يكون للجن يد فيما حدث، فأردفته وتوجهت به نحو آمنة في مكة وأخبرتها بما حدث. لكن آمنة طمأنتها وقصت عليها الرؤيا التي رأتها قبل ولادته، لتودعه حليمة وتودع قلبها معه. أما محمد عليه السلام فبقي في مكة يعطر طرقاتها وساحاتها ببراءته وعذوبته بين رفاقه، وقد يأخذه جده عبد المطلب معه للطواف بالكعبة أو للتبضع بين الدكاكين والأسواق، ثم يعود إلى أمه آمنة ليقص عليها ما فعل. وفي يوم من أيام طفولته عليه السلام حملته أمه معها نحو أخواله بني النجار في مدينة شمال مكة تسمى يثرب، واسمها اليوم المدينة، حيث بقي محمد عليه السلام فترة من الزمن يلهو ويلعب مع أطفال يثرب وفي دروبها وبين نخيلها، وهو لا يدري أنه سيعود يوما إليها ليغير اسمها ويقيم عليها دولة جميلة. في ذلك الوقت كان اليهود منتشرين في طرقات يثرب وأسواقها، جاءوا لمدينة يثرب ينتظرون نبيا سيهاجر إليها ويؤسس دولة عليها ويهزم أعداءه العرب انطلاقا منها، حيث يقول كتابهم إنه يهاجر من جبال فاران، أي من جبال مكة، نحو أرض ذات نخل في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريه.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. تحدثنا في الحلقة الأولى عن القطمون، عن تلك البدايات، عن الطفولة، وأيضا عما بقي في الذاكرة، ووصلنا إلى ذلك اللجوء المؤقت لأشهر في مدينة الزرقاء. نتابع الآن مع الأستاذ منير شفيق. طيب، في الزرقاء هذا البيت اللي رجع تعفش وصار معقول قابل للعيش فيه، قديش استمرت فترة اللجوء؟
2: في الحقيقة في الزرقاء البيت طبعا خلال أسبوع يعني كان صار في تخوت وصار في كنبات وترتب البيت بشكل آخر، وحتى البستان كان في له أمامه حديقة نزرع فيها البقدونس والنعنع والبقولات الخفيفة، وصار خضار وصارت الجلسة فيه بالمساء جميلة وإلى آخره. والزرقة الحقيقة منطقة كانت مدينة هي، ولكن كانت كلها لبن مبنية بالطين يعني باللبن، والبيت نفسه هذا من اللبن كان يعني، من شيء جميل يعني كيف كانوا يعملوا اللبن ويدعسوا عليه وإلى آخره. وأنا دخلت رأسا كنت صرت بالسادس ابتدائي، اعتبرت حالي خلصت السادس ابتدائي، دخلت على السابع ابتدائي في مدرسة لكنيسة كاثوليكية، وهناك بدأت باعتبار أني عم بدرس يعني صرت أدرس. كنيسة متواضعة، المدرسة متواضعة جدا، فيها كان 7-8 طلاب لهذا الصف، أستاذ واحد يعلم أو اثنين يعني بالكثير،
1: كل الصفوف
2: يعلم كل شيء، مدرسة متواضعة كثير. ولكن هناك صارت لي صداقة مع شاب صغير لاجئ مثلي، كان أهله جايين من الرامي، اسمه يوسف خوري، وأصبحنا أصدقاء كثير يعني أصدقاء حميمين. تذكر هاي المرحلة صارت أنا مرحلة 13 سنة وبدأت مرحلة البلوغ يعني. و الفترة اللي عشتها هناك مختلفة تماما عن القطمون، بس برضو كانت فترة فيها رفاهية. يعني مثلا هو صدفت انه الشاب صوته جميل واهله بدقوا على العود، فكنا ننزل الى السيل على الاخص بفترة يوم الجمعة والاحد، ويضعون الناس الاهالي يعني يلتقوا ناس كثيرين ويدقوا ويبدأ يغني، وأنا قاعد بس حتى ما كنتش أنفع أعمل كورس معي، يبدو ما كان عندي موهبة، ولكن عشت هذه الفترة الجميلة حتى صرت أتمنى أتعلم على العود وأصير يعني أدخل في هالجو الموسيقي. وكانت يعني حياة جميلة. أذكر يعني كنت صباحا أقوم أذهب إلى إحدى البيوت، أظن لبعض الشيشان عندهم بقر، وأخذ أشتري الحليب يعني البنت اللي عندهم بنتهم يعني تأخذ الحليب تحلب أمامي وأخذ حليب سخن إلى البيت، وهكذا يعني كانت
1: كان الحنين يعني انخفض منسوب الحنين، ما كان مثلا إحساس بوقع الصدمة على الفقدان
2: المتخدم. لا أظن أنا بهذيك الفترة نسيت المشكلة، عشت الزرقة عشت مع هذا الصديق والجو، صار في ابتعاد عن السياسة شوي، بس ينحكى عن فلسطين. هم كان لاجئين أهله من الرامي في شمال فلسطين، وبنفس الوقت المدرسة، وجو الزرقاء كان كمان جو يعني عادي بالنسبة.
1: كيف كانت العودة للقدس؟
2: يعني مثلا من الأشياء اللي لا أنساها في الزرقاء هي مخيم اللاجئين اللي نعمل في
1: اللي بدأ ينشأ فيه.
2: ينشأ من هنا، كنت أنا أذهب إله، كان صديق صار مديره، كان مدير الصليب الأحمر، وكان أذهب إليه وأرى حياة اللاجئين كيف كانوا في الخيام والأرض خبصة لما يكون في شتاء، لأنه أرض الزرقاء أرض خبصة لما تشتي عليها الدنيا، كان في ذلك الوقت ما في إسفلت، الناس تعيش على المؤن اللي تأتي إليهم. هذا طبعا مثلا نحن حاول يسجلنا كرت، يعني عملنا كرت تموين. فوقتها أبوي كان قال له لماذا يعني نأخذ احنا عن غيرنا؟ قال لا، هذه ضروري أن تأخذ كرت التموين لأنه هذا يحافظ عليك أنك لاجئ وإلى آخره. أخذنا الكرت، ولكن لا أذكر أنه عمرنا استخدم، أعطنا لشخص آخر صديقنا محتاج عنده عائلة كان يستخدم كرت التموين هذا تعال، وكان في ذلك الوقت لسه الصليب الأحمر. لكن أنا عشت بهذيك المرحلة تجربة الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الخيام، وعشت مرحلة مجتمع الخيام، جو
1: عاينت هذا الوضع الذي،
2: وكنت أذهب له يوميا يعني كان قريب منا، وأذهب يوميا مع هذا الرجل اللي هو كان مدير الصليب الأحمر واللي كان مندمج يعني في هذه الحياة. فأنا أروح عنده أتسلى معه، كان هو يأتي يسهر عندنا يعني كانت فكنت يعني برضو جربت هذه العيشة، كيف الناس كانت يعني تكافح وتبني حياتها، كيف تحاول تبلط تعمل بعض الأشياء الجمدة، بعض الزهور يعملوا مرات يعملوا، وبعض يعني ينتجوا مثل البقدونس الكذا أمامهم،
1: حاولوا يتكيفوا مع العيش في مستجداته،
2: يتحاولوا يعيشوا.
1: طيب العودة للقدس كيف كانت؟
2: هلأ والدي، خلينا أكمل لك القضية كيف عادت صرنا احنا القدس. والدي فورا صار يشتغل في عمان، فتح مكتب بشركة مع شخص وبدأ يعمل وبدأ يهيئ البيت لننتقل إلى عمان اعتبار
1: للاستقرار،
2: للاستقرار في عمان. وأخذ يعني يذهب ويعود إلى عمان يوميا
1: من الزرقاء لعمان،
2: من الزرقاء لعمان. في هذه الفترة اللي بدأ فيها بده ينتقل إلى عمان وبدأ بده يستأجر، جاء إليه مدير مخابرات في ذلك الوقت اسمه باتريك، قال له أنت يعني موجود هنا في عمان وفتحت مكتب وصرت تشتغل. طب كان اسمه مشهور والدي وصار يدخل فلوس يعني الحقيقة، صار وضعنا المادي كمان جيد. فأنت لم تذهب وتعطي الولاء للملك، لجلالة الملك عبد الله. فقال له والدي يعني بأي حق أنت بتطلب مني وإيش القانون اللي بفرض عليك؟ كان عقله قانوني. قال له ما في قانون بفرض عليك، ولكن إذا بدك تعطي ولاء فأنت غير مرغوب بوجودك في الشرق في عمان، فبترجع للقدس. فبالفعل والدي اضطر يرجع للقدس، وهذه رجوعنا للقدس كان لسبب هذه القضية. يعني هو من جانبه عند أنه ما بده يروح يعطي ولاء، ومع أنه ما عاد يشتغل بالسياسة يعني رفضه أنه يقدم ولاء، ليس لأنه مستمر في العمل،
1: ما وجد نفسه مضطر لهذا الأمر،
2: ما بده، كان عنده تحفظ ما بده يروح، وما كان يحب الزملاء اللي قبلوا يصيروا وزراء ويعيشوا مع جو قلوب باشا والإنجليز كان في المعاهدة البريطانية كان فيها تنازل كبير يعني هذه. فهو صحيح أنه ما بده يناضل ويشتغل، ولكن بنفس الوقت ما بده إذا شئت
1: يتنازل عما هو معتقد به،
2: كان يعتقد أنه بدوش يتلوث.
1: نعم،
2: يعني كان التعبير أنه أنا ما بتلوث، ما بعمل بس أنا ما بتلوث، بده يشتغل كمحامي ويعيش هذا ولو الحيط الحيط، ولكن ما بده يروح، مع أنه كانت الآفاق مفتوحة أنه يصير وزير بعد أسبوع يعني، مش أنه
1: أصلا كان في تحضير لوحدة الضفتين وما
2: لا لا كان هذا متاح وأقله إحنا محتاجينك ومحتاجين، كانوا يجندوا بالفلسطينيين يعني كانوا معارضين ومحسوبين على الحاج أمين ومحسوبين على كذا. والدي كان علاقته قوية بالحاج أمين لأنه كان محامي للثورة يعني له وضع، وكان من في فترة من الإنجليز نفوا إلى يعني إلى لبنان 6 أشهر نفي ورجع. فالمشكلة احنا انتقلنا القدس.
1: طيب
2: بهذا الحال
1: اي قدس وجدت؟
2: رجعنا للقدس الشرقية طبعا، مش القدس القديمة اللي هي طبعا اكثر ضيق وصعوبة. احنا سكننا في منطقة اسمها وادي الجوز،
1: وادي الجوز
2: ومنطقة جميلة يعني حي برضو متقدم عن الاحياء الثانية، وكان إلى جانبنا ملعب اسمه ملعب الروضة، ويعني كان جميل.
1: يعني اختلفت يعني شعرت إنه هذه قدس أخرى غير القطمون اللي أنت مثلا يعني عشت فيها؟
2: طبعا طبعا مختلفة طبعا، هذيك من جنة تعتبر، كانت تعتبر منطقة مرفهة وحياة مختلفة، الفئات الاجتماعية مختلفة، المستوى المعيشة، الجو كله يعني أنت تصور عايش في جو كله فيلات وبساتين وناس حالتهم منيحة وعندهم سيارات، يعني قسم هذاك الوقت صور بنحكي احنا على 45 46 هذه السيارة، يعني كانت شيء
1: منجز كبير جدا،
2: منجز خيالي.
1: نعم.
2: وأنا يعني حتى بالمناسبة كنت أقدر أستخدم السيارة هاي الكبيرة وأروح فيها، هذه كانت شيء متميز كتير بالوقت اللي كان ممنوع السيارات الخاصة تشتغل لأنه البنزين كانوا ينودوا للجهد الحربي، بس كانوا يسمحوا بسيارات الأجرة. وكانت هاي السيارة اللي صارت عندنا اللي أخذها والدي من أمه مشان شغلها في القدس، هي لجدي اللي كان عنده كراج سيارات، ولما توفى وزعت السيارات على الورثة، فكان من نصيب ستي جدتي هذه السيارة، فإحنا استخدمناها عندنا. لكن الإشكال الآن لما انتقلت إلى القدس، الحياة بائسة في القدس كانت يعني مختلفة تماما. يعني مثلا أنا بذكر بال 53 أو 52 دخلت على الحزب الشيوعي وإلى آخره بهذيك الفترة، أو ب 53 كانوا يسموا بيتنا اللي إحنا بيت البرادي، يعني بعمل عنده برادي لأنه ما كانش في برادي، يعني كان الناس يسكروا الشبابيك بهالقماش البيضة هاي اللي يفتحوها ويسكروها، ما كان لسه ناس عندهم أثاث ولا بيوت. هذه كل الصورة اللي أنت بتشوفها الآن، حتى الكنبيات مثل هذه ما كانت تعرف عند كثيرين من الناس. ونفس الشيء في القدس الشرقية، كانت بلاد هجرة وكان في وضع صعب.
1: تقسيم القدس كيف أثر عليها؟ يعني صارت المدينة مدينتين، إحساس الناس بأنهم في جزء أساسي من المدينة
2: كارثي، كان الشعور فيه أنك أنت ما تقدرش تروح على المنطقة الثانية، كل أسلاك شائكة، كان في تفصل بين القدس الجديد،
1: بوابة مندلبوم
2: كل القدس كنت في على طول القدس، في يا إما الجدار نفس السور كان في عليه أسلاك شائكة بالنسبة للمنطقة الغربية اللي فيها الكيان الصهيوني، صار القدس اللي احتلوها الكيان الصهيوني.
1: وانت طبعا حرمت من رحلات الصيف إلى حيفا ويافا،
2: لا انتهت، صاروا هم يجوا عنا لاجئين، أقاربنا صاروا يجوا بأعياد الميلاد ويسمحوا لهم يجوا ليزوروا أهلهم في القدس، فأنا كنت هاي المندلبهم والهذا نيجي نستقبلهم فيها من هنا
1: عند البوابة،
2: كانت حالتهم يرثى لها. يعني أنا بذكر حتى شوف أنا البؤس اللي حكيت لك إياه عن وضع القدس، طبعا نحن ما عرفناش البؤس، بس البؤس المحيط يعني اللي كان موجود الآن، بذكر أن لما كانوا يأتوا أقاربنا من الناصرة أو من حيفا ويرون ملحمة فيها خروف، يعني في خروف، وهذا كان يعتبر شيء
1: انجاز كبير،
2: يشوفوا مثلا الخبز الاثاث كذا، يعني هم عاشوا على حياه متقشفه جدا اول سنتين ثلاثه اربعه بعد النكبه.
1: انت لما كنت تروح عندهم بالقبل كيف كانت الحياه؟
2: لا كانت منيحه، يعني نسبيا كان برضه حالتهم ميسوره، كانوا جدي ميسور اكثر من ابوي، يعني كان عنده كراج سيارات، يعني يمشي على خط حيفا بيروت حيفا دمشق، يعني هذه كانت شغلة كبيرة.
1: هذه المدن انت لما كنت تزورها قبل 48 كانت حواضر نشطة
2: حيفا كانت متقدمة على القدس، يافا كانت متقدمة من حيث الثراء.
1: نعم.
2: كان الثراء موجود في حيفا وموجود في يافا.
1: في ذاكرة يعني تمس ما كان في القطمون بالنسبة لك في تلك البيوت التي كنت تتردد إليها في حيفا أو في يافا أو في الناصرة؟
2: طبعا هذه كلها، مثلا إحنا كان في بيت لجدي في منطقة حيفا اسمه الهدارة كرمل.
1: هدارة كرمل،
2: الهدارة كرمل هذه كانت مثل شارع الحمراء في بيروت الآن أو أي شوارع الرئيسية، وكان منطقة، وكان إقبال بيتنا هناك بيت كبير، هو عمارة كبيرة يعني يمكن أربع طوابق، وكل طابق فيه يعني ثلاث أربع شقق، كانت عمارة ضخمة، وكان أهل ستي جدتي يعني وساكنة في أحد الشقق اللي في هذه العمارة نروح عندها. وكان قبالنا قصر لسرسق، يعني سموه قصر سرسق ما زال ذكرت. هلأ منطقة الهدار هاي منطقة كانت يهودية، يعني منطقة عبوها اليهود في أغلبيتها، طبعا في منطقة كان عربي. فأنا بذكر البحر، بذكر كانوا يخدوني عماتي على البحر باستمرار، كنت أحب البحر يعني والسباحة هناك، هاي يعني عايشها بشكل جيد. الكرمل مثلا احنا في أرض لستي، أذكر لجدتي على رأس الكرمل، وما زالت هم صادروها الكيان الصهيوني بأثناء الحرب، ولكن ما زالت موجودة يعني الأرض، يعني ما زالت بعرفش كان بنوا عليها، ولكن تحت المنارة اللي كانت في الكرمل. وبعدين عمتي أخذت جزء من ورثتها وبنت بيت هيك على بسموه وادي جمال، وادي الجمال أو طريق وادي الجمال، كمان في مدخل حيفا أمام البحر، بس الشارع وهي على تلة وأمام البحر. هذا من المناظر اللي لا يمكن أنساها. وكان أمامها مصطبة وفي خروبة، الخروبة هذه مظللة، كانت تقعد وتفرش وتقعد وكيف مفكر مسلطنة هذه. هذه بالمناسبة عمتي اللي كانت بهذا عود قابلت في بيروت ب 49 أو 50، هقول لها يا عمتي شو صار في البيت، شو كيف كانت، كانت قد ما كانت سعيدة أجت سكنت في بيروت في شقة صغيرة ووضع صعب، وجوزها صار يشتغل بالبستنة والآخره. ولكن شو بتقول لي، بتقول لي شوفي يا عمتي قبل ما أموت لازم أتملك في هالبلد، لأن أنا مش ممكن أعيش بدون ملك. فعلا تملكت،
1: كان عندها هذا الإحساس،
2: كان عندها هذا الطموح وهذا رغم كل الظروف.
1: هذه الأماكن جميعا أنت أصبحت محروما منها، ومثلك طبعا مئات الآلاف من الفلسطينيين لم يعد سهلا بالنسبة إليهم الانتقال بين مكان وآخر.
2: يعني تعرف أنا بالنسبة إلي فلسطين القطمون منطقة الطفولة والولادة، ولكن أنا حيفا والناصرة ويافا بيسان البحيرة الطبرية، أنا سابع في بحيرة الطبرية
1: فيها جميعا.
2: لا بحر كنت أروح نسهر يروخدونا نسهر ونسبح، وهذا عكا مثلا، عكا هي مدينة والدتي، فكنت أذهب أيضا إلى عكا وأروح. بعدين كان والدي يأخذني على مناطق، المناطق مثل بير السبع، هذه كلها أعرفها هاي المناطق وأنا صغير. هذه كلها يعني أنا بالنسبة إلي فلسطين 48 أكاد أعرفها كلها. هلأ طبعا تغيرت كلها، ما عادت نفس الصورة، ولكنها مثلا بيارات يافا لا يمكن أن أنسى مثلا الطريق بين يافا وحيفا، ولما يكون البرتقال مزهر
1: رائحة البرتقال
2: وتهب نسمات تحمل يعني أريج هذا الزهر، زهر البرتقال إلى السيارة وانت مارق، هذا انت كأنك يعني بتشعر بنوع من شو بدي اقول لك، شيء لا تراه في العالم كله، لا يمكن ان ترى هذا المنظر. ولمسافة طويلة يعني قد تكون 30-40 كيلو يعني تمشي فيها السيارة، والبيارات والهذا يعني فلسطين الكيان الصهيوني اخذها مفروشة يا رجل، هم بيقولوا انه ما كانش في ناس، اخذ منطقة مفروشة الكيان الصهيوني. حتى بتعرف حتى بال 67 لما دخلوا على القدس، تروي لي والدتي انا ما كنت وقت الاحتلال، بيقول لهم انتم عايشين شو هالعيش اللي عايشينه، عندكم ثلاجات وعندكم تلفزيونات وعندكم برادات وعندكم ايش هذا. حتى ال 67 الكيان الصهيوني اللي كان مجتمع حرب، كان مجتمع عسكري وعنده تقشف وما فيش عنده هذا الرفاهيه. فتصور انت لما كانوا يجوا على فلسطين، فلسطين ال 47 كان الوضع الفلسطيني وين، وحتى المنطقه الحقيقه. هلا لو بتسال كثير من اللبنانيين والسوريين
1: كانوا ياتوا للعمل في فلسطين،
2: ياتوا الى فلسطين وغيروا كان حتى انا بذكر والدي كان اذا واحد اجى فلسطين بده يتزوج فتاة سورية أو فتاة لبنانية كانت تكبر حالها كأنها رايحة تتجوز شخص خليجي، يعني بهذاك الوقت كان وضع الفلسطينيين يعني فعلا. والسبب الحقيقة أنه لما الاحتلال البريطاني بده يمرق موضوع الكيان الصهيوني كان يصرف على 100,000 جندي، يعني فلوس موجودة في البلد،
1: وخدمات بدهم، خدمات وبدهم
2: خدمات وبعدين الهجرة الصهيونية بدهم يجوا يحتلوا كمان كانوا يجيبوا فلوس، والعرب الفلسطينيين صاروا كمان تجيهم مساعدات وتجيهم كذا، فكان في مباراة بين الكيان الصهيوني وبين الفلسطينيين. حتى أنا أذكر حتى بقول لي كان يقول لي والدي كمحامين مثلا كنا احنا مضطرين ان نرفع من مستوانا حتى ننافس ونقدر نتحمل المنافسه الصهيونيه اللي جايين باريستر من بريطانيا ولا جايين بي اتش دي من اي
1: حاله. التحدي فرضت نوع من يعني البحث عن تفوق اصلا في
2: كانوا الفلسطينيين وصلوا الى درجه من التطور المهني على كل المستويات في الزراعه مثلا. هم يدعوا انهم بعرفوا الزراعه وانه بعدين هم طبقوا الزراعه الحديثه ولا هم منين بعرفوا الزراعه منين بعرف، بينما كانوا الفلسطينيين البيارات هذه مثل البرتقال والشغل والصناعه كله كان متقدم عليهم يعني ما كانوا هم. ولكن المشكله يا اخي مشكله السيطره الاستعماريه، ما كان في منافسه متكافئه بيننا وبينهم يعني زي ما تقول سباق عادل.
1: نعم.
2: احنا كان اكلناهم ما كان بيقدروا
1: هم كانوا في حاضنه ضخمه تحضنهم وتوفر لهم ظرفا موضوعيا وذاتيا مناسبا ونحن
2: وتضيق علينا حتى الاراضي هم ما قدروا يحتلوا اراضي ما قدروا يشتروا اراضي من
1: صدرت من الاراضي الاميريه الى
2: الاراضي الاميريه او كان بالاحتيال والضرائب والضغوط على الفلسطينيين وبعض الفلسطينيين. نعم. خذ انت الاراضي مثلا الحوله
1: والمرجئ
2: بن عامر كان يمتلك جزء منها اللبنانيين والسوريين، هي كانت بلاد واحدة هذه. نعم. ما كانت في فلسطين بمعنى ولبنان وسوريا، الحدود ما كانت موجودة في الأيام الدولة العثمانية لما أجوا يعني الاحتلال البريطاني. لكن ماذا حدث؟ أنه أصدروا قرار البريطانيين أنه كل من لا يسكن في فلسطين ويزرع أرضه تصادر منه هون صار قصة البيع،
1: يبيعوا
2: اضطروا يبيعوا ولا هي كانت أراضي خصبة وتأتيهم. نعم. ما كان حدا محتاج يبيع.
1: نعم.
2: حتى بحكي على انا اللي بتهموا انه من اللبنانيين او السوريين اللي باعوا اراضي، هذول كانوا فعلا يعني بقرارات قهريه بريطانيه تفرض عليهم البيع.
1: طيب. الان في القدس الشرقيه التحقت بالمدرسه، يعني هذه مناسبه لاسالك كيف تكون يعني تكون هذه الشخصيه؟ واضح انه الوالد رحمه الله كان له تاثير كبير في بناء هذه الشخصيه الى جانبه، يعني هو مثلا الشعر والقران احنا كانوا في البيت ربما انت حفظتهم. المدرسه
2: الوالد حقيقه كمل لك شغلي مثلا الوالد مش بس قران وهذا كان مثلا
1: والسياسة.
2: خطب القيادات الامريكيه في فتره الحرب الاهليه الامريكيه كان حفظني عن غيب. في اخر فتره من 47 48 قال لي خلص بدنا نوقف الشعر ولهذا بدي احفظك ويبستر. كيف بدك تحفظني ويبستر؟ قال لي كل يوم تقدرش تحفظ 10 كلمات في القاموس. قلت له بقدر احفظ، ما سهل يعني تستطيع ان تحفظ 10 كلمات يعني شاب عمره 13 سنه. قال لي حسنا خلال شهر كم كلمه بتحفظ؟ قلت له 300 معناته. قال طب سنه؟ قلت له يعني معناته انا بحفظ 3000. قال لي انت تعرف انه لا يوجد كاتب او خطيب يمتلك في اللغه 3500 كلمه يستخدمهم يعني يعيش.
1: نعم.
2: بينهم.
1: نعم.
2: قال لي مثلا تشرشل او لويد جورج كانوا مشهورين انه بيمتلكوا 5000 او 6000 كلمه
1: مفرده
2: باللغه. قال لي انت بسنتين بتقدر تحفظ اكثر. هو يعني هي قضيه غريبه وانا بقيت عندي الحقيقه صرت اناقش فيها المدرسه الحديثه اللي تقول انه الاولاد الصغار يجب ان تعلموهم كيف يسالون وكيف يفكرون وكيف يعني يتساءلون وانه ما يبلعوا شيء بالتلقين والى اخره. انا بعتقد هذه المدرسه يعني هبله ولا لها علاقه او يعني حمقاء او سطحيه.
1: مدرسه الحفظ افضل؟
2: طبعا الولد بين 4 سنوات الى 13 14 سنه يستطيع ان يحفظ يتعلم لغتين او ثلاثه، يستطيع ان يحفظ بشكل عجيب. الان حتى لو لم يفهم اللي حفظه لكن بعدين يصبح قادر على فهمه، قادر على التساؤل عنه. لكن لما انت تسال الولد هذه اسال عنها وفكر فيها، يعني كانه هم يسبق الطب يعني الولاده للانسان الفطره يعني تطلب منه انه يسال يتعلم يحفظ. لازم يحفظ الاسماء كلها، عارف كيف؟ بهذه الفتره. بعدين التفكير والتامل والمناقشه تاتي بمرحله يصبح الانسان
1: في حلقة. طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، وصبرهم وإنفاقهم وإيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة المكرمة في وقت كان الصراع دائر بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكفار قريش. وجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة عن غير قصد، فهو لم يأتي إلى مكة لهذا الغرض، ليس ليحارب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخطر له على بال. من هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما أن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي، فرحبوا بي أكرم ترحيب، وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشو أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. هذا ما قالوه للطفيل. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. هذه النتيجة بعد كل هذا الكلام الذي أسمعه إياه. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدن منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا، وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح،
فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هذا ما حدث به نفسه. يقول الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا، فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا، تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فما هي هذه الآية وما حصل معه؟ نتابع ذلك في اللقاء القادم. فرضي الله عن الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، وصوت واحد، إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور

ولما رجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع لصفوان بن أمية الدروع اللي كان واخدها منه، وكانت ناقصة تقريبا 20 درع، لكن صفوان بن أمية النبي أعطاه من الغنم الكثير. يقول: رجع محمد وهو أبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. قال: فنظرت إلى الغنم معه، معاه يعني كم كبير جدا من الغنائم، فقال: أتعجبك؟ سيدنا النبي بيقوله كده لصفوان بن أمية: أتعجبك هذه الغنم في الشعب؟ قال: نعم. قال: هي رك. قال: والله يا محمد ما طابت بهذه العطاء إلا نفس نبي، أشهد أنك رسول الله. مش ممكن، مش ممكن، العطاء ده عطاء يقين نبي. وكان في واحد اسمه أبو درهم الغفاري، وهو ماشي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في وسط زحمة الناس كده، داس على رجل سيدنا النبي، وهو كان لابس نعل ناشف جدا، فوجع جدا رجل سيدنا النبي، فالنبي عشان بيوسعه كده كان في إيد النبي عصايا، فوسعه بالعصايا كده وقال: أوجعتني يا أبا درهم. فكأنه خبطه بالعصايا كده، فبيقول أبو درهم ده: فبت من ليلتي ألوم نفسي أني أوجعت رسول الله. لما أصبحنا في اليوم التالي لقيت حد بيقول: النبي بيدور عليك. فخفت لحسن يجي النبي لمني أن أنا دست على رجلي ووجعته. فلما جئته وجدته يعطيني 80 نعجة، وقال: يا أبا درهم قد وطئت قدمي البارحة فأوجعتني، فنفحتك بالصوت، بعدت كده بالصوت: يا أبا درهم هذه 80 نعجة جراء ما نفحتك، عشان الخبطة أو الزقة دي كده ولما وجعتني، جراء ما نفحتك بالصوت. فقال أبو درهم: فكان والله رضاه عني أحب إلي من النعاج. كفاية بس أنه ضحك وعرفت أنه مش زعلان مني. مين شاف الكلام ده؟ الأنصار أهل المدينة. فقالوا بينهم: وجد رسول الله أهله. خلاص النبي هينسانا ويرجع بلده، لا أهله، فبيوزع الخيرات عليهم وسيبنا. فبلغت هذه المقالة سيدنا النبي، فجاب سعد بن عبادة سيد خزرج، قال: يا سعد قد بلغني مقالة من الأنصار، أين أنت منها؟ قال: يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا واحد من الناس. يعني كأنه بيقول له: رسول الله ما إحنا شايفين قدامنا اللي بيحصل. فقال سيدنا النبي لسيدنا سعد: اجمع لي الأنصار. ثم خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا معشر الأنصار بلغني وجدة وجدتموها علي، عرفت أنتوا زعلانين مني. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: ألمنا لله ورسوله. فعلا ده حصل. قال: يا معشر الأنصار، إن شئتم أن تقولوا وإن قلتم فصدقتم. قلنا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: جئتنا طريضا فآويناك، وجئتنا مكذبا فآمنا بك، وجئتنا مخذولا فنصرناك. فبكى الناس وقالوا: لله المنة ولرسول، احنا ما عملناش حاجة، ده الفضل لحضرتك علينا يا سيدنا النبي. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في قلوبكم علي من لعاعة من الدنيا ألفت بها قوما حديث الإسلام ووكلتكم لإيمانكم؟ شوية الأكل والشرب والمواشي دي، دول ناس لسه مسلمين جديد، وأنا مطمن لقلوبكم الرسخة في الإسلام. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ هم يرجعوا بالجمال وبالأغنام وأنا راجع معاكم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. الدثار هو اللحاف البعيد عن جسمك اللي تتغطى بيه، أما الشعار الفانيلا اللي لازقة في جسمك، اللبس الملاصق. وكان العرب لما يحب يقولك بحبك قوي يقولك أنت شعاري. الناس دثار، طبقة تانية، وأنتم الأنصار شعار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم، ابتلت بالدموع، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. موقف مرضية النبي.

0: للأنصار لما زعلوا أنه قسم الغنائم على أهل مكة، الموقف ده منور قوي. البني آدم لما بيزعل وانت ما بتدلوش الحق أنه يزعل، بيحبط إحباط شديد، وبيفضل زعلته جوه قلبه وتكبر تكبر تكبر وتطلع في صورة عصبية وخنقة، ويحصل انفجار ما بين الناس. الأنصار ما لهمش حق يزعلوا أصلا من النبي، بس النبي اداهم الحق إن هم يعبروا عن الشعور ده وقدر زعلتهم. قالوا وجد رسول الله أهله، عشان وزع على ناس حديثي الإسلام ما بقالهمش أسبوع مسلمين، دخلوا حرب طاحنة، اداهم شوية فلوس الآخر. وهو قال لهم كده: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، شوية أغنام وإبل، وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ كأنهم حصل لهم إعادة إدراك، إيه ده؟ هو إحنا بنتكلم في إيه مع مين؟ بس هو قدر الزعلة وتكلم وشرح نفسه عليه الصلاة والسلام، وشرح الفكرة اللي كانت عنده. قال ده كبير قوي، كبير قوي إن أنا أزعل وأنا ماليش حق، وأقول لك على فكرة ما حصل كذا. فقلت لي بس اسمع، وانت تبقى أكبر مني بكتير مقاما وخبر، ده النبي، بس اسمعوا، انتوا عارفين أنا عملت كده ليه؟ طب انتوا مش يرضيكم، انتوا ليكوا فضل عليا كبير، وأنا كنت طردوني من البلاد عندي وكانوا عايزين يموتوني، وانتوا اللي خدتوني عندكم، وأنا أنسى الكلام ده. بكوا من إعطائهم الحق إن هم يفضفضوا عن زعلتهم. الحقيقة إن بيوتنا وصداقتنا وشركاتنا، حياتنا محتاجة النور ده، محتاجة الرحمة دي، لأن الزعلان ده على فكرة ممكن يبقى فاهم غلط، ممكن يبقى مستسرع، ممكن يبقى عنده مشاكل في شخصيته بتخليه أبو لمس، ممكن حاجات كتير، بس الكبير كبير وهو بيحتوي. وعلاقات كتير كانت ممكن تستمر لو كنا كبار واحتوينا بعض لما حد يجي يعبر عن زعلته. بالمناسبة التعبير عن الزعل معناه ان باقي عليك، عشان كده بقول لك انا الموضوع ده يعني بصراحة وجعني في قلبي. فانت لما تقولي مش من حقك، انت بتسيء الظن فيا ولا ايه، همشي وانا محبط قوي، عكس ما تقولي طب تعالى اشرح لك فتطلعني، واحنا خدنا كده ايه دفعة كبيرة قوي في علاقتنا. كل كلام وتصرفات النبي نور، والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: إيش مالك يا عبد الله؟
1: فيش إشي يا أحمد.
0: قول إيش مالك زعلان؟
1: أمي دايماً بتضربني، دايماً بتضربني.
0: ليش؟
1: مش عارف، مش عارف.
0: هي طلبت منك إشي وما سمعتش كلامها؟
1: آه، طلبت مني أن أعبئ لها الماء، ولكن أنا كنت تعبان، تريحت شوية ونسيت.
0: طيب معلش، ما هي أمك تعبانة ولزمها المية كتير عشان تطبخ وعشان تغسل أواعيك وأواعي إخواتك.
1: صحيح، بس ليش تضربني؟ ليش؟
0: أنت بتحب أمك؟
1: طبعا.
0: هي ضربتك عشان بتكرهك؟
1: لا.
0: طيب يلا قوم نروح، قوم، تلاقيها قلقانة عليك كتير، يلا قوم. وين كنت يما؟
1: في الساحة.
0: كان عبدالله يقول انه بحبك كتير، لكنه كان زعلان شوية من الضرب وراح يسمع كلامك بسرعة.
2: وانا بحبه كتير كمان.
3: لقد كان الشيخ متحدثا رائعا، وبدأ يجري دروسا في المسجد عندما كان عمره 9 سنوات،
4: يعني وهو في الصف الثالث الابتدائي.
3: نعم.
5: يا وأن يتكلم من غير ورقة؟
3: صحيح، من غير ورقة، من عقله.
0: عبد الله، يا عبد الله.
1: روح أنت، أنا تعبان، بدي أنام.
0: قوم بتصلي وبترجع تنام، هيني سابقك.

0: يعطيك العافية يا أم خالد.
1: الله يعافيك يا ابني. أنت مين يا ابني؟
0: أنا أحمد ابن إسماعيل ياسين.
1: والنعم فيك وبأمك وأبوك.
0: هاتي عنك، بدي أروح أحطهم على الباب بسرعة عشان ألحق الصلاة.
1: الله يرضى عليك.
0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
2: ماذا تطمحون أن تصبحوا عندما تكبرون؟
3: أتمنى أن أصبح سائقا. أتمنى أن أصبح غنيا.
0: أريد أن أرى الناس بخير، وأن أصحب أمي للحج، وأن أحج عن أبي رحمه الله، وأتمنى أن أصبح أستاذا حتى أعلم الناس الخير.
2: ربنا يحميك ويخليك لأهلك يا حبيبي، أنت أكيد حيكون لك مستقبل كبير.
4: وظل الشيخ يتربى في بيت من الأخلاق الحميدة، يصلي ويساعد الناس ويعقد الدروس، فأحبه أصدقاؤه في المدرسة، وفي الحي أحبه كل الجيران، حتى جاء يوم وهو في الصف الخامس الابتدائي، وإذا باليهود

0: واصل يا أبي.
1: في تهجير عام 1948 لجأ الشيخ إلى غزة وعمل في مطعم فول في الميناء. نظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة عمل أكثر من سنة.

0: وقرية الجورة تعرضت لهجمات من الطائرات من الإسرائيليين، فكان فيها دمار مش قليل في البيوت والمساكن. لكن الجورة أصيبت، فأخذ الناس يرحلون من البلد إلى الكروم والحقول حول البلد بعيدا عن هجمات الطائرات. وطبعا احنا كنا من الناس اللي طلعنا من البيت إلى عسقلان، ما هي عسقلان مرتفعة شوية، وطبعا فيها ذكريات كتيرة في ذلك الوقت، لأنه في تلك الفترة كان الجيش الإسرائيلي قد قطع الطريق على الجيش المصري عند دير سنيد، وهناك أخذ الجيش المصري ينقل التموين عن طريق البحر عن طريق الجورة، وصارت قرية الجورة هي مركزا للتمويل والتنقل. وفي يوم من الأيام كانت باخرة مصرية بتنزل وقود وإمدادات وبتاخد ضباط وجنود إلى مصر معها، فجاءت ثلاث بواخر إسرائيلية وحصرتها في البحر من كل الاتجاهات. طبعا القائد لما شاف الحصار حواليه أوقف الإنزال. وخرج الأهالي من الجورة طبعا تحت التهديد والخوف من الإسرائيليين وبطشهم وعدوانهم.
1: ولماذا خرج الناس يا والدي؟ لماذا لم يقاوموا؟
0: لأنه حين دخلت الجيوش العربية طبعا كان مخططا لها أن تسحب الأسلحة من الناس حتى لا تكون هناك قوة أخرى، وهذا أفقدنا القوة الذاتية والاعتماد على أنفسنا، لأنه لما يسحب الجيش طبعا من المنطقة لن يوجد إمكانات دفاع وإمكانات سلاح نهاجم بها العدو.
1: ماذا تقصد بمخطط سحب السلاح؟ هل هم لا يريدون للفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم؟
0: إيه يا ولدي، كان الشعب الفلسطيني يهاجم في القرى في الجنوب، فارتكب الاحتلال مذابح بحق النساء والشيوخ والأطفال، وكانوا يشنعون في القتل ويتركون بعض الناس يهربون ليحدثوا الآخرين حتى يفروا. فمذبحة في قرية تخوف القرية اللي بجنبها والبلد اللي بجنبها، فبنسحبوا الناس من أمام الهجوم الإسرائيلي.
1: لم تجبني على سؤالي يا والدي، كيف سقطت فلسطين بهذه السهولة؟
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: تستمعون إلى صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد الخروج من الشعب بسبب المقاطعة التي فرضتها قريش على بني هاشم والتي استمرت طيلة 3 سنوات، لقي فيها المسلمون عانة شديدا وإرهاقا ما بعده إرهاق. لقد كان المسلمون جميعا يشعرون بما يقاسي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلام المحنة، فقد خلى البيت النبوي من أطهر الزوجات خديجة رضي الله عنها، ومات العم أبو طالب المدافع عن ابن أخيه، ورده أهل ثقيف ردا قبيحا منكر. فكان المسلمون يحسون بذلك ويحاولون أن يخففون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم المصاب وشدة النازلة، ويتداولون بهذا الأمر فيما بينهم، حتى تشجعت خولة بنت حكيم، وكانت أكثر المسلمات جراءة وشجاعة أدبية، وحملت عن الآخرين رجالا ونساء مسؤولية الحديث مع رسول الله. وحدثته خولة في أمر وحدته في بيته وحاجة ذلك البيت إلى سيدة كريمة ترعاه، وحاجته هو إلى من يقوم على شؤونه ويدبر له أمور البيت. وبعد تردد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم باقتراح خولة، فقالت رضي الله عنها: إن شئت بكرا فأمامك عائشة بنت أبي بكر الصديق، وإن شئت ثيبا فهناك سودة بنت زمعة التي آمنت بك وتبعت دينك وهاجرت إلى الحبشة، وتوفي عنها زوجها وتركها وحيدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دهشة ممزوجة بالاستغراب والعجب: سودة بنت زمعة؟ وردد الاسم أكثر من مرة ولم يأتي على ذكر عائشة. وأخيرا قبل بالزواج من سودة لأنها مؤمنة مجاهدة قد ترملت، فمن الوفاء أن تنال جزاء ما قدمت وأسلفت للدعوة.
1: نساء حول الرسول.
2: هي سودة بنت زمعة بن قيس من بني عبد شمس، وأمها الشموس بنت قيس ابن عمرو من بني النجار من أهل المدينة. نشأت بمكة وفيها ترعرعت حتى بلغت مبلغ الصبا والفتوة، فتقدم لخطبتها والزواج منها السكران ابن عمرو، فقبل به أبوها وزوجها منه. وحين أشرقت شمس الدعوة المحمدية والرسالة الإسلامية على مكة، استضاء بها قلب الزوجين السكران وسودة، فأعلنا إسلامهما وإيمانهما وانضويا تحت اللواء الشريف. هاجرت سودة مع زوجها في جملة من هاجر من المسلمين، وهناك أقاموا مدة من الزمن بعيدا عن الأهل والوطن في شوق دائم إلى الأخبار والأنباء، وعلى الخصوص أنباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطور الأحداث وتقلب الأيام، وبإسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، تشجع بعض المهاجرين إلى الحبشة بالعودة إلى مكة، وآثر الآخرون البقاء. وكانت سودة رضي الله عنها مع زوجها ممن أسرع في العودة، وتعود أسباب السرعة إلى ما كان قد أصيب به زوجها من أمراض وعلل في غربته الموحشة وبعده عن الأهل والأحباب وتغير المناخ. ومع وصول الزوجين إلى مكة، فوجئ بأن قريشا ما تزال على موقفها من العداء الشديد للإسلام والمسلمين، ولازم الزوج الفراش بسبب العلة والضعف المتناهي. وقامت سودة على تمريضه ومداواته ومساعدته، ولكن لم تمض أيام على وصوله حتى اشتد به المرض ومنعه عن الكلام والحركة، ولم يلبث أن فارق الحياة. وترملت سودة رضي الله عنها وأمضت أيامها الباقية في مكة حزينة آسفة، صابرة على قضاء الله وقدره، معتصمة بإيمانها، متمسكة بإسلامها، تستمد من الباري عز وجل العون والرحمة. ثم كانت البشرى السعيدة التي أثلجت قلبها وعزتها من حزنها ومصابها وأزاحت عن صدرها كابوس المحنة، بشرى خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حلت وانقضت عدتها، أرسل إليها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: موري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت حاطب بن عمرو فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. وكان ذلك في شهر رمضان للسنة العاشرة من النبوة، ودخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وبهذا الزواج المبارك عليها أضحت سودة بنت زمعة أما للمؤمنين بعد خديجة رضي الله عنها. قامت سودة رضي الله عنها على شؤون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما حسنا طيبا، وأدت ما عليها من واجبات تجاه النبي العظيم، وهي تحاول جاهدة أن تحظى برضاه وعطفه وحبه. وروت عائشة رضي الله عنها فقالت: اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقلنا: يا رسول الله، أينا أسرع لحاقا بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا. فأخذنا قصبة نذرعها، فكانت سودة بنت زمعة بن قيس أطولنا ذراعا. قالت عائشة: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت سودة أسرعنا به لحاقا، فعرفنا بعد ذلك إنما كان طول يدها الصدقة، وكانت امرأة تحب الصدقة.
3: نساء حول الرسول.
2: ويوم خيبر قسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء كما قسم لكل أزواجه، فنالت من التمر 80 وسقا ومن القمح 20، ولكنها رضي الله عنها لم تدخر ذلك ولم تختزنه ولم تجعله في بيتها، بل فرقته قبل وصوله. روى محمد ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى سودة زمن خلافته كما كان يفعل مع باقي أمهات المؤمنين غرارة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم من أمير المؤمنين. ثم نادت على جارية لها وطلبت إليها أن توزع ما في الغرارة على المحتاجين والمساكين، ودعت ربها سبحانه وتعالى أن يثبتها على القناعة والاكتفاء. هناك اختلاف في تاريخ وفاتها رضي الله عنها، فمن المؤرخين من يقول كانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به حسب رواية لعائشة رضي الله عنها، ومنهم من يقول إن أول اللاحقات به هي زينب بنت جحش ابنة عمته، وأن سودة توفاها الله بعدها، وقد كان ذلك في العام 54 من الهجرة في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان. والله أعلم. رضي الله عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة المسلمة المهاجرة والمؤمنة الصادقة المتصدقة والوفية المحبة.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. أنزل عليه ربه سبحانه قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي هذه القصة نبأ عجيب. والغريب أن بعض المسلمين بعض الشعوب الإسلامية يتناقلون كلمة أو مثل حينما يتكلمون في أمر فيقولون هل نحن في عبساء، يقصدون هل نحن في أمر غامض، وهذا غلط كبير. سورة عبسة ليست سورة غامضة بل هي في غاية الوضوح. السورة لها قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة الملأ الكبار من قريش طمعا في إسلامهم وإسلام من وراءهم، فجاءه الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، رجل مسلم متقدم الإسلام من المهاجرين الأولين، ولأنه لا يراه قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، يريد أن يتعلم يتزود، عنده حماس ورغبة في الخير. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان مشغولا بدعوة الملأ الذين يظنوا في إسلامهم خيرا كثيرا. الرجل أعمى لم يرى ملامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشعر بأن ذلك أحزنه، وأيضا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يدل على ذلك. كل ما كان هنالك هو شعور في داخل قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمنى أن ذلك لم يحدث وأن الرجل لم يأتي في هذا الوقت. في مكة المشركون كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا ضروسا، الدعاية على أشدها، المسلمون قليل، ومع ذلك ينزل القرآن في فترة مبكرة جدا بعتاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، ويتحدث عنه وكأنه غائب، لم يقل عبست وتوليت، كأنه غائب. أن جاءه الأعمى، وهنا أيضا يبين عذر هذا الرجل أن الرجل كان أعمى ولم يدري أنك مشغول بما هو أهم وما يدريك. هنا رجع الخطاب والعتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. يعني هذا الرجل كان يستحق الاهتمام وأن تعطيه وجهك وتلتفت إليه وإلى سؤاله. ثم قال سبحانه أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني هؤلاء المشركين الذين يظهرون استغناءهم ولا يريدون الخير تتصدى لهم وتهتم بهم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فوصف أو سمى فعله تلهيا، وكرر فضل هذا الرجل أنه جاء يسعى حريص على الخير ويخشى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه كلا، يعني في ردع عن الفعل. يا سبحان الله، شيء عجيب. أولا قرآنية هذا القرآن، ربانيته، مصدره من عند الله تعالى، وإلا فمن الذي كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك عليه ويوجهه ويعاتبه بهذا الأسلوب وبهذا اللفظ العظيم الهائل؟ هذا درس. الأمر الآخر الصفاء والوضوح الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار أفضل الأنبياء يخاطب من عند الله عز وجل بمثل هذا الخطاب الواضح القوي، وفي وقت كان يمكن أن يقال أن لو كان الخطاب أو العتاب خطابا هادئا أو همسا في الأذن، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأي عظمة وأي كمال وأي إيمان وأي قلب يستوعب هذا الخطاب ويسمعه فيذعن له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرق ويلين ويخشع ويبكي، ثم ينادي ذلك الرجل ويرحب به أهلا بمن عاتبني فيه ربي من فوق سبع سماوات. ليس هذا فحسب، بل يقرأ هذه السورة على أصحابه
وهم نفر قليل مؤمنون بمكة، يتلوها عليهم ويحفظها لهم ويؤمهم بالصلاة، فيقرأ سورة عبس وتولى، وهو صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا، وأصحابه يسمعون، والمشركون أيضا ربما سمعوا هذا الكلام وتسرب إليهم أن ربه عاتبه، وهم كثيرا ما يبحثون عما يسيئون به إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الوحي فتر مرة فقالوا هجره ربه وجفاه وقلاه وأبغضه، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر الآيات. فهنا الله تعالى ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو مضيق عليه، وأصحابه مطاردون، وهم قليل، وفي فترة مبكرة جدا يأتي هذا العتاب. يا لها من آية عظيمة، يا له من موقف هائل، يا له من درس علينا أن نستوعبه جيدا. الدين دين الله عز وجل، والحق إليه، والأمر إليه، والبشر عبيده، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عبده ورسوله، ولذلك يسدد ويعلم ويرشد ويعاتب من قبل الله تبارك وتعالى في آيات تتلى إلى يوم القيامة. فلا أحد بمن جات من أن يقال له كلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا هو الموضع الوحيد، لقد عاتبه ربه جل وتعالى في شأن زينب بنت جحش، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو أن أبا قال هذا لولده، أو معلما قاله لتلميذه، أو زعيم جماعة قاله لأحد أتباعه بمثل هذه اللغة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكان يداري ذلك ويحاول أن لا يعلم به أحد. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فكان يملك من قوة القلب وقوة الإيمان والعبودية والإذعان لربه والطواعية لجلاله وعظمته ما يجعله يأتي بهذه الآيات فيسمعها، كما يسمع آيات المديح والثناء حينما يخاطبه ربه فيقول وإنك لعلى خلق عظيم، ويلقنها أصحابه ويقرئها لهم ويضعها في موضعها من المصحف ويبلغها للبشر كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، عدوهم وصديقهم، لا يهاب ولا يخاف إلا الله عز وجل. هذا مظهر من مظاهر النبوة، وهو درس عظيم وموقف جليل وعبرة لا ينقضي منها العجب. خطاب الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذه السورة العظيمة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي غيرها من السور، حتى قال له سبحانه في إحدى السور في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. كثيرون منا لو سمعوا رجلا عاديا يقول لهم اتقوا الله ربما نفروا واستغربوا وقالوا ماذا صدر منا، وهل مثلنا يقال له اتق الله؟ وربما سمعها حاكم مستبد، أو أب متغطرس، أو عالم مغرور بعلمه، أو صاحب مسؤولية فصد وصدف وأعرض واستنكف، وربما ازدرى من يخاطبه بمثل هذه الكلمة التي يجب أن تدعين لها القلوب وتستسلم لها النفوس، وأن نتدرب على أن يقول بعضنا لبعض اتق الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق لنرى

لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أخرج بعض النباتات عن رقتها المعهودة ووداعتها المألوفة، فتربصت بالإنسان والحيوان ونصبت لهم الشراك والخدع، فمن وقع فيها كان الموت قدره المحتوم وأجله المقدر. هذا الكلام ليس من حكايات الخداع والخيال العلمي، نعوذ بالله من شر الكذب ولو كان مزاحا، ومن شر الكلمة إذا كتبت بغرض التسلية الخيالية، فالكلمة أمانة وهذا الأمر دين. إنه الواقع العلمي العملي الذي يعلمه دارسو النبات في أنحاء العالم، حيث أحصوا نحو 500 نوع تنتمي إلى 17 جنسا منتسبة إلى 8 عائلات نباتية، وتسمى بالنباتات آكلة اللحوم، وهذه تتحصل على احتياجاتها النيتروجينية باقتناص وهضم الحيوانات. ومن حبائلها ووسائلها في صيد فرائسها ما يلي: 1- إفراز سوائل لزجة وقاتلة ومخدرة تلتصق بها الفريسة إن هي لامستها، بحيث لا تستطيع الفكاك منها. 2- تحورت بعض أوراقها إلى فخ إذا سقطت فيه الفريسة أطبق عليها، حتى أن بعضها يصطاد الضفدع القوي فلا يستطيع الفكاك منه. 3- لبعض هذه النباتات تراكيب تشبه القربة أو الزقة أو الدورقة، مليء بالماء والعصارات الهاضمة، وله حافة شمعية وغطاء محكم، فإذا سقط الحيوان بداخلها أغلقت عليه وهضمته بفيض من عصارتها الحارقة والهاضمة. 4- لبعضها غرف تشبه المصعد الكهربائي، ولها أبواب تغلق آليا فور دخول الفريسة بداخلها، وسرعان ما ينهمر عليها فيض من الأحماض الكاوية والقاتلة. 5- لبعض هذه النباتات ألوان زاهية تجذب الحشرات وروائح شذية، وبعضها يصدر أصواتا تشبه الأنين، حتى إذا انجذبت الفريسة انقضت عليها وأكلتها. ومن هذه النباتات نبات القربة، وهو من النباتات آكلة الحشرات، وله تركيب خاص يشبه الزقة ذو حافة ناعمة شمعية الملمس، وعندما تقف الحشرة على هذه الحافة فإنها تنزلق داخل الزقة وينغلق عليها الغطاء، وتهضم الحشرة بواسطة سائل هاضم موجود داخل الزق، والويل والهلاك للحشرة التي تصل إلى حافة هذا الزق، فإن الوقوع في الزق محتمل والموت محتوم والهلاك والهضم مكتوب والرزق مقسوم ولله في خلقه شؤون. نبات الدروسيرة، وهو من النباتات آكلة الحشرات، موجود في استراليا ونيوزيلندا، أوراقه عليها غدد تفرز مادة سائلة لزجة تساعد على التصاق الحشرات واقتناصها،

0: حيث تفرز الغدد انزيمات محللة وهاضمة للبروتين. انظر الى منظر هذا النبات العجيب وهذا التدبير البديع، وتأمل المصير المكتوب الذي تراه تلك الحشرة الجميلة التي تصل الى هذا الفخ المنصوب، لتعلم ان من الجمال ما يقتل، وان كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار. هل الصدفة وحدها والعشوائية هي التي صنعت هذا الاحكام؟ لماذا ينكرون وجود الله ويؤمنون بالطبيعة؟ لماذا يسمونها الطبيعة؟ ولماذا لا نقول ان الله هو الخالق البارئ المصور، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ سبحانه وتعالى يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وصدق رب العالمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة المباركة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى النور الهادي، والتخلق باسم الله النور هو بالسعي إلى إخراج نفسك وأحبابك والناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ظلمات الهوى إلى نور التقوى، ومن ظلمات الفرقة إلى نور الوحدة، ومن ظلمات الأخلاق الذميمة إلى نور الأخلاق المحمدية. والتخلق باسم الله الهادي هو بإرشاد العباد إلى مصالحهم الدينية والدنيوية جملة وتفصيلا. أيها الأحبة، عند رؤية الفساد وانتشار المعاصي والرشاوي وأذية الطبيعة أو الأملاك الخاصة، ليس المطلوب أن تشتكي وتستنكر، ولكن

عاصي، فضلا عن تبيين الصواب من الخطأ، بشرط أن يكون بحلم وعفو وحكمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن أفضل ما يمكن نشره بين الناس هو الأخلاق المحمدية، وذلك يكون بالقول والعمل وبكل وسيلة متاحة، ولكن عليك أن تتخلق بها وتطبقها على نفسك أولا، وإلا قيل لك كما جاء في كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وعليه: ابدأ بالدائرة الصغرى، أي بأقرب الناس إليك، عائلتك، أولادك. تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تشرع في الانطلاق نحو المجتمع في محيط عملك مع الأصدقاء وفي الشارع، شرط أن يكون النصح بحب وود كحب الوالد لولده، وأن يكون قصدك التغيير لا الإنكار. ولكن حذاري، ففي هذا الخلق خطر عليك، فقد تتعالى على من هو دونك بالمعرفة والعلم، وترى نفسك أفضل منه وأنت تعظه، فتبتلى بالكبر والعجب وتقع في الهاوية. فاعلم أنك مقصر في أخلاق كثيرة ولست معصوما عن الخطأ، فانصح الناس وأنت تراهم خيرا منك. بادر بالنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفروا منك، وأدي النصيحة سرا ما استطعت، فإن كان هناك مصلحة من النصح جهرا فلا تسمي أحدا بعينه، ووجه الخطاب للعموم. لا تنهى عن شيء إلا إذا كان متفقا عليه ولم يكن محل شبهة ولم يختلف عليه العلماء. لا تتجسس على الناس بنية إصلاحهم، فمن يعصي الله سرا فإن الله وحده يحاسبه، أما من عصاه مجاهرا فقد تعدى ضرره إلى الغير وكان قدوة سيئة لهم. والرفق شرط مهم، وكذلك الحلم والعفو والحكمة. قال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم عليك بالصبر إذا ما صدك أحد بطريقة فظة أو استهزئ بحديثك. وأخيرا، إذا كنت أنت من يتلقى النصيحة، فعود نفسك وروضها على تقبل النصيحة مع شكر الناصح والدعاء له، ولا يتحقق ذلك إلا بلوم نفسك وتصغير محاسنك. وهذا معنى: اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، أي استر عيوبي عن الناس. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة عتبة أو عمر بن عتبة. كان عمر بن عتبة يقول: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة. سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل وما أدبر، وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها. وبالفعل سنقرأ في آخر الترجمة: مات شهيدا. سبق في الدرس الماضي حديث عن هذا الأثر أيها الإخوة، وعن حاجتنا للطلب من الله عز وجل. قالوا: اشترى عمر بن عتبة فرسا ب4000 درهم فعنفوه يستغلونه كثير، 4000 درهم. فقال: ما خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحب إلي من 4000. يعني هو اشترى هذا الفرس مشان يركبه لإله، بده يعطيه لمجاهد في سبيل الله. قال: والله أي خطوة يخطوها هذا الفرس في سبيل الله عندي أعظم من 4000 درهم. في بعض الأخوة عنده هذه العادة، يعني مرات إذا كان أراد أن يشتري شيئا لبيت الله، مثلا بالمسجد بده إذاعة مثلا، هو بيحرص يجيب أفضل إذاعة. المسجد بحاجة، بدهم يرمموا الموضأ، عنده غيرة على المسجد، بيقول لك يعني أستاذ جيبوا أحسن نوع بيخدمنا في المسجد، هيك إله إنه هذا بيت الله عز وجل. بده يجيب طاولة للمسجد، تلاقي حريص يجيب أفضل طاولة بتأدي الوظيفة مع جمالية كمان، حريص. بتذكر لما طلينا المسجد من الخارج قبل شيء 5 سنوات أو 7، من برا الجامع يعني البياض تبعه تعب، فبدنا نعمل له طلاء، فجبنا أخ يعني مشان يطلي المسجد. فهو ساوى لون الطلاء اللي ساوى، عمل تجارب وفرجانا ياها هيك أمشاط يعني على الجدران هون إنه أنه بتحبه، فاخترنا لونا. هلأ هو لما فرجانا ياها كقطعة صغيرة حلو، بس لما بلشوا بقى دهنوا هالجامع مع المساحة الكبيرة فعلا طلع ما حلو، مع المساحة الكبيرة ما طلع حلو. والله أذكر في واحد من الإخوة يحضر هون مهندس، اتصل فيني وقال لي: بدي إجي لعندك أمر ضروري. بقى هو من جوار المسجد كمان، وهن يعني الإخوة اللي كانوا العمال يعملون، بقى هو عم بيراقب كل يوم شو عم بيصير. قال لي: بدي إجي لعندك في أمر ضروري. قلت له: يوم الجمعة من نلتقي. قال لي: لا يعني والله مستعجل الأمر. قلت له: طيب تفضل. وعدته في ساعة، والله جاءني ملهوف يعني وملهوج. شبك؟ قال لي: الجامع هيك طلع اللون ما حلو، هو مهندس ديكور. قال لي: مشان الله ما تخلوه هيك، شو بدكم أنا بساوي؟ بس ساووا للمسجد يعني يرجع، بدكم يعني بفرجيكم أدلة ألوان واختاروا اللون، بس يعني هيك مو جميل. والله فعلا لما جئت يعني هيك على المساحة الواسعة مو جميل، وعدل. سبحان الله، في ناس عنده غيرة هيك على المسجد، على شعائر الله عز وجل. بالمقابل أنا بعرف يعني في ناس ببعض المساجد إذا انكسر كرسي عنده بيقول لك: حطوه بالجامع وقف مكسور رجله، إنه أحسن ما كبه حطه بالجامع. بيطلع له بدول غسيل علبة كاسة هدية، خدوه وحطوا لي إياها على روحي ببراد الجامع، الكاسة تبع علبة البرسيل والكذا. سبحان الله، في ناس هم درجات عند ربك، يعني هذا لا يعطى مثل هذا. ف
ولا تدري لعل هذه الحرقة لشعائر الله، لبيوت الله، لما يتعلق. والله مرة يا أخواننا كنا في دورة قرآن، بقلب هذيك الدورة بتلك السنة يمكن في 8 طلاب ختموا القرآن الكريم، ماني مدري 9. طبعا ختموا، صلهم كذا سنة هنين بالدورات، الآن ختموا. فنحن بالعادة بنهدي الطلاب هدايا بالدورة، بس شو الهدية يعني؟ كم كتاب، طابة، ما بعرف، الشغلات يعني معتدلة. بس هدون حفظوا القرآن الكريم وبصف 8 و9 و7 و10، معقول تهدي طابة بعدين لما تهدي لك يا هيك شي شغلة من أفا إيدك؟ والله سعينا يعني في ذلك العام، الكلام مشي 10-15 سنة، ما يعني الإمكانية أكثر شيء. جبنا لهم شنطاية سمسونايت، اشترينا لهم إياها وعبيناها كتب، ما بعرف هيك، ويمكن ساعة إيد إنه حنعطيهم إياها. بس والله نحن زعلانين يعني، الأساتذة والإدارة مكسور بخاطرنا، لكن مو معقول يعني واحد حفظ القرآن الكريم هيك تعطيه؟ سبحان الله. بس الله ما بيقطع يعني دينه. الحفل كان عند بين المغرب والعشاء بالمسجد. أذن المغرب، ما بتعرفوا في صلاة سنة بين الأذان والإقامة، عم صلنا 5 دقائق لتقام الصلاة. وإذا بيدخل واحد على غرفة الإدارة قال الأستاذ أنتوا عنكم اليوم حفل هون؟ نالوا نعم، لتخريج القرآن. طلاب إيه؟ وعنكم كم طالب؟ 8 9 6، شو يعني؟ كانوا 8 مثلا. قال بالله لا تقيموا الصلاة بس 5 دقائق. شو لا تقيموا الصلاة؟ بدنا نصلي. قال بس 5 دقائق. يعني شو بدك؟ قال في شغلة يعني، بس 5 دقائق بس أعطيني. نالوا روح. راح يبدأ سيارته برا، رجع جايب 8 بعددهم، يعني 8 أو 9 ظروف. قال هدون كل ظرف أعطوه لطالب. شو في بقلب هذا الظرف؟ قال خلص انتو بس اعطوه للطالب مع هديتكم يعني. والله صار الحفل وصار تكريم هدول، وعطيناهم على شنطاية السمسونايت والساعة الايد وهذا الظرف. بدنا نعرف شو في بقلب الظرف. واذا الله يجزي الخير كان حاطط بقلب الظرف بتذكر 2 ليرة ذهب ويمكن 5000 ليرة سوري. يا لطيف، فرحنا هيك يعني، مثل شيء انغسل عن صدرك. ما معقول القرآن الكريم، ذكروا عن هارون الرشيد كان يلي بيحفظ القرآن الكريم يملأ فمه ذهبا. والله أنا متمنى شي سنة هيك نساويها. مو كتير هلأ كم ليرة الذهب؟ 9 بتم، مو كتار. شو بتطلعوا لهم؟ شي 12 ليرة إذا حلقوا كبير. والله مو كتار. شو 12 ليرة يعني؟ 600,000 ورقة سوري بيستاهل يعني، بيستاهل 1.5 مليون إذا حفظ القرآن الكريم، مو كتير يعني. أنا على كل بسيئة يعني، إكرام شعائر الله أو الغيرة على شعائر الله إلى أثر يعني، وممكن تكون بابا للولاية. فعمر ابن عتبة قال اشترى فرسا 4,000 درهم، عنفوه يستغلونه، قال ما خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحب إلي من 4,000. وقالوا كان لعمر ابن عتبة كل يوم رغيفان يتسحر بأحدهما ويفطر بالآخر، عود حاله يبدو كثير الصيام. وعن شيخ من قريش قال قال مولى لعمر بن عتبة رآني عمر بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، واقفين 2 رفقات عم يختابوا واحد. عمر بن عتبة شافهم وبيعرف واحد بيناتهم، فقال لي نزه سمعك عن استماع الخنا. الخنا النقص والعيب. نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. لما يحكي لك الكلام السيء، شر ما في وعائه أفرغه في وعائك. ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. أنا سأتوقف عند هذا القول يا إخواننا ويا شباب، هو أمر الحقيقة مفيد. هلا الحمد لله نحن في كثير بيناتنا فعلا يجتهد ألا يقول لا الكلمة السيئة ولا الكلمة التي فيها غيبة
وبيجتهد انه ما يقول كلمه فيها نقص يعاب تعاب عليه، بس الحقيقة بيسمع. يعني هو ممكن يقعد مع واحد ويحاكي بيقول لك انا ما بحكي، يعني ما بشاركه بالكلام، هو هيك عم يحكي. بس خلينا نتدرب نرقى درجه انه انا لا بتكلم ولا بحكي ولا بسمع، وبس ما فيها مشكله. يعني انا خلي شخصيتي الاخلاقيه ظاهره، يعني اذا اجى بده يحكي قدامي كلام ناقص انه الله يوفقك اذا سمحت، ما يعني ما نتداول هذا الموضوع. والله الله يكرمك مره ثانيه لا تبعث لي رساله فيها كلام غير جيد، كلام بذيء على صفحه الفيسبوك. لا حدا يحط لك تعليق على صفحتك انت في كلمه نابيه، امسحه، بعث له رساله قل له عذرا، يعني اتمنى ان لا توضع على صفحتي كلمه غير لائقه. لا ترضى تنضم لمجموعه بالواتساب فيها كلام غير لائق. اذا لقيت كلام غير لائق اكتب عذرا وجدت كلاما لا يليق لذلك سانسحب من المجموعه، انسحب. حلو هيك، يعني نتعلم حتى ما يشيع الكلام الفاحش والبذيء. في واحد من الاخوه نصحني انه نساوي خطبه من الاخطاء الشائعه الكلام البذيء. فعلا يعني في مرات بالاسواق تسمع كلام بذيء كثير، يعني هيك يؤلمك سماعهم، يوجعك سماعهم. مرات بتلاقي يعني شاب بالجامعة، طالب جامعة، خريج جامعة، بيحكي كلام كتير كتير متدن، يعني كتير ساقط، كيفك؟ عجب، مرات بتلاقي امرأة عم تحكي كلام بذيء، شلون هيك عم تساوي؟ مرات إنسان كتير لبق وخلوق وأديب، بس لما بيغضب بيطلع خلقه بيتزعل، يا لطيف بيحكي كلام يعني ابن السوق ابن الشارع ما بيحكي، شلون هيك عم يحكي؟ فخلينا نرقى درجة، مو بس أنا ما أحكي كلام غير جيد ما أرضى أسمع، وأنا أصلا بتخير مجموعتي وأصحابي اللي بيجالسوني من هذا النوع، بحيث إذا لقيت إنسان ما عم يستجيب طبيعته نكته كلها رزيلة. والله بتذكر يا جماعة لما كنت في العسكرية، فطبيب، يعني أنا طبيب، فكنت في مكان هنا في الشام في مركز طبي موجود، كان 14 طبيب بهذا المركز الطبي، يعني هم عساكر مجندين. يعني نحن كنا فريقين، شوف يعني شيء بخجل، في طبيب من الموجودين وفي حوالي شيء 5-6 كانوا هدول رفقاته. كل يوم كل يوم كل يوم الصبح بكير، كل يوم لما بيجي يجيب معه نكتة رزيلة، كل يوم هيك مع فنجان القهوة الصباحي، تعوا يا شباب يجوا. أنا لما علمت أنه هيك هو طبيب ومحترم وابن عائلة بس بيحكي رزالي، صار بقى هو مستوصف كتير كبير، هنيك الدكتور فلان وجماعته وهون الدكتور محمد خير وجماعته. نحن أخي ما بنسمع رزالي، مرات يقلنا بالله تعالوا تعالوا بدنا نحكي شغلة، ما في شيء نقول له أخي رزيلي هي الشغلة، قول والله مو رزالي، أي مو رزالي منجي، رزالي ما لنا مصلحة، ما فيها شيء. إنه أنت تكون يعني في مرات في علم بس ما في تربية الحقيقة عالية، لازم أنا أكون إلي شخصيتي، ما حدا بيزعل، أنا ما بستمع للكلام غير الجيد، النكت غير الجيدة أرجوك لا تحكيها ولا تبعت لي إياها. وحتى مرات أذكر يا شباب هذه للفائدة، كنت أطلع أركب بباصات النقل بين المحافظات، كنت سافر، فمرات أنت بتكون قاعد بكرسي اللي وراك في اثنين رفقات عم يحكوا مع بعض، ومرات بيصادف بيطلعوا اثنين صوتهم البركة عالي، وممكن يطلع واحد نكتي. والله بتذكر في رحلة من الرحلات إلى حمص، عارنا رايح مدري على حما، مدري رايح مدري راجع، طلعوا اثنين وراي ما شاء الله ما بيفوت لسانه لحلقه، حكى يعني اللي عم يحكي وصوت عالي ونكت رزيلة. هلا الحقيقة في نكت بتضحك، انا قاعد هيك وشي لقدام ورا عم يحكي، بس انا عم بسمع شو بدي اعمل، بدي اوصل ما بقدر. بس هلا صرت والله صرت غالب نفسي انه ما بدي اضحك، يعني انا ونفسي عم بحكي ما بيصير يا محمد خير تضحك، هو ما حدا لا هو شايفني ولا حدا منتبه ولا، بس بدي ادرب حالي ما لازم اسمح لنفسي ان امرر النكته الساقطه
وأرضى بها ضحكا. هلأ المطلوب يعني بالنتيجة أن ينقي أحدنا لسانه من الخنا وأن يحفظ سمعه عن النقص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

سورا تسبح الله. دائما نحاول تأمل مخلوقات الله تعالى لنزداد يقينا بهذا الخالق العظيم، فالتفكر في خلق الله عبادة لا تقل أهمية عن بقية العبادات. أحببت أن أنقل لكم بعض الصور التي تدعو المؤمن لتذكر قدرة الخالق عز وجل، فالتفكر

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم عن أبي عبدو. أبو عبدو رجل في 60 من عمره، وزوجته أم عبدو في 50 من عمرها. كل من يجالس أبا عبدو يسر بمجالسته، فهو رجل خفيف الظل وصاحب نكتة حلوة. مشكلته الوحيدة أن الأمور تختلط ببعضها، الهزل والجد، الصدق والكذب، المرح والحزن، هذه المصطلحات كلها غير متميزة عند أبي عبدو. يضحك أبو عبدو دائما حتى في أوقات الجد والحزن، وإذا سأله أحدهم لماذا تضحك ضحك وقال والله الضحك حلو يا ناس. فعلا الضحك أمر حلو وجميل، ولكن كل شيء في وقته أجمل وأحلى. يبدو أن أبا عبد لم يسمع قول الحكماء: من كثر ضحكه قلت هيبته. وهذا ما حدث لأبي عبد، فقد قلت هيبته ولم يعد أحد من الأقارب والمعارف والأصدقاء يحترمه أو يحسب له حسابا. لنقل هذه ليست مشكلة كبيرة لو كانت هي العلة الوحيدة لأبي عبد، ولكن لأبي عبد علة أكبر، هي اعتياده الكذب ليضحك أو ليضحك. وللكذب عند أبي عبد لون واحد هو الأبيض، ويعتبر كذبته بيضاء دائما ولو أدت إلى جلط الناس أو خراب بيوتهم. تتحدث زوجته أم عبد عن كذب زوجها الذي لا يطاق، فتقول: زوجي يحب الكذب كثيرا ولا يستطيع أن يعيش بدونه، فهو يكذب في كل صغيرة وكبيرة، شاردة وواردة. يكذب إذا سألته عن ثمن كيلو الخبز، ويكذب إذا سألته إلى أين سيذهب ومع من كان وماذا أكل. وإذا زارنا أحد وروى له قصة كذبه. سأله ابنه عبد مرة: لماذا تكذب كثيرا يا أبي؟ لم يخجل أبو عبد من سؤال ابنه، بل أجابه: هذا كذب أبيض يا حبيبي. عقب ابنه رامي متعجبا: هل هناك كذب أبيض وكذب أسود يا أبي؟ الكذب الأسود بحسب تعريف أبي عبده هو الكذب الذي يؤذي الناس، أما الكذب الأبيض فهو للتسلية والفكاهة فقط. تتابع أم عبده كلامها فتقول: في الحقيقة ليس هنالك كذبة بيضاء وكذبة سوداء، فالكذب كله في نهاية المطاف يؤذي الناس. تسألون كيف؟ سأخبركم. ذات يوم دخل أبو عبد إلى البيت والدموع على خديه. قلت له: خيرا إن شاء الله. تلكأ ثم أجاب: أبوك توفي يا أم عبد، دهسته سيارة فمات. تقول أم عبد: ابتلع الرعب لساني، وابتلع معه قليلا من السكر الذي يفرزه البنكرياس في جسمي. ركضت إلى بيت أهلي وأنا أبكي، فتح والدي الباب فخررت مغشيا علي بين يديه. منذ ذلك اليوم وأنا أعاني من مشاكل في البنكرياس والضغط والسكر، فهل هذه كذبة بيضاء؟ قصة أخرى أذكرها لكم. ذات مرة أقمنا وليمة بمناسبة خطوبة ابنتنا سعاد، ودعونا العريس وأهله. قرابة 20 شخصا كانوا يجلسون على طاولة الطعام يتناولون ما لذ وطاب. وفجأة انتاب أبا عبد سعال شديد، ثم اختفى صوته وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه. صاح العريس: عمي أبو عبد يكاد يختنق. وقام الجميع لمساعدته، وفجأة أرنت ضحكة أبي عبد، واكتشف الجميع أنه كان يمثل ويمزح لينشر الدعابة ويشيع السعادة في الجو، حسب ما قال. اصفر لون العريس وتصنع الابتسام وهو يحاول أن يخفي غضبه وخجله أمام أهله من هذا التصرف الصبياني الغليظ. بعد يومين فسخ العريس الخطوبة. ابنتي سعاد لا تسامح أباها أبدا، لأنها تعتبر كذبه ومزاحه غير المناسب السبب المباشر لفسخ خطوبتها. تروي أم عبد قصة أخرى فتقول: كنت مدعوة إلى عرس ابنة الجيران، رن هاتفي الجوال. كان صوت أبي عبد يصلني ضعيفا لاهثا، وهو يقول: أدركيني يا أم عبد، أكاد أموت. أصابني الرعب فخرجت فورا من العرس، ورافقتني بعض الجارات، وفي الطريق اتصلت بابن عبده ليحضر الطبيب على عجل. دخلت إلى البيت فوجدت أبا عبده جالسا على الأريكة يشاهد التلفاز وبين يديه كيس من البوشار.
لا أستطيع أن أصف لكم شعوري آنذاك. تمنيت لو أن الأرض تنشق وتبتلعني عندما ضحك أبو عبد وقال لجاراتي: أهلا أهلا، لو كنت أعرف أن ما فعلته سيجعلكم تزورون بيتنا لفعلته منذ زمن بعيد. لما عاتبته على هذه الفعلة قال: اشتقت إليك يا أم عبد، ولم أجد طريقة لأراك فورا إلا هذه المزحة. بعد شهرين كرر أبو عبد فعلته نفسها. كنت مع صديقاتي في نزهة، فاتصل وهو يلهث ويقول: أنا متعب يا أم عبد، أدركيني أكاد أموت. أجبته ببرود: خيرا إن شاء الله، سآتي لن أتأخر. أغلقت الجوال وأنا أضحك، وعلقت صديقاتي بالقول: أبو عبد لا يستطيع أن يعيش بدون مزاح. قالت إحداهن وهي تقلده: اشتقت إليك يا أم عبد، ولم أجد طريقة لأراك إلا هذه المزحة. عندما عدت إلى البيت في المساء وجدت أبا عبد متمددا في فراشه. في البداية ضحكت وأنا أقول: مو كل مرة تسلم الجرة يا أبا عبد، كان عليك أن تخترع كذبة جديدة. لم يعلق أبو عبد بشيء. نظرت إليه، كان هامدا جامدا لا يتحرك. اقتربت منه، حركته، اكتشفت ما جرى، ولكن بعد فوات الأوان. لقد كان أبو عبد هذه المرة صادقا، لم يكن يكذب. قال الطبيب: أصابته ذبحة قلبية رحمة الله عليه. وري أبو عبد الثرى بعد أن اغتالته كذبته البيضاء. أرأيتم إخوتي أن الكذب كذب، وأن الكذبة البيضاء والكذبة السوداء سواء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إخوتي وأخواتي، انتهت قصتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ومن الألقاب الحسيني عليه السلام الريحانة، والريحانة هي نبات المشموم ذي الرائحة الطيبة والزكية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده دور ولا قصور ولا أموال طائلة، كان أنسه في الدنيا مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. ومن ألقابهما أيضا السيدان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه جملة من ألقاب الحسين عليه السلام رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى الله تعالى عن جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فمن أبوه؟ إنه الإمام علي ابن أبي طالب، إنه البطل، إنه حيدرح، إنه الرجل الذي أحبه الله ورسوله. أما أمه فهي بضعة من رسول الله، إنها الزهراء، إنها فاطمة سيدة نساء العالمين ولا فخر. فرضي الله عن أبيه ورضي الله عن أم الحسين عليه السلام. أما جد الحسين رضي الله عنه من جهة أمه فهو خير الخلق، وهو سيد المرسلين، إنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرم به من جد. أما جدته من جهة أمه كذلك فهي أيضا سيدة نساء العالمين، أول زوجات الرسول، إنها التي نصرت الإسلام بنفسها وبمالها، إنها خديجة بنت خويلد، فانظروا لهذا النسب. أما جده من جهة أبيه فهو أبو طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. أما جدته من جهة أبيه أي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهي فاطمة بنت أسد الحاشمية، فأكرم بهذا النسب من نسب. أما إخوان الحسين عليه السلام الأشقاء فهم الحسن ومحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم، وله إخوة غير أشقاء، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، سمى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أبناءه بأبي بكر، بل اثنين من أبنائه سماهما أبا بكر، وهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كلهم استشهدوا في كربلاء دفاعا عن الحسين وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك للحسين إخوة غير أشقاء آخرون، منه عبد الله ويحيى وعون والعباس ومحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر. وللحسين رضي الله عنه أخوات غير شقيقات، منهن أم هانئ وأم سلمة وأم الكرام وجمانة وأمامة وخديجة وفاطمة وزينب الصغرى ورقية، نسب كأن عليه من بدر الدجى نورا ومن فلق الصباح ضياءً.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء
2: إن

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوع الدرس اليوم تجمله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل، يأمرهم أن يكونوا بمظهر حسن. هذا يعني نظافة البدن ونظافة الثوب وترجيل الشعر وقص الأظافر وأناقة الثياب، هذا هو التجمل. وكل إنسان بيتجمل بقدر إيمانه. فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل. فقد روى البيهقي أنه كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. يعني بصراحة المؤمن الكامل له ثياب جديدة يرتديها في المناسبات، لأن المؤمن يمثل هذا الدين، لا يمثل شخصه، يمثل هذا الدين الذي ينتمي إليه. فلا ينبغي أن يكون في ثيابه خطأ فاحش، ولا في ثيابه يعني سبب للإزدراء. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ثياب خاصة. يعني الآن لابد من ثياب في عقد قران، في احتفال يوم العيد، في زيارة، في اجتماع، في مقابلة مع شخص. لأن الإنسان حينما تدخل على مجتمع أو حينما تلتقي بإنسان وأنت ساكت يقيمك من ثيابك، فإذا تكلمت نسي ثيابك، فإذا عاملته نسي كلامك. مظهر مظهر ثم كلام ثم معاملة، المعاملة تنسي الكلام، والكلام ينسي الهيكل. فإنسان أنيق جدا تكلم كلمات بذيئة لا قيمة لأناقته. أذكر مرة إنسان يرتدي ثياب جميلة جدا وتكلم كلام بذيء، فقال له واحد من وجهاء الأحياء، قال له يا بتحكي مثل لبسك يا البيس مثل حكيك. ما بيتناسب حكيك مع لبسك. يا بتحكي مثل لباسك، لباسك أنيق، تتكلم كلام أنيق، يا أما بتلبس لباس مبتزل مثل كلامك المبتزل. فالمؤمن بيمثل هذا الدين. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. كل مؤمن صادق يشعر أنه يمثل هذا الدين، سفير هذا الدين. والله الذي لا إله إلا هو، تحاسب من نظافة بدنك، تحاسب من نظافة ثوبك، تحاسب من مواعيدك، تحاسب من أمانتك، تحاسب من دقة كلامك. سبحان الله. المؤمن بالذات دائما أعداء الدين يسلطون عليه الأضواء، الأضواء الشديدة كلها مسلطة عليه، فإذا ارتكب صغيرة أقاموا القيامة، أقاموا عليه النكير. فإذا أردت أن تكون سفيرا لهذا الدين فكن في المستوى اللائق. وقد ورد في الحديث القدسي: إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتم. تمثل هذا الدين، كن سخي، كن كريم، كن صادق، لأنه كل الكلام لا قيمة له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل. وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيأ في نفسه. أنا والله أحياناً بعجب أنه ممكن أنت مسلم تستقبل ضيف بالقميص الداخلي الشيال في الصيف. هي إهانة للضيف، إهانة للضيف، هذه هي ثياب مبتزلة، هي لا يجوز أن تصلي بها، ثياب داخلية مبتزلة تصلي بها، تستقبل بها الضيوف. حتى في بيوتات المسلمين من يقوم بالثوبين الداخليين فقط أمام أخواته البنات أو أمام بناته، هذا ليس من السنة في شيء. الإنسان بيغسل، بيرجل شعره، بيحط عطر، بيتأنق بثيابه، بيجعل هندامه مقبول. لكم كلمة، أيام الإنسان ينطلق في حديثه إذا كان ثيابه جيدة، وإذا في خطأ بثيابه يضطرب في حديثه. الثياب الأنيقة تعطي الإنسان ثقة بالنفس، الثياب الأنيقة تعطي الإنسان ثقة بالنفس. لو إنسان دعي لعقد قران وكان ثيابه غير جيدة، تلاقي مرتبك، مضطرب، منكمش، متطامن، لا، أنت مؤمن. الجمال في البساطة لا في التعقيد. أيام تلاقي الشيء الرخيص إذا فيه بالألوان تناسق تلاقي فيه راحة نفسية. وكان إذا قدم عليه وفد، اسمعوا، لبس أحسن ثيابه. كان إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك. فرأيته وفد عليه وفد كندة، وعليه حلة يمانية، وعلى أبي بكر وعمر مثل ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء ومن خصالهم. حسن الزي، حسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء وخصالهم الأصيلة. وقد روى الترمذي عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار. قال جابر: فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فقلت: يا رسول الله، هلم إلى الظل، يعني شجرة ظلها وارف، يقف تحتها سيدنا جابر بن عبد الله. فلما رأى النبي قد قدم قال: يا رسول الله، هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة غرارة ظرف شبيه العدل، يعني محفظة. فقمت إلى غرارة فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو قثاء خيار يعني، فكسرته وقربته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أين لكم هذا؟ فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة، يعني مع الزاد كان. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى، عندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى، يعني نجهز صاحبا لنا ليرعى الغنم. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب وعليه بردان له قد خلقا، هذا الراعي يرتدي بردين مهترئين قد خلقا، أي قد بليا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ إلى أين يذهب؟ إلى الجبال ليرعى الغنم، ومع ذلك ما رضي النبي له هذين الثوبين، لا في لقاء ولا في احتفال ولا في عقد قران ولا في عيد ولا في جمعة. راعي يذهب إلى الجبال ليرعى الأغنام وعليه ثوبين خلقين، فلما نظر النبي إليه قال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما، يعني في البيت. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما، ثم ولى يذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا له؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى للراعي وهو يرعى الغنم في شعف الجبال وليس معه أحد، لم يرضى له هذه الثياب المبتذلة المهترئة. فكيف إذا كنت مع الناس وفي مدينة ومع علية القوم كما يقولون؟ درسنا اليوم التجمل، كان عليه الصلاة والسلام يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل، كان له ثوب يلبسه في العيدين وفي الجمعة، وكان إذا وفد عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر علية قومه بذلك. عن مالك رضي الله عنه أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. قارئ القرآن، يعني من كمال قراءته أن يرتدي ثوبا أبيض. طبعا الحجاز حارة واللون الأبيض بتناسب مع الطقس الحار، لكن كأن النبي يقول: هذا الذي يقرأ القرآن عليه أن يتجمل. وسيدنا عمر يقول: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. وروى أبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا: إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع على نفسه، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأوضح أثر في الثياب. أيام الإنسان يرتدي ثوب جديد، يعني ماذا من إكرام الله له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، كان إذا ارتدى ثوب جديد هناك دعاء خاص بالثوب الجديد. وروى الحاكم بإسناده عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس. هيك شمائل النبي اللهم صل عليه. الإنسان بيسافر يعني إبرة وخيط يعني بيقطع زره مشكلة، يعني بيسافر بنطال واحد بجوز يصير ينفتق البنطال، لك واحد احتياط دائما فكر خطط، إبرة خيط مثلا قميص احتياط، واحد رشمك بشيء وانت مسافر وما في بقياسك مثلا قميص عندك يومين ثلاثة مشكلة كبيرة، فبتحتاج إلى قميص احتياط، إلى بنطال احتياط، إلى إبرة، إلى خيط، إلى زر دائما. وروى الطبراني والبيهقي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويكره ربنا جل جلاله البؤس والتباؤس، الهيئة القذرة، الهيئة المبتزلة، الخنوع، المسكنة، التزلل، اليأس، يا حصرتي علينا، ليش حصرتي عليك؟ مؤمن أنت، مؤمن وبتعرف ربك ولك منهج، الله هو الرزاق هو الكريم، فالله بيكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحي العفيف المتعفف، يكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحي العفيف المتعفف. اسأل بس مرة واحدة خلاص، الإلحاح ما له طعمه، بده يعطيك بيعطيك من مرة واحدة، ما حيعطيك ما حيعطيك، لا تبذل ماء وجهك، لا تذل نفسك، لا تهين نفسك. لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. سمعان قصة بزماني، فات إنسان لبستان وهو يتجول في أنحاء البستان، رأى شجرة تفاح تحمل تفاح من أرقى الأنواع، حجم ولون وخد أحمر، ورأى تفاحة تلفت النظر، وصاحب البستان صديقه قال: فهممت أن أقطفها لآكلها، هممت، قلت: لا لا يجوز. فلما جلسنا إلى الطعام، بعد الطعام جاء طبق التفاح وعلى وفي مقدمة هذا الطبق تلك التفاحة بالذات، فلما هممت أن أخذها قلت: لا يجوز. فما كان من صاحب الدعوة إلا أن أمسك هذه التفاحة وقدمها إلي، منعوا حياء يقطفها، وضعت على الطبق، منعوا حياء أن يأخذها، قدمت له ضيافة. وأنا لي في هذا الموضوع تعليق لطيف: رزق مقسوم، لذلك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. إن الله يكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحيي العفيف المتعفف. لذلك مر سيدنا عمر إنسان طلب بإلحاح، فقال له: يا هذا لقد ضيعت من نفسك أكثر مما ضاع منك، ضيعت ماء وجهك، ضيعت كرامتك، ضيعت أثمن شيء تملكه. إذن القسم الأول من الدرس كان عليه الصلاة والسلام متجملا ويأمر أصحابه بالتجمل، وكان له ثياب لا يرتديها إلا في أيام الجمعة والأعياد، وكان إذا وفد عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر علية قومه بذلك، وكان يقول: أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. والآن ننتقل إلى حلاوة منطق النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق، لأنه الدعوة أساس المنطق، أساس الكلام الموزون. يعني أجمل ما في الرجل فصاحته. قال: يا بنيتي، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. ما قال الكلمات الثانية: بحيث لا يخدش حياء المستمعين. وهذا أدب قرآني. قال لي واحد: ما حكم كذا؟ يعني سلوك جنسي. قلت له: الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك. كل الانحرافات هي الكلمة. هذه الكلمة لا تخدش حياء طفل. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، لامستم النساء ولم تجدوا، فلما تغشاها وحملت منه حملا تغشاها. يعني أنت انظر إلى الآيات التي تشير إلى العلاقة الزوجية في القرآن. كلمات لطيفة جدا، كلمات رائعة، كلمات لا تخدش الحياء. فأنت لا تتكلم كلمات أمام أولادك ولا أمام إخوانك ولا أمام من هم صغار، كلمات تخجل. تصف العلاقات الزوجية، تتكلم كلام يستحيا منه. هذا ليس من صفات المؤمن. إلي أنا أقول لكم والله مخلصا، إذا عنده مزح فاحش يقلل من إيمانه، إذا ما كان يعبر عن ضعف إيمانه أو عن انعدام إيمانه. ليس المؤمن بالفحاش ولا اللعاني، بالطعان ولا اللعاني، ولا الفاحش ولا البذيء. والحقيقة بتلاقي من رواد المساجد في أدب بلفت النظر بكل المصالح، بكل المعامل، بكل المحلات، مزح واطي. إذا التقى مؤمن ما في عنده كلمة مغشوشة، ما في عنده مزحة واطية أبدا، ما بيقدر، بيتنافى هذا مع أخلاقه. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق، حسن الكلام، إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب وسب الأرواح والعقول، وإذا تكلم خرج النور من بين ثناياه. كلام لطيف، كلام متصل، في سيولة، في بحة خفيفة. فكان النبي حلو المنطق. الآن كان عليه الصلاة والسلام أفصح خلق الله لسانا وأوضحهم بيانا، أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم وقوارع الزجر وقواطع الأمر والقضايا المحكمة والوصايا المبرمة والمواعظ البليغة والحجج الدامغة والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. يعني أنت كمؤمن إذا أردت أن تكون داعية إلى الله، رأس مالك المنطق واللغة والفصاحة والنصوص. أنا ما بعتقد مؤمن حريص على الدعوة إلى الله عز وجل ما بيسجل، سمع حكمة والله شيء جميلة، لما بتكتبها بتحفظها. إذا أردت أن تحفظ فاكتب، لمجرد أن تكتب تحفظ. أنا والله بنصح كل إخواننا، دفتر بجيبتك صغير. أيام راكب سيارة عامة سمعت هيك تعليق، سمعت حكمة، سجلها. كلما سجلت وبوبت وصنفت كتاب قرأته، لا تبيعه بالكيلو، هذا قرأته، هذا كتاب بمكتبتك. انتهى العام الدراسي باع الكتب، شو هي مكتبة؟ هي كتاب قرأته احتفظ فيه، صفحه من حين لآخر. قرأت كتاب عمل تعليقات، عمل حواشي، عمل خطوط. حينما تجعل الخطوط والتعليقات والحواشي بتحفظ، فإذا حفظت ألقيت. وجاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وفي حديث آخر يا أيها الناس إني قد أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي الكلام اختصارا ولقد أتيتكم بها أي الشريعة بيضاء نقية فلا تهوكوا ولا يضرنكم المتهوكون. المتهوكون هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكلام، فصاح ما فيه، تقعر، تشدق بالألفاظ، كون فصيح وكون طبيعي وأتقن اللغة من دون تقعر، من دون تكلف، من دون تزمت. نعم. مرة جاءه وفد وسأله عن الصيام، فتكلم النبي لفصاحته بلغة أو بلهجة هذا الوفد، فلما سئل هل من برهم صيام ميم سفر، قال ليس من برهم صيام ميم سفر، أي ليس من البر الصيام في السفر، فكان يتكلم بلغة السائل، وهذا من فصاحته. لا، بجهات الجنوب بلنطي حقه، انطيه يعني أعطه. فمرة واحد سأل النبي اللهم صل عليه عطية بن عروة السعدي، النبي قال فيما قال له: فإن اليد العليا هي المنطية والسفلى هي المنطات. هذه القبيلة تلفظ العين نونا، وهي موجودة القبيلة بالجنوب بلنطيه، بقول له أعطيه حقه، أنطي حقه. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب الأقوام بلهجاتهم. نعم. أما آدابه في الكلام، فتقول السيدة عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. كلمة كلمة تلاقيه يستوعب الإنسان. الحديث فن، هي قدرة بالإنسان، اسمه المتحدث اللبق. كلمة كلمة، وضوح سهل ممتنع، جمل متينة. وفي رواية: إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما تفهمه القلوب، وكان كلامه فصلا يفهمه كل من سمعه. وكل ما القدرة اللغوية ضعفت عندك بصير كلامك معقد. التعقيد في الكلام دليل ضعف في اللغة أو دليل اضطراب في المعنى. المعاني المضطربة في نفس المتكلم أو ضعف اللغة يظهران بشكل تركيب معقد، لكن المعاني الواضحة والفصاحة التي يتمتع بها المتكلم تجعل كلامه سهلا واضحا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وضح، في كلمات دقيقة مفصلية أعدها مرة ومرتين وثلاثة حتى تفهم عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصل لا هزر ولا نزر، ويكره الثرثرة في الكلام والتشدق به، وكان صلى الله عليه وسلم يكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته. أن أروع ما قيل في النبي عليه الصلاة والسلام: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يخل ولا يمل، يعني في إيجاز مخل وفي إطناب ممل، فكان إذا خطب لا يخل ولا يمل. فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلاته قصدا معتدلة، وخطبته قصدا أي وسطا، صلاته معتدلة وخطبته معتدلة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئاً على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه وقال كلمات خفيفات طيبات مباركات. هو الصدق التقوى والإخلاص والتطبيق مع الكلام القليل البليغ أبلغ 1000 مرة من كلام مسهب تفاصيل جزئيات ما في تطبيق. لذلك قال سيدنا الصديق: إياك وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. يعني إذا تحدثت موضوع واحد مركز، له مقدمة، له عرض، له تشقيق، مع أدلة، مع شواهد، مع قصة مؤكدة، مع خاتمة، وانتهى الأمر. وروى الطبراني والبزار عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. رجل عادي لطيف مرح، صاحب طرفة، يمزح مع أصحابه، طليق الوجه، كثير البشر، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ أثر في قلوب السامعين وطيب نفوسهم، حتى إنهم لتذرف دموعهم وترق وتخشع قلوبهم ويرتقي حالهم إلى المشاهدات والمعاينات. إن كان مجلس النبي اللهم صل عليه مجلس مشاهدة. وين الدليل؟ تعرفوا الدليل. فعن حنظل بن الربيع قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت له: نافق حنظلة. فقال لي: انظر ما تقول. قلت له: نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. القصة لها تتمة. هذا الصديق الجليل الصاحب الأول سيد الصحابة قال له: أنا كذلك يا أخي، تواضعا انطلق بنا إلى النبي. فلما انطلقا إلى النبي ذكر له حديث حنظلة أن نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيام الإنسان بيكون مجلس علم مبسوط مرتاح مشرق النفس، بيجي على البيت سألنا عشاء، تأخروا بالعشاء، ما في شاي، ليش ما أتوا لي، بيتخانقوا، وين راح الحال؟ كان بالجامع مبسوط كثير، راح الحال كله. قال: فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال له: أنا كذلك يا أخي. فلما عرضا ذلك على النبي قال: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. يعني يا أخي الكريم، إذا جلست مجلس علم وشعرت مسرور مرتاح، في تجلي، في طمأنينة، في سكينة، كأنك في الجنة، هي علامة طيبة لك، علامة طيبة جدا، لأن هذا هو إكرام الله لك في بيته. ما النبي قال: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني هذه السكينة، هذا التجلي، هذه الراحة النفسية. أنا أقول لكم والله سمعت هذا من إخوان كثيرين، بيقول لك: بنسى كل مشاكلي، بنسى كل هموم الدنيا، برتاح، بطلع من الجامع مبسوط مسرور. هي مكافأة الله لك، هي ضيافته. بزور إنسان بيعطي كاسة الشاي سكرة بيغديك، أما ربنا الله لما ربنا حب يكرمك ماذا يفعل معك؟ يلقي على قلبك السكينة، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هي السكينة، هي أسمن ما في الدين، هذه الراحة النفسية، هذا الحال الطيب. قال: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. شو النبي اللهم صل عليه، كان يرى ما لا يراه الآخرون، كان يخطب على نخلة، على جذع نخلة، فلما صنع له منبر حنت إليه فأسكنها بيده. عندك

0: هذا الجمل أنك تجيعه وتدئبه. فالجمل شكاله، والحجر سلم عليه، والنخلة حنت إليه، هي فوق طاقتنا، نحن مثل الجماد، نحن أساسا جماد على جماد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشدة إقباله على الله، بشدة شفافية نفسه، فكان يرى ما لا يراه الآخرون. إذا الإنسان بالمسجد تصفو نفسه، ترق مشاعره. وروى الترمذي عن العرباض ابن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقال أسيد بن حضير: لو أني أكون على أحوال ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة. له ثلاث أحوال، لو بقي على أحد هذه الأحوال لكان من أهل الجنة. قال: حين أقرأ القرآن، وحين أسمعه، وإذا سمعت خطبة رسول الله. يعني إذا قرأ القرآن يشعر بحال عظيم، وإذا استمع إلى القرآن يشعر كذلك. بصراحة مؤمن ما بيبكي منوم إطلاقا، مثل الصخر قلبه، ما بيقشعر جلده، لا يجل قلبه. قال الحسن البصري: إذا قرأت القرآن أو صليت أو ذكرت الله ولم تشعر بشيء فهناك خلل خطير في إيمانك، لحي حالك. ليش إذا الواحد لقى ذبابة تطير مع حركة عينه ما بينام الليل من خوفه؟ بيقول الطبيب بعد 3 أشهر الموعد يحاضر، لك عين ما محل لعبة. وليش القلب إذا كان بالصلاة ما شعرت بشيء، بالذكر ما شعرت بشيء، بالقرآن ما شعرت؟ أنت في خلل، معناه الطريق مسدود، معناه أنت محجوب، في حجاب، والمعصية حجاب. بحاس وين في معصية، وين في خلل، وين في مال حرام، وين في نظرة لا ترضي الله عز وجل، وين في علاقة اجتماعية مشبوهة. انتبه، ما دام محجوب معنى في خلل خطير. فقال: حين أقرأ القرآن، وحين أسمعه، وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت جنازة. قال: وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم تؤثر في الجمادات. من تعلم صرف الكلام ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. لذلك يا معاذ أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ايش مالك يا عبد الله؟
1: فيش اشي يا احمد.
0: قول ايش مالك زعلان؟
1: امي دايما بتضربني، دايما بتضربني.
0: ليش؟
1: مش عارف مش عارف.
0: هي طلبت منك اشي وما سمعتش كلامها؟
1: طلبت مني ان اعبئ لها الماء، ولكن انا كنت تعبان، تريحت شوية ونسيت.
0: طيب معلش، ما هي امك تعبانة ولزمها المية كتير عشان تطبخ وعشان تغسل اواعيك واواعي اخواتك.
1: صحيح، بس ليش تضربني؟ ليش؟
0: انت بتحب امك؟
1: طبعا.
0: هي ضربتك عشان بتكرهك؟
1: لا.
0: طيب يلا قوم نروح، قوم تلاقيها قلقانة عليك كتير. يلا قوم. وين كنت يما؟
1: في الساحة.
0: كان عبدالله يقول انه بحبك كتير، لكنه كان زعلان شوية من الضرب وراح يسمع كلامك بسرعة.
2: وانا بحبه كتير كمان.
3: لقد كان الشيخ متحدثا رائعا، وبدأ يجري دروسا في المسجد عندما كان عمره 9 سنوات،
4: يعني وهو في الصف الثالث الابتدائي.
3: نعم.
5: يا وأن يتكلم من غير ورقة؟
3: صحيح، من غير ورقة، من عقله.
0: عبد الله، يا عبد الله.
1: روح أنت، أنا تعبان بدي أنام.
0: قوم بتصلي وبترجع تنام، هيني سابقك.

0: العافية يا أم خالد.
1: الله يعافيك يا ابني. أنت مين يا ابني؟
0: أنا أحمد ابن إسماعيل ياسين.
1: والنعم فيك وبأمك وأبوك.
0: هاتي عنك، بدي أروح أحطهم على الباب بسرعة عشان ألحق الصلاة.
1: الله يرضى عليك.
0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحناه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
2: ماذا تطمحون أن تصبحوا عندما تكبرون؟
3: أتمنى أن أصبح سائقا. أتمنى أن أصبح غنيا.
0: أريد أن أرى الناس بخير، وأن أصحب أمي للحج، وأن أحج عن أبي رحمه الله، وأتمنى أن أصبح أستاذا حتى أعلم الناس الخير.
2: ربنا يحميك ويخليك لأهلك يا حبيبي، أنت أكيد حيكون لك مستقبل كبير.
4: وظل الشيخ يتربى في بيت من الأخلاق الحميدة، يصلي ويساعد الناس ويعقد الدروس، فأحبه أصدقاؤه في المدرسة، وفي الحي أحبه كل الجيران، حتى جاء يوم وهو في الصف الخامس الابتدائي، وإذا باليهود

0: واصل يا أبي.
1: في تهجير عام 1948 لجأ الشيخ إلى غزة وعمل في مطعم فول في الميناء. نظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة عمل أكثر من سنة.

0: وقرية الجورة تعرضت لهجمات من الطائرات من الإسرائيليين، فكان فيها دمار مش قليل في البيوت والمساكن. لكن الجورة أصيبت، فأخذ الناس يرحلون من البلد إلى الكروم والحقول حول البلد بعيدا عن هجمات الطائرات. وطبعا احنا كنا من الناس اللي طلعنا من البيت إلى عسقلان، ما هي عسقلان مرتفعة شوية، وطبعا فيها ذكريات كثيرة في ذلك الوقت، لأنه في تلك الفترة كان الجيش الإسرائيلي قد قطع الطريق على الجيش المصري عند دير سنيد، وهناك أخذ الجيش المصري ينقل التموين عن طريق البحر عن طريق الجورة، وصارت قرية الجورة هي مركزا للتمويل والتنقل. وفي يوم من الأيام كانت باخرة مصرية بتنزل وقود وإمدادات وبتاخد ضباط وجنود إلى مصر معها، فجاءت ثلاث بواخر إسرائيلية وحصرتها في البحر من كل الاتجاهات. طبعا القائد لما شاف الحصار حواليه أوقف الإنزال. وخرج الأهالي من الجورة طبعا تحت التهديد والخوف من الإسرائيليين وبطشهم وعدوانهم.
1: ولماذا خرج الناس يا والدي؟ لماذا لم يقاوموا؟
0: لأنه حين دخلت الجيوش العربية طبعا كان مخططا لها أن تسحب الأسلحة من الناس حتى لا تكون هناك قوة أخرى، وهذا أفقدنا القوة الذاتية والاعتماد على أنفسنا، لأنه لما يسحب الجيش طبعا من المنطقة لن يوجد إمكانات دفاع وإمكانات سلاح نهاجم بها العدو.
1: ماذا تقصد بمخطط سحب السلاح؟ هل هم لا يريدون للفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم؟
0: إيه يا ولدي، كان الشعب الفلسطيني يهاجم في القرى في الجنوب، فارتكب الاحتلال مذابح بحق النساء والشيوخ والأطفال، وكانوا يشنعون في القتل ويتركون بعض الناس يهربون ليحدثوا الآخرين حتى يفروا، فمذبحة في قرية تخوف القرية اللي بجنبها والبلد اللي بجنبها، فبنسحبوا الناس من أمام الهجوم الإسرائيلي.
1: لم تجبني على سؤالي يا والدي، كيف سقطت فلسطين بهذه السهولة؟
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، وصبرهم وإنفاقهم وإيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة المكرمة في وقت كان الصراع دائر بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكفار قريش. وجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة عن غير قصد، فهو لم يأتي إلى مكة لهذا الغرض، ليس ليحارب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخطر له على بال. من هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما أن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي، فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشو أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. هذا ما قالوه للطفيل. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. هذه النتيجة بعد كل هذا الكلام الذي أسمعه إياه. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا. فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدن منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا، وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح،
فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هذا ما حدث به نفسه. يقول الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فما هي هذه الآية وما حصل معه؟ نتابع ذلك في اللقاء القادم. فرضي الله عن الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. تحدثنا في الحلقة الأولى عن القطمون، عن تلك البدايات، عن الطفولة، وأيضا عما بقي في الذاكرة، ووصلنا إلى ذلك اللجوء المؤقت لأشهر في مدينة الزرقاء. نتابع الآن مع الأستاذ منير شفيق. طيب، في الزرقاء هذا البيت اللي رجعت عفش وصار معقول قابل للعيش فيه، قديش استمرت فترة اللجوء؟
2: في الحقيقة في الزرقاء البيت طبعا خلال أسبوع يعني كان صار في تخوت وصار في كنبات وترتب البيت بشكل آخر، وحتى البستان كان فيه له أمامه حديقة نزرع فيها البقدونس والنعنع والبقولات الخفيفة، وصار خضار وصارت الجلسة فيه بالمساء جميلة وإلى آخره. والزرقة الحقيقة منطقة كانت مدينة هي، ولكن كانت كلها لبن مبنية بالطين يعني باللبن، والبيت نفسه هذا من اللبن كان يعني من شيء جميل يعني كيف كانوا يعملوا اللبن ويدعسوا عليه وإلى آخره. وأنا دخلت رأسا كنت صرت بالسادس ابتدائي، اعتبرت حالي خلصت السادس ابتدائي، دخلت على السابع ابتدائي في مدرسة لكنيسة كاثوليكية، وهناك بدأت باعتبار أني عم بدرس يعني صرت أدرس. كنيسة متواضعة، المدرسة متواضعة جدا، فيها كان 7-8 طلاب لهذا الصف، أستاذ واحد يعلم أو اثنين يعني بالكثير،
1: كل الصفوف
2: يعلم كل شيء، مدرسة متواضعة كثير. ولكن هناك صارت لي صداقة مع شاب صغير لاجئ مثلي، كان أهله جايين من الرامي، اسمه يوسف خوري، وأصبحنا أصدقاء كثير يعني أصدقاء حميمين. تذكر هاي المرحلة صارت أنا مرحلة 13 سنة وبدأت مرحلة البلوغ يعني. و الفترة اللي عشتها هناك مختلفة تماما عن القطمون، بس برضو كانت فترة فيها رفاهية. يعني مثلا هو صدفت انه الشاب صوته جميل واهله بدقوا على العود، فكنا ننزل الى السيل على الاخص بفترة يوم الجمعة والاحد، ويضعون الناس الاهالي يعني يلتقوا ناس كثيرين ويدق ويبدأ يغني، وأنا قاعد بس حتى ما كنتش أنفع أعمل كورس معه، يبدو ما كان عندي موهبة، ولكن عشت هذه الفترة الجميلة حتى صرت أتمنى أتعلم على العود وأصير يعني أدخل في هالجو الموسيقي. وكانت يعني حياة جميلة. أذكر يعني كنت صباحا أقوم أذهب إلى إحدى البيوت أظن لبعض الشيشان عندهم بقر، وأخذ أشتري الحليب يعني البنت اللي عندهم بنتهم يعني تأخذ الحليب تحلب أمامي وأخذ حليب سخن إلى البيت، وهكذا يعني كانت
1: كان الحنين يعني انخفض منسوب الحنين، ما كان مثلا إحساس بوقع الصدمة على الفقدان المتصف.
2: أظن أنا بهذيك الفترة نسيت المشكلة، عشت الزرقة عشت مع هذا الصديق والجو، صار في ابتعاد عن السياسة شوي، بس ينحكى عن فلسطين، هم كان لاجئين أهله من الرامي في شمال فلسطين، وبنفس الوقت المدرسة، وجو الزرقاء كان كمان جو يعني عادي بالنسبة.
1: كيف كانت العودة للقدس؟
2: يعني مثلا من الأشياء اللي لا أنساها في الزرقاء هي مخيم اللاجئين اللي نعمل في
1: اللي بدأ ينشأ
2: فيه. ينشأ من هنا، كنت أنا أذهب له، كان صديق صار مديره، كان مدير الصليب الأحمر، وكان أذهب إليه وأرى حياة اللاجئين كيف كأنه في الخيام والأرض خبصة لما يكون في شتاء، لأنه أرض الزرقاء أرض خبصة لما تشتي عليها الدنيا، كان في ذلك الوقت ما في إسفلت، الناس تعيش على المؤن اللي تأتي إليهم. هلأ طبعا مثلا نحن حاول يسجلنا كرت، يعني عملنا كرت تموين. فوقتها أبوي كان قال له لماذا يعني نأخذ احنا عن غيرنا؟ قال لا، هذه ضروري أن تأخذ كرت التموين لأنه هذا يحافظ عليك أنك لاجئ وإلى آخره. أخذنا الكرت، ولكن لا أذكر أنه عمرنا استخدمنا، أعطنا لشخص آخر صديقنا محتاج عنده عائلة كان يستخدم كرت التموين هذا تعال، وكان في ذلك الوقت لسه صليب الأحمر. لكن أنا عشت بهذيك المرحلة تجربة الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الخيام، وعشت مرحلة مجتمع الخيام جو الخيام،
3: عاينت هذا الوضع الذي،
2: وكنت أذهب له يوميا يعني كان قريب منا، وأذهب يوميا مع هذا الرجل اللي هو كان مدير الصليب الأحمر واللي كان مندمج يعني في هذه الحياة. فأنا أروح عنده أتسلى معه، كان هو يأتي يسهر عندنا يعني كانت فكنت يعني برضو جربت هذه العيشة، كيف الناس كانت يعني تكافح وتبني حياتها، كيف تحاول تبلط تعمل بعض الأشياء الجمدة، بعض الزهور يعملوا مرات يعملوا، وبعض يعني ينتجوا مثل البقدونس الكذا أمامهم،
3: حاولوا يتكيفوا مع العيش في مستجدات،
2: يتحاولوا يعيشوا.
3: طيب العودة للقدس كيف كانت؟
2: هلأ والدي، خلينا أكمل لك القضية كيف عادت صرنا احنا القدس. والدي فورا صار يشتغل في عمان، فتح مكتب بشركة مع شخص وبدأ يعمل وبدأ يهيئ البيت لننتقل إلى عمان اعتبار
3: للاستقرار،
2: للاستقرار في عمان. وأخذ يعني يذهب ويعود إلى عمان يوميا
3: من الزرقاء إلى عمان،
2: من الزرقاء إلى عمان. في هذه الفترة اللي بدأ فيها بده ينتقل إلى عمان وبدأ بده يستأجر، جاء إليه مدير مخابرات في ذلك الوقت اسمه باتريك.
3: باتريك
2: قال له أنت يعني موجود هنا في عمان وفتحت مكتب وصرت تشتغل، طب كان اسمه مشهور والدي وصار يدخل فلوس يعني حقيقة، صار وضعنا المادي كمان جيد، فأنت لم تذهب وتعطي الولاء للملك، لجلالة الملك عبد الله. فقال له والدي يعني بأي حق أنت بتطلب مني وإيش القانون اللي بفرض عليك؟ كان عقله قانوني. قال له ما في قانون بفرض عليك، ولكن إذا بدك تعطي ولاء فأنت غير مرغوب بوجودك في الشرق في عمان، فبترجع للقدس. فبالفعل والدي اضطر يرجع للقدس، بهذه رجوعنا للقدس كان لسبب هذا القضية. يعني هو من جانبه عند أنه ما بده يروح يعطي ولاء، ومع أنه ما عاد يشتغل بالسياسة يعني رفضه أنه يقدم ولاء، ليس لأنه مستمر في العمل،
3: ما وجد نفسه مضطر لهذا الأمر،
2: ما بده، كان عنده تحفظ ما بده يروح، وما كان يحب الزملاء اللي قبلوا يصيروا وزراء ويعيشوا مع جو جلوب باشا والإنجليز كان في المعاهدة البريطانية كان فيها تنازل كبير يعني هذه. فهو صحيح أنه ما بده يناضل ويشتغل، ولكن بنفس الوقت ما بده إذا شئت
3: يتنازل عما هو معتقد به،
2: وكان يعتقد أنه بدوش يتلوث.
3: نعم
2: يعني كان التعبير انه انا ما بتلوث، ما بعمل بس انا ما بتلوث، بده يشتغل كمحامي ويعيش هذا ولو الحيط الحيط، ولكن ما بده يروح، مع انه كانت الافاق مفتوحه انه يصير وزير بعد باسبوع يعني، مش انه
3: نعم اصلا كان في تحضير لوحده الضفتين وما
2: الى ذلك، لا كان هذه متاحه واقل احنا محتاجينك ومحتاجين، كانوا يجندوا بالفلسطينيين يعني كانوا معارضين ومحسوبين على الحاج امين ومحسوبين على كذا. والدي كان علاقته قويه بالحاج امين لانه كان محامي للثوره، يعني له وضع، وكان من في فتره من الانجليز نفوا الى يعني الى لبنان 6 أشهر نفي ورجع. فالمشكلة احنا انتقلنا القدس. طيب بهذا الحال
3: اي قدس وجدت؟
2: رجعنا للقدس الشرقية، طبعا مش القدس القديمة اللي هي طبعا اكثر ضيق وصعوبة. احنا سكننا في منطقة اسمها وادي الجوز،
3: وادي الجوز
2: ومنطقة جميلة يعني حي برضو متقدم عن الاحياء الثانية، وكان إلى جانبنا ملعب اسمه ملعب الروضة، ويعني كان جميل.
3: اختلفت يعني شعرت انه هذه قدس اخرى غير القطمون اللي انت مثلا يعني عشت فيها؟
2: طبعا طبعا مختلفة طبعا، هذيك من جنة تعتبر، كانت تعتبر منطقة مرفهة وحياة مختلفة، الفئات الاجتماعية مختلفة، المستوى المعيشة، الجو كله يعني انت تصور عايش في جو كله فيلات وبساتين وناس حالتهم منيحة وعندهم سيارات. يعني قسم هذاك الوقت صور بنحكي احنا على 45 46 هذه السيارة يعني كانت شيء
3: منجز كبير جدا،
2: منجز خيالي. وأنا يعني حتى بالمناسبة كنت أقدر أستخدم السيارة هاي الكبيرة وأروح فيها، هذه كانت شيء متميز كتير بالوقت اللي كان ممنوع السيارات الخاصة تشتغل لأنه البنزين كانوا ينودوه للجهد الحربي، بس كانوا يسمحوا بسيارات الأجرة. وكانت هاي السيارة اللي صارت عندنا اللي أخذها والدي من أمه مشان شغلها في القدس، هي لجدي اللي كان عنده كراج سيارات، ولما توفى وزعت السيارات على الورثة، فكان من نصيب ستي جدتي هذه السيارة، فإحنا استخدمناها عندنا. لكن الإشكال الآن لما انتقلت إلى القدس، الحياة بائسة في القدس كانت يعني مختلفة تماما. يعني مثلا أنا بذكر بال 53 أو 52 دخلت على الحزب الشيوعي وإلى آخره بهذيك الفترة، أو ب 53 كانوا يسموا بيتنا اللي إحنا بيت البرادي، يعني بيعمل عنده برادي لأنه ما كانش في برادي. يعني كان الناس يسكروا الشبابيك بهالقماش البيضة هاي اللي يفتحوا ويسكروها، ما كان لسه ناس عندهم أثاث ولا بيوت. هذه كل الصورة اللي أنت بتشوفها الآن، حتى الكنبيات مثل هذه ما كانت تعرف عند كثيرين من الناس. ونفس الشيء في القدس الشرقية، كانت بلاد هجرة وكان في وضع صعب.
3: تقسيم القدس كيف أثر عليها؟ يعني صارت المدينة مدينتين، إحساس الناس بأنهم في جزء أساسي من المدينة
2: كارثي. كان الشعور فيه أنك أنت ما تقدرش تروح على المنطقة الثانية، كل أسلاك شائكة، كان في تفصل بين القدس الجديد
3: بوابة مندلبوم
2: كل القدس كنت في على طول القدس، في يا إما الجدار نفس السور كان في عليه أسلاك شائكة بالنسبة للمنطقة الغربية اللي فيها الكيان الصهيوني، صار القدس اللي احتلوها الكيان الصهيوني.
3: وانت طبعا حرمت من الرحلات الصيف إلى حيفا ويافا.
2: لا انتهت، صاروا هم يجوا عنا لاجئين، أقاربنا صاروا يجوا بأعياد الميلاد ويسمحوا لهم يجوا ليزوروا أهلهم في القدس، فأنا كنت هاي المندلبوم والهذه نيجي نستقبلهم فيها من هنا
3: عند البوابة.
2: كانت حالتهم يرثى لها. يعني أنا بذكر حتى شوف أنا البؤس اللي حكيت لك إياه عن وضع القدس، طبعا احنا ما عرفناش البؤس، بس البؤس المحيط يعني اللي كان موجود الآن. بذكر أن لما كانوا يأتوا أقاربنا من الناصرة ومن حيفا ويرون ملحمة فيها خروف، يعني في خروف، وهذا كان يعتبر شيء
3: انجاز كبير،
2: يشوفوا مثلا الخبز الاثاث الكذا. يعني هم عاشوا على حياه متقشفه جدا اول سنتين ثلاثه اربعه بعد النكبه.
3: انت لما كنت تروح عندهم بالقبل كيف كانت الحياه؟
2: لا كانت منيحه يعني نسبيا، كان برضه حالتهم ميسوره. احنا كانوا جدي ميسور اكثر من ابوي، يعني كان عنده كراج سيارات، يعني يمشي على خط حيفا بيروت حيفا دمشق، يعني هذه كانت شغلة كبيرة.
3: هذه المدن انت لما كنت تزورها قبل 48 كانت حواضر نشطة و...
2: حيفا كانت متقدمة على القدس، يافا كانت متقدمة من حيث الثراء. كان الثراء موجود في حيفا وموجود في يافا.
3: في ذاكرة يعني تمس ما كان في القطمون بالنسبة لك في تلك البيوت التي كنت تتردد إليها في حيفا أو في يافا أو في الناصرة؟
2: طبعا هذه كلها، مثلا إحنا كان في بيت لجدي في منطقة حيفا اسمه الهدارة كرمل. الهدارة كرمل هذه كانت مثل شارع الحمراء في بيروت الآن أو الشوارع الرئيسية، وكان منطقة، وكان إقبال بيتنا هناك بيت كبير، هو عمارة كبيرة يعني يمكن أربع طوابق، وكل طابق فيه يعني ثلاث أربع شقق. كانت عمارة ضخمة، وكان أهل ستي جدتي يعني وساكنة في أحد الشقق اللي في هذه العمارة نروح عندها. وكان قبلنا قصر السرسق، يعني سموه قصر السرسق إذا ما زالت ذكرت. هلأ منطقة الهدار هاي منطقة كانت يهودية، يعني منطقة عبوها اليهود في أغلبيتها، طبعا في منطقة كان عربية. فأنا بذكر البحر، بذكر كانوا يخدوني عماتي على البحر باستمرار، كنت أحب البحر يعني والسباحة هناك، هاي يعني عايشها بشكل جيد. الكرمل مثلا نحن في أرض لستي أذكر لجدتي على رأس الكرمل، وما زالت صادروها الكيان الصهيوني بأثناء الحرب، ولكن ما زالت موجودة يعني الأرض، يعني ما زالت بعرفش كان بنوا عليها، ولكن تحت المنارة اللي كانت في الكرمل. وبعدين عمتي أخذت جزء من ورثتها وبنت بيت هيك على بسموه وادي الجمال أو طريق وادي الجمال، كمان في مدخل حيفا أمامه البحر، بس الشارع وهي على تلة وأمام البحر. هذا من المناظر اللي لا يمكن أنساها. وكان أمامها مصطبة وفي خروبة، الخروبة هذه مظللة كانت تقعد وتفرش وتقعد، كيف مفكر مسلطنة هذه. هذه بالمناسبة عمتي اللي كانت بهذا عود قابلته في بيروت ب 49 أو 50، قال لها يا عمتي شو صار في البيت، شو كيف كانت قد ما كانت سعيدة أجت سكنت في بيروت في شقة صغيرة ووضع صعب، وجوزها صار يشتغل بالبستني والآخره. ولكنها شو بتقول لي شوف يا عمتي، قبل ما أموت لازم أتملك في هالبلد، لأن أنا مش ممكن أعيش بدون ملك. فعلا ملكت،
3: كان عنده هذا الإحساس،
2: كان عنده هذا الطموح وهذا رغم كل الظروف.
3: هذه الأماكن جميعا أنت أصبحت محروما منها، ومثلك طبعا مئات الآلاف من الفلسطينيين لم يعد سهلا بالنسبة إليهم الانتقال بين مكان
2: يعني
3: وآخر.
2: تعرف أنا بالنسبة إلي فلسطين القطمان منطقة الطفولة والولادة، ولكنها حيفا والناصرة ويافا بيسان البحيرة الطبرية، أنا سابع في بحيرة الطبرية،
3: كنت فيها جميعا.
2: لا بحر كنت أروح نسهر ويأخذونا نسهر ونسبح، وهذا في بحيرة عكا مثلا. عكا هي مدينة والدتي، فكنت أذهب أيضا إلى عكا وأروح. بعدين كان والدي يأخذني على المناطق مثل بير السبع، هذه كلها أعرفها هذه المناطق وأنا صغير. هذه كلها يعني أنا بالنسبة إلي فلسطين 48 أكاد أعرفها كلها. هلأ طبعا تغيرت كلها، ما عادت نفس الصورة، ولكنها مثلا بيارات يافا لا يمكن أن أنسى. مثلا الطريق بين يافا وحيفا، ولما يكون البرتقال مزهر
3: رائحة
2: البرتقال وتهب نسمات تحمل يعني أريج هذا الزهر، زهر البرتقال، إلى السيارة وأنت مارق، هذا انت كانك يعني بتشعر بنوع من شو بدي اقول لك، شيء لا تراه في العالم كله. لا يمكن ان ترى هذا المنظر، ولمسافه طويله، يعني قد تكون 30 40 كيلو يعني تمشي فيها السياره والبيارات والهذا. يعني فلسطين الكيان الصهيوني اخذها مفروشه يا رجل. هم بيقولوا انه ما كانش في ناس، اخذ منطقه مفروشه الكيان الصهيوني. حتى بتعرف حتى بال 67 لما دخلوا على القدس، ترويلي والدتي انا ما كنت وقت الاحتلال، بيقول لهم انتم عايشين شو هالعيش اللي عايشينه، عندكم ثلاجات وعندكم تلفزيونات وعندكم برادات وعندكم ايش هذا. حتى ال 67 الكيان الصهيوني اللي كان مجتمع حرب، كان مجتمع عسكري وعنده تقشف وما فيش عنده هذا الرفاهيه. فتصور انت لما كانوا يجوا على فلسطين ال 47 كان الوضع الفلسطيني وين. وحتى المنطقة الحقيقة هلأ لو بتسأل كثير من اللبنانيين والسوريين
3: كانوا يأتوا للعمل في فلسطين،
2: يأتوا إلى فلسطين وغيروا كان حتى أنا بذكر والدي كان إذا واحد أجى فلسطين بده يتزوج فتاة سورية أو فتاة لبنانية كانت تعتبر حالها كأنها رايحة تتجوز شخص خليجي. يعني بهذاك الوقت كان وضع الفلسطينيين يعني فعلا. والسبب الحقيقة أنه لما الاحتلال البريطاني بده يمرق موضوع الكيان الصهيوني كان يصرف على 100,000 جندي، يعني فلوس موجودة في البلد،
3: وخدمات وبدهم خدمات
2: وبعدين الهجرة الصهيونية بدهم يجوا يحتلوا كمان كانوا يجيبوا فلوس، والعرب الفلسطينيين صاروا كمان تجيهم مساعدات وتجيهم كذا. فكان في مباراة بين الكيان الصهيوني وبين الفلسطينيين. حتى أنا أذكر حتى بقول لي كان يقول لي والدي كمحامين مثلا كنا احنا مضطرين ان نرفع من مستوانا حتى ننافس ونقدر نتحمل المنافسه الصهيونيه اللي جايين بارستر من بريطانيا ولا جايين بي اتش دي من اي
3: حاله. التحدي فرضت نوع من يعني البحث عن تفوق اصلا في
2: كانوا الفلسطينيين وصلوا الى درجه من التطور المهني على كل المستويات في الزراعه مثلا. هم يدعوا انهم بعرفوا الزراعه، بعدين هم طبقوا الزراعه الحديثه، ولا هم منين بعرفوا الزراعه؟ منين بعرف؟ بينما كانوا الفلسطينيين البيارات هذه البرتقال والشغل والصناعه كله كان متقدم عليهم، يعني ما كانوا هم. ولكن المشكله يا اخي مشكله السيطره الاستعماريه، ما كان في منافسه متكافئه بيننا وبينهم، يعني زي ما تقول سباق عادل.
3: نعم.
2: احنا كان اكلناهم، ما كان بيقدروا.
3: هم كانوا في حاضنه ضخمه تحضنهم وتوفر لهم ظرفا موضوعيا وذاتيا مناسبا، ونحن
2: وتضيق علينا حتى الاراضي. هم ما قدروا يحتلوا اراضي، ما قدروا يشتروا اراضي
3: من مصادره من الاراضي الاميريه الى
2: الاراضي الاميريه، او كان بالاحتيال والضرائب والضغوط على الفلسطينيين وبعض الفلسطينيين. خذ انت الاراضي مثلا الحوله
3: والمرج
2: بن عامر كان يمتلك جزء منها اللبنانيين والسوريين، هي كانت بلاد وحده هذه. نعم. ما كانت في فلسطين بمعنى ولبنان وسوريا، الحدود ما كانت موجوده في الايام الدوله العثمانيه لما اجوا يعني الاحتلال البريطاني. لكن ماذا حدث؟ انه اصدروا قرار البريطانيين انه كل من لا يسكن في فلسطين ويزرع ارضه تصادر منه.
3: تصادر منهم.
2: هون صار قصة البيع، يضطروا يبيعوا، ولا هي كانت اراضي خصبه وتعطيهم. نعم. ما كان حدا محتاج يبيع.
3: نعم.
2: حتى بحكي على انا اللي بتهموا انه من اللبنانيين او السوريين اللي باعوا اراضي، هذول كانوا فعلا يعني بقرارات قهريه بريطانيه تفرض عليهم البيع.
3: طيب. الان في القدس الشرقيه التحقت بالمدرسه، يعني هذه مناسبه لاسالك كيف تكون يعني تكون هذه الشخصيه؟ واضح انه الوالد رحمه الله كان له تاثير كبير في بناء هذه الشخصيه الى جانبه، يعني هو مثلا الشعر والقران احنا كانوا في البيت ربما انت حفظتهم. المدرسه
2: الوالد حقيقه كمل لك شغلي، مثلا الوالد مش بس قران وهذا، كان مثلا خطب القيادات الامريكيه في فتره الحرب الاهليه الامريكيه كان حفظني عن غيب. في اخر فتره من 47 48 قال لي خلص بدنا نوقف الشعر والهذا، بدي احفظك ويبستر. كيف بدك تحفظني ويبستر؟ قال لي كل يوم تقدرش تحفظ 10 كلمات في القاموس. قلت له بقدر احفظ، ما سهل يعني تستطيع ان تحفظ 10 كلمات يعني شاب عمره 13 سنه. قال لي حسنا خلال شهر كم كلمه بتحفظ؟ قلت له 300 معناته. قال طب بسنه؟ قلت له يعني معناته انا بحفظ 3000. هو قال لي انت تعرف انه لا يوجد كاتب او خطيب يمتلك في اللغه 3500 كلمه يستخدمهم يعني يعيش.
3: نعم.
2: بينهم.
3: نعم.
2: قال لي مثلا تشرشل او لويد جورج كانوا مشهورين انه بيمتلكوا 5000 او 6000 كلمه
3: مفرده
2: باللغه. قال لي انت بسنتين بتقدر تحفظ اكثر. هو يعني هي قضيه غريبه، وانا بقيت عندي الحقيقه صرت اناقش فيها المدرسه الحديثه اللي تقول انه الاولاد الصغار يجب ان تعلموهم كيف يسالون وكيف يفكرون وكيف يعني يتساءلون، وانه ما يبلعوا شيء بالتلقين والى اخره. انا بعتقد هذه المدرسه يعني هبله ولا لها علاقه، او يعني حمقاء او سطحيه.
3: مدرسه الحفظ افضل؟
2: طبعا الولد بين 4 سنوات الى 13-14 سنة يستطيع ان يحفظ، يتعلم لغتين او ثلاثة، يستطيع ان يحفظ بشكل عجيب. الان حتى لو لم يفهم اللي حفظه، لكن بعدين يصبح قادر على فهمه، قادر على التساؤل عنه. لكن لما انت تسأل الولد هذه اسأل عنها وفكر فيها، يعني كأنه هم يسبق يعني الولادة للإنسان الفطرة يعني تطلب منه أنه يسأل يتعلم يحفظ. لازم يحفظ الأسماء كلها، عارف كيف؟
3: نعم.
2: بهذه الفترة بعدين التفكير والتأمل والمناقشة تأتي. نعم. بمرحلة يصبح لا. الإنسان
3: لا. طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق.

0: خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: سابعوا المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
5: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا يكون صبر الأنبياء، وهكذا يجب أن يكون صبر أتباعهم، أن يدعوا إلى الله تعالى وأن يصبروا على أذى قومهم، لأنه بدون صبر لا تنتصر الحقيقة ولا ينتصر الإسلام. فكل الأنبياء تعرضوا للأذى، ومنهم من قتل، فقد قتل بنو إسرائيل نبي الله يحيى وزكريا، كما قتل كثير من الظالمين

0: الدعاة إلى سبيل الله في العصور الحديثة وفي العصور الخوالي، فقد تعرض أتباع الرسل لما تعرض له رسل الله تعالى، وكلنا يعرف أسماء الكثيرين الذين قتلهم المجرمون والطغاة لأنهم قالوا ربنا الله. فعلينا أن نصر على طريق الحق ولو قتلنا، لأن الله تعالى يمدح المؤمنين بالشجاعة والثبات، فيقول سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن نحن ندعو لقومنا الذين يتعرضون بالأذى إلينا، ندعو لهم بالمغفرة والهداية، لأننا بغير هذا الصبر الجميل وبغير هذه القلوب الرحيمة لا نستطيع مواصلة الدعوة إلى سبيل الله. وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. إن إذا نزل بك ضر أو مرض أو خوف أو بلاء ما، فلا تتمنى الموت. فإن كان لابد وأنت تتمنى، فليقل المتمني: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هكذا يقول المسلم، يترك العلم عند الله ليختار الله تعالى له. فربما كان في الحياة مع الشدة أجر وانتصار، لأن الموت قد يقطع الإنسان عن كثير من الأعمال الصالحة، فلذلك إن طالت حياة الصالحين يزدادون قربا من الله. لذلك فلنتمنى طول الحياة إن كانت الحياة تزيدنا في الأجر والثواب والعمل الصالح. ونحن نكل العلم إلى الله، فنسأله أن يتوفانا إن كان الموت خيرا لنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، إن أعطى ناسا وحرم آخرين، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. والأقرع بن حابس كان رجلا فظا غليظ القلب، أعطاه 100 من الجمال، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك. وكان قد أسلم يومها، كان إسلامه حديثا، وفي القوم الأنصار والمهاجرون. وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، أعطى أشراف العرب من أجل أن يؤلف قلوبهم، لأنهم دخلوا في الإسلام من جديد. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. أرأيت إلى هذا الإنسان الذي يشكك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدل قسمته؟ كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بحكمة أمره الله تعالى بها. وكثير من الناس يشككون في كل عمل، فيجب أن نصبر. اسمعوا: والله فقلت، يقول ابن مسعود، فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع القائل، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يصفر وجهه كالنحاس عليه الصلاة والسلام. تأثر جدا وانزعج من هذا القائل أن يتهمه بقلة العدل في القسمة. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ من الذي، ما هو العدل؟ العدل ليس أن تعطي واحدا مثل الآخر، العدل أن تضع الشيء في موضعه. فإن كان هؤلاء بعيدين ونتألف قلوبهم بالعطاء فهذا عدل، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه. وفي احياء في بعض الاحيان لا يكون اعطاء الجميع بالتساوي والعدل، قد يكون ظلما، لان فلانا ليس محتاجا، وفلانا نعتمد على ايمانه ويقينه، وفلان يعطي ولا ياخذ، هو يعطي ولو كان فقيرا، ولكن فلانا لا بد وان نؤلف قلبه. اذا ليس التوزيع بالسويه هو العدل، انما العدل ان يوضع الشيء في مكانه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى نبي الله آذاه بنو إسرائيل أكثر من هذا فصبر، فهو يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه. فقلت، يقول ابن مسعود: فقلت في نفسي: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، فقد أزعجته بهذا الخبر، ولا أرفع له بعد اليوم حديثا. يقول ابن مسعود: يعني لو رأيت الناس يؤذونه لا أرفع له الخبر حتى لا يتأذى صلى الله عليه وسلم. والصرف يقول: صبغ أحمر، ومنه الصفر، والصفر هو النحاس، في أشكال عليها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي يحاسبه على سيئاته في الدنيا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه سريعا. وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد به شرا حمله سيئاته إلى يوم القيامة ليعذبه بذنوبه. لذلك إن نزل بنا عقاب فعلينا أن نصبر ونحمد الله الذي عجل العقوبة حتى يكفر بتلك العقوبة ذنوبنا، وحتى يعلمنا أن نرجع عن الخطأ، ولا نصيبنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة، لعلهم يرجعون، حتى نرجع إلى سبيل الحق، حتى نرجع إلى الله تعالى. ربما كان عقابنا الذي عجله الله من أجل أن نعود، فهل نعود؟ نرجو الله تعالى أن نحفظ هذه العقوبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي مريض، ابن أبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، خرج من البيت فمات الصبي في غياب أبيه. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يقول لزوجته، يسأل زوجته: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم، وهي زوجته، وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، إن ساكن. ما قالت شفاه الله، ولا قالت مات، قالت هو أسكن ما يكون. ومتى يكون الإنسان ساكنا؟ عندما يموت. لكن لم تكذب، ولكن هي كنت بطريقة ووارت بالحديث حتى لا تزعج زوجها. نعم، قالت هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها ما يصيب الزوج من زوجته. فلما فرغت قالت: واروا الصبي. واروه يعني دفنوه، أخبرته أنهم دفنوا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها أي علكها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، يعني في فم الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. الحديث المقصود منه أن زوجته لم تزعجه، والزوجة الصالحة لا تزعج زوجها حتى في أشد الحالات وعند نزول المصائب. لم تخبره بوفاة الصبي حتى تعشى وأصاب منها، ثم أخبرته بعد ذلك أنه قد دفن، فأخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهما بأن ينجبا ولدا صالحا، فكان ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عبد الله بن أنس. هذا هو صبر النساء أيضا، والمرأة لا بد أن تكون صابرة عند المصيبة، لأن المسلمة لا ينخلع قلبها عند نزول المصاب ولو كان موت الولد. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسابان، أحدهما يسب الآخر والثاني يسبه، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الغضب نفحة من نفحات الشيطان لا يمكن إطفاؤها في شدتها، إلا أن نتعوذ بالله، أي نستعين بالله تعالى من مس الشيطان الذي يصيب الغضبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة الصبر وأن يجازينا أجر الصابرين، وهو القائل سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحمد لله رب العالمين.
1: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

لازلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوع الدرس اليوم تجمله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل، يأمرهم أن يكونوا بمظهر حسن. هذا يعني نظافة البدن ونظافة الثوب وترجيل الشعر وقص الأظافر وأناقة الثياب، هذا هو التجمل. وكل إنسان بيتجمل بقدر إيمانه. فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل. فقد روى البيهقي أنه كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. يعني بصراحة المؤمن الكامل له ثياب جديدة يرتديها في المناسبات، لأن المؤمن يمثل هذا الدين، لا يمثل شخصه، يمثل هذا الدين الذي ينتمي إليه. فلا ينبغي أن يكون في ثيابه خطأ فاحش، ولا في ثيابه يعني سبب للإزدراء. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ثياب خاصة. يعني الآن لابد من ثياب في عقد قران، في احتفال يوم العيد، في زيارة، في اجتماع، في مقابلة مع شخص. لأنه الإنسان حينما تدخل على مجتمع أو حينما تلتقي بإنسان وأنت ساكت يقيمك من ثيابك، فإذا تكلمت نسي ثيابك، فإذا عاملته نسي كلامك. مظهر مظهر ثم كلام ثم معاملة، المعاملة تنسي الكلام، والكلام ينسي الهيكل. فإنسان أنيق جدا تكلم كلمات بذيئة لا قيمة لأناقته. أذكر مرة إنسان يرتدي ثياب جميلة جدا وتكلم كلام بذيء، فقال له واحد من وجهاء الأحياء، قال له يا بتحكي مثل لبسك يا البيس مثل حكيك. ما بيتناسب حكيك مع لبسك. يا بتحكي مثل لباسك، لباسك أنيق، بتتكلم كلام أنيق، يا أما بتلبس لباس مبتذل مثل كلامك المبتذل. فالمؤمن بيمثل هذا الدين. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. كل مؤمن صادق يشعر أنه يمثل هذا الدين، سفير هذا الدين. والله الذي لا إله إلا هو، تحاسب من نظافة بدنك، تحاسب من نظافة ثوبك، تحاسب من مواعيدك، تحاسب من أمانتك، تحاسب من دقة كلامك. سبحان الله. المؤمن بالذات دائما أعداء الدين يسلطون عليه الأضواء، الأضواء الشديدة كلها مسلطة عليه، فإذا ارتكب صغيرة أقاموا القيامة، أقاموا عليه النكير. فإذا أردت أن تكون سفيراً لهذا الدين فكن في المستوى اللائق. وقد ورد في الحديث القدسي: إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتم. تمثل هذا الدين، كن سخي، كن كريم، كن صادق، لأنه كل الكلام لا قيمة له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل. وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيأ في نفسه. أنا والله أحياناً بعجب أنه ممكن أنت مسلم تستقبل ضيف بالقميص الداخلي الشيال في الصيف، هي إهانة للضيف، إهانة للضيف، هذه هي ثياب مبتزلة، هي لا يجوز أن تصلي بها، ثياب داخلية مبتزلة تصلي بها، تستقبل بها الضيوف. حتى في بيوتات المسلمين من يقوم بالثوبين الداخليين فقط أمام أخواته البنات أو أمام بناته، هذا ليس من السنة في شيء. الإنسان بيغسل، بيرجل شعره، بيحط عطر، بيتأنق بثيابه، بيجعل هندامه مقبول. لكم كلمة، أيام الإنسان ينطلق في حديثه إذا كان ثيابه جيدة، وإذا في خطأ بثيابه يضطرب في حديثه. الثياب الأنيقة تعطي الإنسان ثقة بالنفس، الثياب الأنيقة تعطي الإنسان ثقة بالنفس. لو إنسان دعي لعقد قران وكان ثيابه غير جيدة، تلاقي مرتبك، مضطرب، منكمش، متطامن، لا، أنت مؤمن. الجمال في البساطة لا في التعقيد. أيام تلاقي الشيء الرخيص إذا فيه بالألوان تناسق تلاقي فيه راحة نفسية. وكان إذا قدم عليه وفد، اسمعوا، لبس أحسن ثيابه. كان إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك. فرأيته وفد عليه وفد كندة، وعليه حلة يمانية، وعلى أبي بكر وعمر مثل ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء ومن خصالهم. حسن الزي، حسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء وخصالهم الأصيلة. وقد روى الترمذي عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار، قال جابر: فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فقلت: يا رسول الله، هلم إلى الظل، يعني شجرة ظلها وارف، يقف تحتها سيدنا جابر بن عبد الله. فلما رأى النبي قد قدم قال: يا رسول الله، هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة غرارة ظرف شبيه العدل، يعني محفظة. فقمت إلى غرارة فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو قثاء، خيار يعني، فكسرته وقربته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أين لكم هذا؟ فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة، يعني مع الزاد كان. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى، عندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى، يعني نجهز صاحبا لنا ليرعى الغنم. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب وعليه بردان له قد خلقا، هذا الراعي يرتدي بردين مهترئين قد خلقا، أي قد بليا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ إلى أين يذهب؟ إلى الجبال ليرعى الغنم، ومع ذلك ما رضي النبي له هذين الثوبين، لا في لقاء ولا في احتفال ولا في عقد قران ولا في عيد ولا في جمعة. راعي يذهب إلى الجبال ليرعى الأغنام وعليه ثوبين خلقين، فلما نظر النبي إليه قال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما، يعني في البيت. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما، ثم ولى يذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا له؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى للراعي وهو يرعى الغنم في شعف الجبال وليس معه أحد، لم يرضى له هذه الثياب المبتذلة المهترئة. فكيف إذا كنت مع الناس وفي مدينة ومع علية القوم كما يقولون؟ درسنا اليوم التجمل، كان عليه الصلاة والسلام يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل، كان له ثوب يلبسه في العيدين وفي الجمعة، وكان إذا وفد عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر علية قومه بذلك. عن مالك رضي الله عنه أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. قارئ القرآن، يعني من كمال قراءته أن يرتدي ثوبا أبيض. طبعا الحجاز حارة واللون الأبيض بتناسب مع الطقس الحار، لكن كأن النبي يقول: هذا الذي يقرأ القرآن عليه أن يتجمل. وسيدنا عمر يقول: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. وروى أبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا: إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع على نفسه، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأوضح أثر في الثياب. أيام الإنسان يرتدي ثوب جديد، يعني ماذا من إكرام الله له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، كان إذا ارتدى ثوب جديد هناك دعاء خاص بالثوب الجديد. وروى الحاكم بإسناده عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس. هيك شمائل النبي اللهم صل عليه. الإنسان بيسافر يعني إبرة وخيط يعني بيقطع زره مشكلة، يعني بيسافر بنطال واحد بجوز يصير ينفتق البنطال، تك واحد احتياط. دائما فكر خطط، إبرة خيط مثلا، قميص احتياط، واحد رشمك بشيء وانت مسافر وما في بقياسك مثلا قميص، عندك يومين ثلاثة مشكلة كبيرة، فبتحتاج إلى قميص احتياط، إلى بنطال احتياط، إلى إبرة، إلى خيط، إلى زر دائما. وروى الطبراني والبيهقي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويكره ربنا جل جلاله البؤس والتباؤس، الهيئة القذرة، الهيئة المبتذلة، الخنوع، المسكنة، التزلل، اليأس. يا حصرتي علينا، ليش حصرتي عليك؟ مؤمن أنت، مؤمن وبتعرف ربك ولك منهج، الله هو الرزاق هو الكريم، فالله بيكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحي العفيف المتعفف. يكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحي العفيف المتعفف. اسأل بس مرة واحدة خلاص، الإلحاح ما له طعمه، بده يعطيك بيعطيك من مرة واحدة، ما حيعطيك ما حيعطيك. لا تبذل ماء وجهك، لا تذل نفسك، لا تهين نفسك. لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. سمعان قصة بزماني، فات إنسان لبستان وهو يتجول في أنحاء البستان، رأى شجرة تفاح تحمل تفاح من أرقى الأنواع، حجم ولون وخد أحمر، ورأى تفاحة تلفت النظر، وصاحب البستان صديقه قال: فهممت أن أقطفها لآكلها، هممت. قلت: لا لا يجوز. فلما جلسنا إلى الطعام، بعد الطعام جاء طبق التفاح وعلى وفي مقدمة هذا الطبق تلك التفاحة بالذات. فلما هممت أن أخذها قلت: لا يجوز. فما كان من صاحبي الدعوة إلا أن أمسك هذه التفاحة وقدمها إلي، منعوا حياء يخطفها، وضعت على الطبق، منعوا حياء أن يأخذها، قدمت له ضيافة. وأنا لي في هذا الموضوع تعليق لطيف. رزق

إذن القسم الأول من الدرس كان عليه الصلاة والسلام متجملا ويأمر أصحابه بالتجمل، وكان له ثياب لا يرتديها إلا في أيام الجمعة والأعياد، وكان إذا وفد عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر علية قومه بذلك، وكان يقول أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. والآن ننتقل إلى حلاوة منطق النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق، لأنه الدعوة أساس المنطق، أساس الكلام الموزون، يعني أجمل ما في الرجل فصاحته. قال: يا بنيتي، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، ما قال الكلمات الثانية، بحيث لا يخدش حياء المستمعين. وهذا أدب قرآني. قال لي واحد: ما حكم كذا؟ يعني سلوك جنسي. قلت له: الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك. كل الانحرافات هي الكلمة. هذه الكلمة لا تخدش حياء طفل. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، لامستم النساء ولم تجدوا، فلما تغشاها وحملت منه حملا تغشاها. يعني أنت انظر إلى الآيات التي تشير إلى العلاقة الزوجية في القرآن، كلمات لطيفة جدا، كلمات رائعة، كلمات لا تخدش الحياء. فأنت لا تتكلم كلمات أمام أولادك ولا أمام إخوانك ولا أمام من هم صغار، كلمات تخجل، تصف العلاقات الزوجية، تتكلم كلام يستحيا منه. هذا ليس من صفات المؤمن. إني أنا أقول لكم والله مخلصا، إذا عنده مزح فاحش يقلل من إيمانه، إذا ما كان يعبر عن ضعف إيمانه أو عن انعدام إيمانه. ليس المؤمن بالفحاش ولا اللعاني، بالطعان ولا اللعاني، ولا الفاحش ولا البذيء. والحقيقة بتلاقي من رواد المساجد في أدب بلفت النظر بكل المصالح، بكل المعامل، بكل المحلات، مزح واطي. إذا التقى مؤمن ما في عنده كلمة مغشوشة، ما في عنده مزحة واطية أبدا، ما بيقدر، بيتنافى هذا مع أخلاقه. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق، حسن الكلام، إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب وسب الأرواح والعقول، وإذا تكلم خرج النور من بين ثناياه. كلام لطيف، كلام متصل، في سيولة، في بحة خفيفة. فكان النبي حلو المنطق. الآن كان عليه الصلاة والسلام أفصح خلق الله لسانا وأوضحهم بيانا، أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم وقوارع الزجر وقواطع الأمر والقضايا المحكمة والوصايا المبرمة والمواعظ البليغة والحجج الدامغة والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. يعني أنت كمؤمن إذا أردت أن تكون داعية إلى الله، رأس مالك المنطق واللغة والفصاحة والنصوص. أنا ما بعتقد مؤمن حريص على الدعوة إلى الله عز وجل ما بيسجل، سمع حكمة والله شيء جميلة، لما بتكتبها بتحفظها. إذا أردت أن تحفظ فاكتب، لمجرد أن تكتب تحفظ. أنا والله بنصح كل إخواننا، دفتر بجيبتك صغير. أيام راكب سيارة عامة سمعت هيك تعليق، سمعت حكمة، سجلها. كلما سجلت وبوبت وصنفت كتاب قرأته، لا تبيعه بالكيلو، هذا قرأته، هذا كتاب بمكتبتك.

0: انتهى العام الدراسي، باع الكتب. شو هاي مكتبي؟ هاي كتاب قرأته احتفظ فيه، صفحه من حين لآخر. قرأت كتاب، عمل تعليقات، عمل حواشي، عمل خطوط. حينما تجعل الخطوط والتعليقات والحواشي بتحفظ، فإذا حفظت ألقيت. وجاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وفي حديث آخر: يا أيها الناس، إني قد أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي الكلام اختصارا، ولقد أتيتكم بها، أي الشريعة، بيضاء نقية، فلا تهوكوا ولا يضرنكم المتهوكون. المتهوكون هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكلام، فصاح ما فيه، تقعر، تشدق بالألفاظ. كون فصيح وكون طبيعي وأتقن اللغة من دون تقعر، من دون تكلف، من دون تزمت. نعم. مرة جاءه وفد وسأله عن الصيام، فتكلم النبي لفصاحته بلغة أو بلهجة هذا الوفد. فلما سئل: هل من برهم صيام ميم سفر؟ قال: ليس من برهم صيام ميم سفر، أي ليس من البر الصيام في السفر. فكان يتكلم بلغة السائل، وهذا من فصاحته. لا، في جهات الجنوب بلنطي حقه، انطي يعني أعطه. فمرة واحد سأل النبي اللهم صل عليه عطية بن عروة السعدي، النبي قال فيما قال له: فإن اليد العليا هي المنطية والسفلى هي المنطات. هذه القبيلة تلفظ العين نونا، وهي موجودة القبيلة بالجنوب بلنطيه، يقول له أعطيه حقه، انطي حقه. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب الأقوام بلهجاتهم. نعم. أما آدابه في الكلام، فتقول السيدة عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. كلمة كلمة يستوعب الإنسان. الحديث فن، هي قدرة بالإنسان، اسمه المتحدث اللبق. كلمة كلمة، وضوح، سهل ممتنع، جمل متينة. وفي رواية: إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما تفهمه القلوب، وكان كلامه فصلا يفهمه كل من سمعه. وكلما القدرة اللغوية ضعفت عندك بصير كلامك معقد. التعقيد في الكلام دليل ضعف في اللغة أو دليل اضطراب في المعنى. المعاني المضطربة في نفس المتكلم أو ضعف اللغة يظهران بشكل تركيب معقد، لكن المعاني الواضحة والفصاحة التي يتمتع بها المتكلم تجعل كلامه سهلا واضحا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وضح، في كلمات دقيقة مفصلية أعدها مرة ومرتين وثلاثة حتى تفهم عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصل لا هزر ولا نزر، ويكره الثرثرة في الكلام والتشدق به. وكان صلى الله عليه وسلم يكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته. إن أروع ما قيل في النبي عليه الصلاة والسلام: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يخل ولا يمل، يعني في إيجاز مخل وفي إطناب ممل، فكان إذا خطب لا يخل ولا يمل. فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلاته قصدا معتدلة وخطبته قصدا أي وسطا، صلاته معتدلة وخطبته معتدلة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه وقال كلمات خفيفات طيبات مباركات. هو الصدق التقوى والإخلاص والتطبيق مع الكلام القليل البليغ أبلغ ألف مرة من كلام مسهب تفاصيل جزئيات ما في تطبيق. لذلك قال سيدنا الصديق إياك وكثرة الكلام فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. يعني إذا تحدثت موضوع واحد مركز له مقدمة له عرض له تشقيق مع أدلة مع شواهد مع قصة مؤكدة مع خاتمة وانتهى الأمر. وروى الطبراني والبزار عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. رجل عادي لطيف مرح صاحب طرفة يمزح مع أصحابه طليق الوجه كثير البشر، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ أثر في قلوب السامعين وطيب نفوسهم حتى إنهم لتذرف دموعهم وترق وتخشع قلوبهم ويرتقي حالهم إلى المشاهدات والمعاينات. يعني كان مجلس النبي اللهم صل عليه مجلس مشاهدة. وإيه الدليل؟ تعرفوا الدليل. فعن حنظل بن الربيع قال لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال لي كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت له نافق حنظلة. فقال لي انظر ما تقول. قلت له نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. القصة لها تتمة. هذا الصديق الجليل الصاحب الأول سيد الصحابة قال له أنا كذلك يا أخي، تواضعا انطلق بنا إلى النبي. فلما انطلقا إلى النبي ذكر له حديث حنظلة أن نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيام الإنسان بيكون مجلس علم مبسوط مرتاح مشرق النفس، بيجي على البيت سأولنا عشاء تأخروا بالعشاء ما في شاي ليش ما قلتولي، بيتخانقوا وين راح الحال. كان بالجامع مبسوط كثير راح الحال كله. قال فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال له أنا كذلك يا أخي. فلما عرضا ذلك على النبي قال نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. يعني يا أخي الكريم إذا جلست مجلس علم وشعرت مسرور مرتاح في تجلي في طمأنينة في سكينة كأنك في الجنة، هي علامة طيبة لك، علامة طيبة جدا، لأن هذا هو إكرام الله لك في بيته. ما النبي قال إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني هذه السكينة هذا التجلي هذه الراحة النفسية أنا أقول لكم والله سمعت هذا من إخوان كثيرين، بيقول لك بنسى كل مشاكلي، بنسى كل هموم الدنيا، برتاح، بطلع من الجامع مبسوط مسرور. هي مكافأة الله لك، هي ضيافته. بزور إنسان بيعطي كاسة الشاي سكرة بيغديك، أما ربنا الله لما ربنا حب يكرمك ماذا يفعل معك؟ يلقي على قلبك السكينة، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هي السكينة، هي أثمن ما في الدين، هذه الراحة النفسية، هذا الحال الطيب. قال لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. شو النبي اللهم صل عليه كان يرى ما لا يراه الآخرون؟ كان يخطب على نخلة، على جزع نخلة، فلما صنع له منبر حنت إليه فأسكنها بيده. عندك هيك شغلة أنت؟ عندك إمكانية تفهم على جزع نخلة؟ كان عليه السلام يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه. دخل مرة لبستان رأى ناقة فحنت لما رأته، فقال من صاحب هذه الناقة؟ قالوا فتى من الأنصار، قال أتوني به. فلما جاءه قال أما تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي هذا الجمل أنك تجيعه وتدئبه. فالجمل شكى له، والحجر سلم عليه، والنخلة حنت إليه. هي فوق طاقتنا، نحن مثل الجماد، نحن أساسا جماد على جماد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشدة إقباله على الله، لشدة شفافية نفسه، فكان يرى ما لا يراه الآخرون. إذا الإنسان بالمسجد تصفو نفسه، ترق مشاعره. وروى الترمذي عن العرباض ابن سارية أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقال أسيد بن حضير لو أني أكون على أحوال ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة. له ثلاث أحوال، لو بقي على أحد هذه الأحوال لكان من أهل الجنة. قال حين أقرأ القرآن، وحين أسمعه، وإذا سمعت خطبة رسول الله. يعني إذا قرأ القرآن يشعر بحال عظيم، وإذا استمع إلى القرآن يشعر كذلك. بصراحة مؤمن ما بيبكي منه إطلاقا، مثل الصخر قلبه، ما بيقشعر جلده، لا يجل قلبه. قال الحسن البصري إذا قرأت القرآن أو صليت أو ذكرت الله ولم تشعر بشيء فهناك خلل خطير في إيمانك، لحي حالك. ليش إذا الواحد لقى ذبابة تطير مع حركة عينه ما بينام الليل من خوفه؟ بيقول الطبيب بعد 3 أشهر الموعد، يحاضر لك عين ما محل لعبة. وليش القلب إذا كان بالصلاة ما شعرت بشيء، بالذكر ما شعرت بشيء، بالقرآن ما شعرت؟ أنت في خلل، معناه الطريق مسدود، معناه أنت محجوب، في حجاب، والمعصية حجاب. بحاس وين في معصية، وين في خلل، وين في مال حرام، وين في نظرة لا ترضي الله عز وجل، وين في علاقة اجتماعية مشبوهة. انتبه، ما دام محجوب معنى في خلل خطير. فقال حين أقرأ القرآن وحين أسمعه وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهدت جنازة. قال وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم تؤثر في الجمادات. من تعلم صرف الكلام ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. لذلك يا معاذ أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ومن الألقاب الحسيني عليه السلام الريحانة، والريحانة هي نبات المشموم للرائحة الطيبة والزكية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده دور ولا قصور ولا أموال طائلة، كان أنسه في الدنيا مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. ومن ألقابهما أيضا السيدان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه جملة من ألقاب الحسين عليه السلام رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى الله تعالى عن جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فمن أبوه؟ إنه الإمام علي ابن أبي طالب، إنه البطل، إنه حيدرح، إنه الرجل الذي أحبه الله ورسوله. أما أمه فهي بضعة من رسول الله، إنها الزهراء، إنها فاطمة سيدة نساء العالمين، ولا فخر. فرضي الله عن أبيه ورضي الله عن أم الحسين عليه السلام. أما جد الحسين رضي الله عنه من جهة أمه فهو خير الخلق، وهو سيد المرسلين، إنه سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرم به من جد. أما جدته من جهة أمه كذلك فهي أيضا سيدة نساء العالمين، أول زوجات الرسول، إنها التي نصرت الإسلام بنفسها وبمالها، إنها خديجة بنت خويلد، فانظروا لهذا النسب. أما جده من جهة أبيه فهو أبو طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. أما جدته من جهة أبيه أي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهي فاطمة بنت أسد الحاشمية، فأكرم بهذا النسب من نسب. أما إخوان الحسين عليه السلام الأشقاء فهم الحسن ومحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم، وله إخوة غير أشقاء، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، سمى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أبناءه بأبي بكر، بل اثنين من أبنائه سماهما أبا بكر، وهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كلهم استشهدوا في كربلاء دفاعا عن الحسين وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك للحسين إخوة غير أشقاء آخرون، منهم عبد الله ويحيى وعون والعباس ومحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر. وللحسين رضي الله عنه أخوات غير شقيقات، منهن أم هانئ وأم سلمة وأم الكرام وجمانة وأمامة وخديجة وفاطمة وزينب الصغرى ورقية، نسب كأن عليه من بدر الدجى نورا ومن فلق الصباح ضياءً.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.